0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الابتلاء هو الاختبار، وقد يكون اختبار بالشر وقد يكون اختبار بالخير كما ذكرنا، ونبلوكم بالشر والخير، وقد يكون حسنا وقد يكون سيئا، قد يكون تصفية وقد يكون عقابا. فالحسن الابتلاء بالخيرات هذا امتحان للشكر، والابتلاء بالمصائب والأذى هذا امتحان للصبر. لكن من المصطلحات الأخرى التي جاءت أن الابتلاء يسمى أسماء أخرى، فقد يسمى الفتنة بمعنى الضلال، فإنكم وما تعبدون وما أنتم عليه بفاتنين، وقد يسمى المحنة بمعنى التصفية والتهذيب، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، وقد يأتي بمعنى الامتحان أي الاختبار. إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة.
2: أول من نشر الكتاب رغم معاناته وجراحه كان صلى الله عليه وسلم يؤسس للمستقبل، يثقف أصحابه، يحثهم رجالا ونساء على تعلم القراءة والكتابة، ثم يجعل منهم كتابا للوحي وحملة للرسالة وقناديل للوعي. يقول لهم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ها هو الشاب مصعب بن عمير ابن الأسرة المترفة يلف على جسده النحيل أسمالا بالية هي رأس ماله بعد أن حرمته أسرته الدلال، لكنه يجد العزاء في الإسلام، يملأ القرآن صدره فيكتب الوحي ويعلمه لشباب قريش وشيوخها وينشر الوعي في كل مكان يحل فيه، يحقق مع رفاقه سبقا تأريخيا على مستوى العالم، فهم أول من نشر الكتاب في البيوت، كتاب الله الذي يحوي عقيدة وعبادة وتربية وأخلاقا وفقها وسياسة واقتصادا وتأريخا ومنهج حياة. إنه قرآن معجز يفجر الطاقات، حتى المهمشين يحولهم إلى طاقات، كهذا الشاب الأعمى الذي يدعى ابن أم مكتوم. تعرف مكة خطواته وخطوط عصاه، يخرج من بيته يبحث عن نبيه لينهل منه، يتحسس طريقه حتى وصل. وجد النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة طاغوت إلى الإسلام، لكن شغفه بطرقات الجنة جعله يلح: يا رسول الله أرشدني. فجعل صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر فيكرر نداءه، حتى عبس النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذلك العبوس حركة لا إرادية، كانت ستمضي دون علم أحد، لكن الله أنزل آيات تعاتب نبيه من أجل هذا المسكين، فاستدعاه وحياه واعتذر منه وتلا عليه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. امتلأ ابن أم مكتوم بإيمان فوق إيمانه، الله جل جلاله يتكلم عنه ونبيه صلى الله عليه وسلم يعتذر منه، تلاحم وقوة هائلة في الصف الإسلامي، حاول المشركون صدعها، خاصة عندما رأوا ستة من الفقراء حوله وهم سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وبلال وثلاثة آخرون، فقالوا: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل كلاما لا ينقله إلا الأمين: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. أصبح صلى الله عليه وسلم أكثر حبا لهم ولجوارهم حتى خارج حدود الدنيا.

0: الدين يوم القيامة. أثبت الإسلام أن هؤلاء المساكين لا يقلون عن الأغنياء، وهم معا طاقات ستغير وجه العالم. شعر الوثنيون بقوة تلاحمهم، فاجتمعوا ليقرروا شيئا مخيفا.
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزوج والزوجة كيان واحد، كلاهما ستر وسند للآخر. ولم أجد وصفا أجمل من هذا الوصف، حيث قال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالزوج ستر وحماية لزوجته كما يحمي اللباس صاحبه، والزوجة كذلك هي دفء لزوجها وعون له على تقلبات الدهر. والزوجة هي مستودع لأسرار زوجها، والزوجة هي ستر لزوجها كما يستر لباس عورة صاحبه. عند حدوث المشكلة أتجعل هذا الاستقرار كالصدفة التي ألقيت على سطح الشاطئ، كل من هب ودب يستطيع انتزاع اللؤلؤة الثمينة التي بداخلها، وهذه اللؤلؤة هي المحبة والتكافل والاستقرار والعهد الذي كان بينكما. حين تدخل الأهل في أي خلاف بين الزوجين تحدث مسألة تحصيل الحقوق، هذا يقول حق ابنتي وذاك يقول حق ابني. لا تجعل التدخلات الخارجية تسيطر بسلبيات تجاربها على حياتكم. لو نظرنا إلى أغلب الخلافات الزوجية لوجدنا أنها مجرد أسباب عارضة وليست عداوة راسخة، إنما هي أسباب يمكن تلافيها. في كل خلاف زوجي وقبل تدخل الأهل ابقى مع نفسك قليلا، تذكر اللحظات السعيدة، تذكر التضحيات، تذكر المواقف، تذكر الحب والألم والروح الواحدة التي جمعتكما. عند تدخل الأهل فإنهم يرون لب المشكلة فقط، إنما أنتم فترون ما قبلها وما جاورها. سترون كما كبيرا من الإيجابيات التي ستثقل كفة المحبة والتكافل على كفة المشكلة. أي نعم تحتاج إلى الأهل في النصح والإرشاد والتوجيه فقط لغير، ولا أن يكونوا حكما في حل أي مشكلة بين الزوجين. أي نعم فيما مضى من الوقت وفيما مضى من الزمان كان الصحابة يحضرون حكما من أهل الزوجة وحكما من أهل الزوج، ولكن يكون ذلك للإصلاح فقط. إنما أغلب التدخلات من الأهل في هذا الزمان فيغلب عليها طابع الأنا. إن التفريق بين الزوجين من عظائم الذنوب، وليس كما يدعي البعض إنه جائز بحجة عدم كفاءة وما شابه من هذه الأقاويل. لا تجعل الآخرين يفرضون الأنا السوداوية بتجاربهم على حياتك الشخصية. كن مستقلا بفكرك، بشخصيتك، بحياتك، بتعاطيك مع الأمور. لا تستنسخ أقدار الآخرين وتضعها قدرا لحياتك، فالأقدار لا تتشابه. اتجه لله سبحانه وتعالى، ستجد صورا من التكافل التي تنمي الحياة السعيدة في ضميرك، تنمي نجدة العطف، تنمي نجدة المحبة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق التي دعا إليها ديننا الإسلامي الحنيف أيها الأفاضل خلق اللين. اللين يعتبر من الصفات التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وحث عليها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الدلالة تدل على أن لها فضل وأن لها نفع في حياة الإنسان. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم. ما معنى هذه الآية؟ أن الله سبحانه وتعالى بتوفيقه جل وعلا ألان قلب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وذلك في غزوة أحد حينما خالفوا توجيهاته، حينما خالفوا توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، فألان الله قلبه بأن عفى عنهم وبأن لان لهم في الكلام وتلطف معهم في العبارة وعاملهم بالتعامل الذي فيه تصحيح للخطأ الذي وقعوا فيه. في اللين القرآن، اللين في القرآن أيها الأحباب ورد بعدة معاني. من أنواع اللين في القرآن ورد لين القلب. لين القلب هو خشية الله عز وجل، هو الخوف من الله عز وجل عند سماع القرآن، ودليل ذلك قوله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا هو معنى الخشية من الله، وذلك عند سماع القرآن. من المعاني التي ذكرت في القرآن للين اللين أو لين القول، وهذه تكون بأن تكون العبارة فيها لطافة وفيها رقة، وذلك ليكون الإنسان قريبا إلى الله عز وجل، ولكي يلين هذا الخلق الذي في الشخص الذي أمامه. وهذا كما ذكر الله عز وجل في قصة موسى وهارون مع فرعون حينما قال في سورة طه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. علي رضي الله عنه الصحابي الجليل فسر هذه الآية فقال: لينا بمعنى كنوه، يعني قولوا أو يقولوا له بكنيته، وكنية فرعون هو ماذا؟ هو أبو مرة. فالكلام اللين والتلطف فيه هذا يعتبر من المعاني التي وردت في القرآن، وهو التلطف في العبارة. أيضا من أنواع اللين في القرآن اللين أيها الأحبة في المعاملة، وهو الرفق في التعامل مع الناس، الرفق في توجيهاتهم، الرفق في أن توجههم إلى الخير بصورة لا يكون فيها شدة ولا عنف ولا غلظة. وهذا كما سبق في قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إلى نهاية الآية. أيضا مما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. فهذه فضل عظيم، في فضل أن يكون الإنسان يتخلق بخلق اللين، أنه يحرم على النار. نسأل الله أن يجنبنا جميعا نار جهنم. وأيضا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة اللينة صدقة. فمعناها أن الكلمة اللينة الطيبة الرقيقة فيها أجر، فيها ثواب، فيها أجر عند الله سبحانه وتعالى. من فوائد اللين أيها الأحبة أنها من صفات المؤمنين، وأيضا من كمال العقل، وكما يسمى في الآن الذكاء الاجتماعي، أن يكون الإنسان ذو كلام لين مع الآخرين حتى يجذبهم إلى الخير ويوجههم إليه بصورة طيبة. أيضا من فوائد اللين هو أن يبتعد عن النار صلى الله السلام والعافية، ويقترب إلى الجنة. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جناته. وأيضا من فوائد اللين أنه يتحقق به اجتماع الصف والتئام الكلمة، وتكون أو تسود المحبة والوئام بين أفراد المجتمع، بين أفراد الأسرة، بين أفراد المؤسسة أو ما إلى ذلك. كل هذه تكون باللين والتعامل باللين في موقعه الذي يكون هو فيه. الأمر الأخير من الفوائد أن يكون الإنسان إذا لان في كلامه سرعة استجابة الناس له تكون أكثر من غيره. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يجعلنا جميعا من المتصفين بما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ويلبج التضاري بذكرك تسامح.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: وحشي بن حرب قتل خير الناس بعد محمد وقتل شر الناس أيضا. المؤرخون: هذا الذي أدمى فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل عمه حمزة بن عبد المطلب يوم أحد، ثم شفى قلوب المسلمين حين قتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة. إنه وحشي بن حرب الحبشي المكنى بأبي دسمة، وإن له قصة حزينة عنيفة دامية. قال وحشي: كنت غلاما رقيقا لجبير بن مطعم أحد سادة قريش، وكان عمه طعيمة قد قتل يوم بدر على يد حمزة بن عبد المطلب، فحزن عليه أشد الحزن وأقسم باللات والعزى ليثأرن لعمه وليقتلن قاتله، وجعل يتربص بحمزة الفرس. لم يمضي على ذلك طويل وقت حتى عقدت قريش العزم على الخروج إلى أحد للقضاء على محمد بن عبد الله والثأر لقتلاها في بدر، فكتبت كتائبها وجمعت أحلافها وأعدت عدتها، ثم أسلمت قيادها إلى أبي سفيان بن حرب. فرأى أبو سفيان أن يجعل مع الجيش طائفة من عقيلات قريش ممن قتل آباؤهن أو أبناؤهن أو إخوتهن أو أحد ذويهن في بدر، ليحمسن الجيش على القتال ويحلن دون الرجال ودون الفرار. فكان في طليعة من خرج معه من النساء زوجه هند بنت عتبة، وكان أبوها وعمها وأخوها قد قتلوا جميعا في بدر. ولما أوشك الجيش على الرحيل التفت إلي جبير بن مطعم وقال: هل لك يا أبا دسمة في أن تنقذ نفسك من الرق؟ قلت: ومن لي بذلك؟ قال: أنا لك به. قلت: وكيف؟ قال: إن قتلت حمزة بن عبد المطلب عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: قال وحشي: وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة، فلا أخطئ شيئا أرميه، فأخذت حربتي ومضيت مع الجيش وجعلت أمشي في مؤخرته قريبا من النساء. فلما بلغنا أحدا والتقى الجمعان خرجت ألتمس حمزة بن عبد المطلب، وقد كنت أعرفه من قبل، ولم يكن حمزة يخفى على أحد، لأنه كان يضع على رأسه ريشة نعامة ليدل الأقران عليه، كما كان يفعل ذو البأس من شجعان العرب. وما هو إلا قليل حتى رأيت حمزة يهدر بين الجموع، وفيما كنت أتهيأ له وأستتر منه بشجرة أو حجر متربصا أن يدنو مني، إذ تقدمني إليه فارس من قريش، ثم ما أسرع أن بادره حمزة بضربة من سيفه فخر صريعا يتخبط بدمائه. عند ذلك وقفت من حمزة موقفا أرضاه، وجعلت أهز حربتي حتى إذا اطمأننت إليها دفعت بها نحوه، فوقعت في أسفل بطنه، فخطى متثاقلا نحوي خطوتين، ثم ما لبث أن سقط والحربة في جسده، فتركتها فيه حتى أيقنت أنه مات. ثم أتيته وانتزعتها منه ورجعت إلى الخيام وقعدت فيها، إذ لم تكن لي حاجة بغيره، وإنما قتلته لأعتق. ولما وضعت أحد أوزارها عدت مع الجيش إلى مكة، فبر لي جبير بما وعدني وأعتق رقبتي، فغدوت حرة. لكن أمر محمد جعل ينمو يوما بعد يوم، وأخذ المسلمون يزدادون ساعة بعد ساعة، فكنت كلما عظم أمر محمد عظم علي الكرب، وتمكن الجزع والخوف من نفسي، وما زلت على حالي هذه حتى دخل محمد مكة بجيشه الجرار فاتحا. عند ذلك وليت هاربا إلى الطائف ألتمس فيها الأمن، لكن أهل الطائف ما لبثوا كثيرا حتى لانوا للإسلام وأعدوا وفدا منهم للقاء محمد وإعلان دخولهم في دينه. عند ذلك ضاقت علي الأرض بما رحبت، فقلت ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد الأخرى، فوالله إني لفي غمرة همي هذه، إذ رق لي رجل ناصح وقال: ويحك يا وحشي، إن محمدا والله ما يقتل أحدا من الناس إذا دخل في دينه وتشهد بشهادة الحق، فما إن سمعت مقالته حتى خرجت ميمما وجهي شطر يثرب أبتغي محمدا. فلما بلغتها تحسست أمره، فعرفت أنه في المسجد، فدخلت عليه في خفة وحذر ومضيت نحوه حتى صرت واقفا على رأسه وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: فلما سمع الشهادتين رفع بصره إلي، فلما عرفني رد بصره عني وقال: أوحشي أنت؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال: اقعد وحدثني كيف قتلت حمزة. فقعدت فحدثته خبره، فلما فرغت من حديثي أشاح عني بوجهه وقال: ويحك يا وحشي، غيب وجهك عني فلا أرينك بعد اليوم. فكنت منذ ذلك اليوم أتجنب أن يقع بصر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم علي، فإذا جلس الصحابة قبالته أخذت مكاني خلفه، وبقيت على ذلك حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه. ويردف وحشي فيقول: لما لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى وآلت خلافة المسلمين إلى صاحبه أبي بكر، وارتدت بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب مع المرتدين، جهز خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لحرب مسيلمة وإعادة قومه بني حنيفة إلى دين الله. فقلت في نفسي: إن هذه والله فرصتك يا وحشي، فاغتنمها ولا تدعها تفلت من يديك. ثم خرجت مع جيوش المسلمين وأخذت معي حربتي التي قتلت بها سيد الشهداء حمزة، وآليت على نفسي أن أقتل بها مسيلمة أو أظفر بالشهادة. فلما اقتحم المسلمون على مسيلمة وجيشه حديقة الموت والتحموا بأعداء الله، جعلت أترصد مسيلمة فرأيته قائما والسيف في يده، ورأيت رجلا من الأنصار يتربص به مثلما أتربص أنا به، كلانا يريد قتله. فلما وقفت منه موقفا أرضاه هززت حربتي حتى إذا استقامت في يدي دفعت بها نحوه فوقعت فيه. وفي نفس اللحظة التي أطلقت بها حربتي على مسيلمة كان الأنصاري يثب عليه ويكيل له ضربة بالسيف، فربك يعلم أينا قتله، فإن كنت أنا الذي قتلته أكن قد قتلت خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وقتلت شر الناس أيضا. رحم الله وحشي ابن حرب وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. اللهم اجمعنا بمحبتك في الفردوس الأعلى، اللهم نظر هذه الوجوه بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم، آمين. أحبتي في الله، قال سبحانه من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان خاصة بينهم وبين الله عقد. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقوم هنا العرب تقوله للرجال، وما يمنع أنهم يعني إذا كان معاهم مجموعة رجال معاهم مجموعة نساء أقبل القوم، لكن إذا ذكر بعدها النساء عرف يراد به الرجال. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. والحقيقة السخرية يكفي أن تدخل صاحبها النار والعياذ بالله، كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. يا الله. ولهذا يعني يجب أن ننتبه على جميع المستوى، حكام، وزراء، وكلاء، مسؤولين، علماء، مشايخ، متعلمون، عام، كلنا ننتبه إلى خطورة هذا الأمر. إذا جاء مسلم أيا جنسيته كانت، احذر من نظرة السخرية والاستهزاء أو إشارة السخرية والاستهزاء أو التأفف إذا كان بجوارك في الصف في الصلاة. ترى أنت عبد ولو كنت ملك، وهو عبد. تدخل المسجد، أول خطوة تخطوها إلى المسجد قف وتذكر أنك عبد لله، وأن هذا اللي مر أمامك هذا البنغالي ولا المصري ولا أي إنسان آخر، تذكر أنت وهو مستوي معه أمام الله. احذر من نظرة التعالي والتكبر والغرور، تحبط العمل والعياذ بالله. انتبه انتبه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله، يعني علينا أن ننتبه ونراجع أنفسنا، ننتبه إلى هذا. أنت دخلت المسجد الآن وقيمت الصلاة، كبر الإمام، طالعت الصف، وإلا أنت تحرص على اليمين، لكن اليمين أربعة حارس وطباخ، ويقول لك الشيطان في قلبك، شوف هذا الطباخ أنت وطالع من المطبخ ريحته بصل وثوم وحالته حالة، روح يسار أحسن لك. شفت الحركة هذه؟ بس هذه عاد ما يعلمها أحد، ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فتركت اليمين اللي هو أكثر ثواب من اليسار، وبعدين رحت على اليسار لهذا الهدف. شوف القضية خطيرة. يا الله، إلى هالدرجة يا شيخي؟ طبعا إلى هالدرجة. إذا عا نسوي بهالروايح هذه كلها؟ كركم وبصل وثوم وكذا من المطبخ سيد المسجد؟ هاي السؤال سؤال يا أخي، حط بقطرتك أنت طيب، وبعدين عقب ما تخلص من الصلاة قضبه على جنب وابتسم في وجهه وصافحة، وبعدين نقول له: يا حبيبي خلك ملابس في غرفتك، في غرفة النوم نظيفة للصلاة. لا جيت تبي تجي المسجد يا حبيبي، توضأ وغسل وتنظف بالصابون، وبعدين توضأ، وبعدين البس الملابس النظيفة المعلقة في غرفتك، وحط عليك ريحة خفيفة، وبعدين تعال المسجد. علمه يا أخي، فهمه، لكن لا تحتقره، هذا من أخطر ما يكون.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يعني قد يسخر منا لأن أعرج، يسخر منا لأن أصم، إلا من عرف بذلك وهو راضي. يعني في علماء من كبار العلماء يسمون الأصم مشهور بهذا الاسم، والأعرج مشهور بهذا، هذا ما يضر إذا نادوه نذهب إلى الأصم، جئنا من الأصم، هو مشهور هذا اسمه، هذا ما فيه استهزاء ولا فيه سخرية. أما أنك تعيره بصورته بعاهته، هذا لا يحل ولا يجوز، وقد تبتلى، وقد تبتلى بما أصيب. طبعا يعني لا تبتلي أخاك بما فيه فيبتليك ويعافيه. الله، طبعا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، قال ولا نساء من نساء، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يعني كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وترى المؤمنين في الصف الأول في الفريضة خلف إمام واحد، وما بين مصل ومصلي كما بين السماء والأرض. يا الله، شوف شوف شوف كيف الدرجة، انت ما تعلم، ما تعلم. يمكن هذا الطباخ ما يفوت فرض من الفجر إلى الفجر في الصف الأول وخلف الإمام، ويمكن أنت يفوتك، يفوتك، هذا أفضل عند الله منك. انتبه إلى هذه القضية يا أخي، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولو كنت كشخة، ولو أنك حسيب، ولو أنك نسيب، الله سبحانه وتعالى ما ينظر إلى هذا، ولا ينظر إلى الصور، ولا الأجسام العظام، ولا الأموال الكثيرة، ولا ولا ولا ولا إلى المناصب، ينظر إلى القلوب وما فيها. طبعا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. يعني ذكروا لي مرة أن في واحد مسكين، وطبعا هذا يعني مو شيء مشاع، لكن يعني بعض المجالس يكون فيها شلة حياتها كلها نكت وكركرة وسخرية واستهزاء بعباد الله والضحك عليهم دون أن ينتبهوا إلى خطورة هذا الأمر. فمر مسكين دخل عليهم خير، قال والله أنا يعني محتاج وفقير وبويا حال وبويا كاسي، أخذ الدلة صب على الربع كلهم على فنجان فنجان، فهذا مسكين يعني مسك، هذا له أهل دين وأهل صلاة ما سووا هالشكل. فبدأ واحد يدح رجله من التطنز والتبعطز، قال يا الأخو من قال لك تصير فقير؟ اللي قاعد كا كا كا كا كا كا كا كم رصيدك؟ كا كا كا كا كا كا دشداشتك هذه كم لها عليك؟ كا كا كا كا كا كا ول ول ول يصر والله هذا اللي طالع من تحت دشداشته اللي لوع الكلب لو يقضى كلب استلغث كا كا كا كا كا الله، هذا ينكسر قلبه، يحط الدلة يمسح دموعه جزاكم الله خير ويطلع. لا شك أن هذا السلوك من أخطر ما يكون. ما في يعني إذا ما راحوا له واسترضوا وطيبوا خاطره وحبوا رأسه وتأسفوا له ولا بد في النار وبئس القرار. هذا يأتي يوم القيامة يأخذ الله حقه كامل، ما فيها يعني. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء،
عسى أن يكن خيرا منهن، ويخص النساء خصوصا، لأن مع الأسف بعض النساء وليس كل النساء ما تضبط لسانها بالغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية والتطنز والتبعطز على عباد الله سبحانه وتعالى. شفتوا حفلتها، شفتوا نفنوفها، شفتوا هذيك اللي قاعدة من ناك العيوز ما خلت شيء من المكياج ما حطته على وجهها، تلوع الكبد، وما شفتوا إلى آخره من هذه الكلمات والعبارات بين النساء والنساء، قد تحبط العمل ويأتي أصحاب الحقوق يوم القيامة يتعلقون بالكلمة وبالحرف حتى يقتص الله، يأخذ من حسنات هذه إلى حسنات هذه، إذا ما كفت أخذ من سيئات المظلومة وطرحت على الظالمة ثم طرحت بالنار. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم المصائب. أيها الإخوة، ليست العبرة أن تعلم أن هناك مصيبة، ولكن العبرة أن تكتشف حكمة المصيبة. إدراك الحدث شيء سهل جداً، لكن أن تدرك الحكمة من هذا الحدث هنا البطولة. فالمصائب موجودة، في فقر، في قهر، في فقد حرية، في مرض، في مصائب لا تعد ولا تحصى، شيء واقع وهو قدرنا في الحياة الدنيا. ولكن لما؟ يعني إنسان يركب مركبة في ضوء أحمر تألق في لوحة البيانات، المشكلة ليس أنه تألق أو لم يتألق، لقد تألق ورآه راكب المركبة رأي العين، لكن المشكلة لماذا تألق؟ فلو توهم راكب المركبة أو قائدها أن هذا التألق تزييني لاحترق المحرك. أما إذا فهم التألق تألق تحذيري أوقف المركبة

دقق، تأمل، اتهم نفسك. عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غبس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إياك أن تحابي نفسك، كن مع نفسك شديداً، كن مع نفسك واقعياً. الله عز وجل غني عن تعذيبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا بد من حكمة بالغة بالغة من شدة ساقها الله للإنسان، فلذلك المصائب لها حكم جليلة عرفها من عرفها وما أقلهم، وجهلها من جهلها وما أكثرهم. لكن للتوضيح، هذه المركبة السيارة لماذا صنعت؟ لماذا؟ صنعت من أجل أن تسير، علة صنعها السير. ولماذا كان فيها المكبح؟ والمكبح نظرياً يتناقض مع علة صنعها، صنعت كي تسير والمكبح يوقفها. تفسير ذلك أن المكبح وإن كان يتناقض مع علة صنعها إلا أنه ضمان لسلامتها. فبين أن تفهم المكبح أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، وبين أن تفهم المكبح أنه ضمان لسلامتها. الآن مع الآيات، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. مقطوعو الصلة بالله، تأتي المصيبة من أجل أن تدفعك إلى باب الله، من أجل أن تسوقك إلى الإقبال على الله، من أجل أن تمرغ جبهتك في أعتاب الله، من أجل أن تذوق طعم القرب. إذاً المصائب لها حكم جليلة. آية ثانية، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. المصيبة رسالة، رسالة. نحن الآن في مصطلح جديد يقول لك هذا العرض العسكري رسالة إلى دول الجوار، رسالة. الله عز وجل له رسالات كثيرة، من هذه الرسالات قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا يوم القيامة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لولا أن الله يسوق لعباده هذه المصائب لكان الله ملوما يوم القيامة من قبل الناس. يعني للتقريب، لو أن ابنا في الصف الخامس طلب من والده ألا يدرس، قال له: لك ذلك يا بني، ترك الدراسة، نام للظهر، استمتع بالحياة استمتاع تميز به عن كل من حوله. لما أصبح شاباً تلفت حواليه، لا عمل ولا شهادة ولا زواج ولا بيت، في الطرقات يتسكع، فنقم على والده وقال له: يا أبتي، يوم قلت لك أحب ألا أدرس لما لم تصفعني؟ لما لم تشدد علي؟ لما لم تردعني؟ لماذا تساهلت معي؟ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لذلك القاعدة الدقيقة الدقيقة الذهبية: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق.

0: فهذه المصائب يسوقها الله عز وجل من أجل التضرع ومن أجل التذكرة ومن أجل الرجوع إلى الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني الانحلال الأخلاقي نتج عنه الإيدز، والإيدز ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مكابح المصائب مكابح، هناك حكم جليلة لو كشفت لذاب الإنسان كما تذوب الشمعة حباً لله وتقديراً له وشكراً على هذه المصائب. وقد سماها العلماء النعم الباطنة، قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أيها الإخوة، لكن المصائب أنواع. من السذاجة البالغة أن تظنها نوعاً واحداً. الأنبياء مبتلون، أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر إيمانه. إذاً المصائب ما نجا منها الأنبياء، بل هم أشد الناس ابتلاءً، ثم الأمثل فالأمثل. إذاً هناك مصائب خاصة بالأنبياء، هناك مصائب خاصة بالمؤمنين، هناك مصائب خاصة بأهل الشرك والفسق والفجور. نبدأ بمصائب الأنبياء. مصائب الأنبياء مصائب كشف، يعني هذا النبي الكريم ينطوي على كمال يفوق حد الخيال. هذا الكمال لا يظهر إلا في ظروف صعبة جداً. يعني إنسان أحياناً ينال من جانبه، يتمنى أن يوقع أشد العذاب بمن تطاول عليه، أما أن يأتي سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين يمشي على قدميه ما يزيد عن 80 كيلومتر في أصعب الجبال وعورة ليصل إلى أهل الطائف، يدعوهم إلى الله ليهديهم إلى سواء السبيل، لينقذهم من النار، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فيكذبوا فيسخروا منه، فيغروا صبيانهم أن ينالوه بالأذى. هذه مصيبة، لكن هذه المصيبة سوف تعبر بعد قليل عن الكمال الذي ينطوي عليه النبي. أراد الله أن يمكنه من أن ينتقم، أرسل له ملك الجبال، قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين الأخشبين. الآن مكن أن ينتقم منهم، قال: اللهم اهد قومي. قال: قومي، ما تبرأ منهم. أيام إنسان يذهب لبلد غربي يرجع يقول لك: العرب متخلفون، يتبرأ منهم نهائياً. قال: اللهم اهد قومي، دعا لهم بالهدى وما تبرأ منهم واعتذر عنهم، قال: فإنهم لا يعلمون، ورجى من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده. هي مصيبة، لكن أظهرت عظمة هذا النبي ورحمته بالخلق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا صنف من المصائب يصيب الأنبياء والمرسلين والصديقين وكبار العلماء والدعاة، يدفع ثمن عقيدته. جاءوا له بشيخ كي يلقنه الشهادة قبل أن تنهى حياته، وهو عالم جليل وشيخ كبير، فالذي لقنه الشهادة قال له: أنا أموت من أجل لا إله إلا الله، أما أنت فترتزق بها. وشتان بين من يموت في سبيل الله وبين من يرتزق بلا إله إلا الله. لذلك يقول الإمام الشافعي: لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين. الذين يرتزقون بالدين اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً. مصائب الأنبياء والمرسلين وكبار المؤمنين والعلماء الربانيين مصائب كشف لكمال ينطوون عليه. هذه زمرة المؤمنون. المؤمن إنسان مستقيم لكن مقصر أحياناً في أداء واجباته أو في عباداته، أو مشغول في الدنيا، أو غرق في المباحات، أو في التحريش بين المؤمنين بدافع أو بآخر. فهذا الإنسان عند الله جيد وعند الله له مكانة، لكن ممكن أن يعالج. لذلك مصائب المؤمنين مصائب دفع إلى باب الله، في تقصير، في فتور، في خطى بطيئة، في تكاسل أحياناً. فالمؤمن إذا أصابه التكاسل، إذا أصابته الفترة، إذا أصابه الضعف، يأتيه شبح مصيبة يسوقه إلى الله عز وجل. لذلك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع، في بطء، في تقصير، في فتور بالهمة، تأتي المصيبة فتدفعه إلى باب الله، ترجئه إلى باب الله، تدعوه إلى المبالغة في طاعته لله، تدعوه إلى إتقان عباداته، تدعوه إلى قيام الليل، إلى تلاوة القرآن، إلى المبالغة في غض بصره. مصائب دفع إلى باب الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني بها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني مركبة ماشية ببطء شديد إلى هدفها، فلو أنها أسرعت لحققت أهدافاً كبيرة جداً. هذه مصائب بعض المؤمنين. في مصائب أخرى، يمشي بسرعة لكن يعني اختار من الأعمال الصالحة أقلها قيمة. في أعمال أجل، الإنسان حامل بمركبته بضاعة، الطن بمليار أجرته، حامل نص طن بس مركبته تتحمل 8 طن. فإذا الإنسان قبل بمرتبة دنيا، فالله عز وجل لمحبته له يسوق له بعض المصائب كي يصبر عليها فيرفع درجته عند الله. وكلمة من القلب للقلب، أنت كمؤمن مستقيم غالي على الله، لك عنده مرتبة، إما أن تبلغها بصبر على مصيبة، وإما أن تبلغها بعمل صالح، أيهما أهون؟ إما أن تبلغها بعمل صالح أو بصبر على مصيبة، لا بد من بلوغها. سقف المؤمن هنا، هو قبل هنا، إذا لا بد من أن نرفع السقف. أنت اختار، إما بخدمة الخلق أو بصبر على مصيبة. أنا أنصح نفسي وأنصحكم جميعاً أن تنطلق لخدمة الخلق حتى يعفيك الله عز وجل من مصيبة تصبر عليها فتبلغ هذه المرتبة. يعني الله عز وجل أعطاك مال، لما تقصر في إنفاقه؟ أعطاك مكانة، لما تقصر في جعلها موظفة في الخير؟ أعطاك طلاقة لسان، لما تميل إلى السكوت؟ لا تحب أن تلقي كلمة، لا تحب أن تعلم العلم. فكل إنسان عنده إمكانيات عالية وبذل بعضها، تأتيه مصيبة لرفع السقف حتى يصل إلى أعلى إمكان يمكن أن يصل إليه. إذا مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، مصائب الأنبياء مصائب كشف، مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع. والآية الواضحة جداً الخاصة بالمؤمنين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة، أما مصائب المنحرفين، الشاردين، الكفار، المشركين، العصاة، الفجار، نوع ثالث. هما مصيبتان، إما أنها مصيبة قصم أو أنها مصيبة ردع. إذا في بقية خير، إذا في واحد بالمليار من الخير، تأتيه مصيبة ردع، مصيبة يشيب لهولها الولدان، مصيبة تدع الحليم حيران. الله عز وجل قال: إن بطش ربك لشديد. الله عز وجل عنده أدوية مرة. بالمناسبة بأي مكان بالعالم كنت، الله عنده أدوية بكل مكان بحسب البيئة والتركيبة. يعني في بلاد حريات لا حدود لها، أموال طائلة، بلاد جميلة، قطعة من الجنة، حريات إلى أعلى درجة، حقوق الإنسان متوافرة بشكل مذهل. قد يأتي مرض عضال يري صاحبه النجوم ظهراً، في مكان آخر في شدة، في سيوف مسلطة فوق الناس. كل بلد له تركيبة معينة، كل بلد له وضع معين. الله عز وجل قادر على أن يسوق عباده إليه في أي مكان. يعني مرة واحد حب يسألني سؤال بس محرج، قال لي: دعوتك خلال 35 سنة ما ملخصها؟ يريد مني كلمة ألخص بها دعوتي خلال 35 سنة. قلت له: كلمة واحدة بالتعبير الدارج، يا بتجي ركض يا بيجيبك ركض. إما أن تأتيه طائعاً مسرعاً، أو هو قادر أن يأتي بك طائعاً مسرعاً. قال لي واحد حققت أرباح بالسبعينات مذهلة، قال لي: وضعت بجيبتي بالسبعينات، كان الدولار بثلاث ليرات، وضعت بجيبتي 500,000 وذهبت إلى مكان، بلاد جميلة جداً بعيدة جداً، قال لي: من دون زوجتي كي أخذ حريتي. هكذا قال لي بصراحة، وضع 500,000 وذهب إلى بلاد جميلة وبعيدة ومتفلتة وإباحية، قال لي: أريد أن أخذ حظ نفسي في هذه الدنيا. وصل إلى هناك، آلام في ظهره، عمل فحص، ورم خبيث بالنخاع الشوكي، قطع الرحلة وعاد إلى الشام من جامع إلى جامع ومن شيخ إلى شيخ حتى وصل إليه. الله عز وجل جاء به مسرعاً، يعني لأنه الله يحبنا، لأنه خلقنا للجنة، لأنه خلقنا ليسعدنا، لا ينسى من فضله أحداً، وهذا فضل إلهي ساقه إليه. إذاً مصائب الشاردين، العصاة، الفجار، الكفار، المشركين مصائب ردع في بقية خير. جاء إلى الشام، عمل فحوص، التشخيص غير صحيح هنا، فالله عز وجل عافاه ورده إليه. يعني القصة طويلة، لكن مصائب المنحرفين مصائب ردع أو مصائب قصم منه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلق الموت والحياة، لماذا لم يقدم ربنا عز وجل قوله بالحياة قبل الموت؟ لأننا هكذا نعيش، لكن القرآن في مواضع كثيرة يثبت أن الموت قبل الحياة. معنا فضيلة البروفيسور زغلول النجار يحدثنا عن هذه المعاني من ضمن برنامجنا أفلا يعقلون، نتحدث فيه عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ونرد فيه على الشبهات التي تثار حول الإسلام. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني هناك قضايا شائكة، منها قضية الموت والحياة، منها قضية الروح، منها طول الأعمار وقصر الأعمار. بداية، لماذا اختار ربنا عز وجل أن يقدم الموت على الحياة؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبيائه ورسله، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة.
1: وبعد، يعني يدعي كثير من المتطاولين في هذه الأيام على أن القرآن الكريم ليس معجزا وليس فيه شيء جديد، وأنه تم استقاؤه من الكتب السابقة، ويعني أن يعني بعض الذين يتخيلون أنهم منصفون يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم رجل عبقري موهوب، يعني كتب هذا القرآن. والقضية ليست يعني عبقرية فردية، ولكن هي يعني منحة إلهية. هذا الوحي نعمة إلهية من الله تعالى بها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاه من بين جميع خلقه ليوصل إليه هداية الله للبشرية، الهداية الخاتمة التي ليس من بعدها هداية، وليس من بعدها نبوة، وليس من بعدها رسالة. ولذلك نقول أن التلميح إلى الإشارات العلمية والكونية التي جاءت في كتاب الله من أعظم ما يرد به على هذه الشبهات في زمن الفتن الذي نعيشه. من هذه القضايا قضية يعني سبق الموت للحياة، كما جاء في سورة الملك، يقول ربنا تبارك وتعالى عن ذاته العلية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بغض النظر عن أن قضية الابتلاء هي يعني رسالة الإنسان في هذه الحياة، لماذا قدم ربنا تبارك وتعالى الموت على الحياة؟ ويقول: ما كنتم أمواتا فأحياكم.
0: نعم.
1: ففعلا يعني قدام المفسرين قالوا أن الوجود قبل الخلق عدم، فكأنه موت، والخلق إيجاد من هذا العدم، فكأن الموت سابق للحياة. لكن فوجئنا في أواخر القرن العشرين باكتشاف عجيب. يعني هذا الاكتشاف يقول أن العلماء لاحظوا على الصبغيات، وهي حاملات الوراثة في داخل الخلية الحية للإنسان، أولا أن عدد الصبغيات محدد للنوع. فالإنسان هذا المخلوق المكرم خصه ربنا تبارك وتعالى ب46 صبغي أو كروموسوم كما يسمى باللغة الإنجليزية. وكلمة كروموسوم يعني الجسيم الملون، لأنه يتقبل الصبغة أكثر من غيره من أجزاء الخلية الأخرى، فيظهر واضحا. هذا العدد لو اختل بزيادة كروموسوم واحد أو بنقص كروموسوم واحد، إما يشوه هذا المخلوق أو لا يكون. في دراسة الصبيات هذه في أثناء قراءة الشفرة الوراثية للإنسان، لاحظ العلماء فجأة أن كل صبغي له نهايتان طرفيتان، سموهم تلومير أو الجسيمين البعيدين، تلو باللاتين يعني بعيد، تلومير ومير يعني جسيم. قالوا: ما وظيفة هذين الغطائين؟ يعني ما هي وظيفة الغطائين دول؟ فبدأوا يعني يراقبوا هذين الغطائين الطرفيين، فلاحظ العلماء أن هذان الغطاءان الطرفيان يكون أطول ما يكون عند الميلاد. ومع انقسام الخلية للنمو أو للتكاثر فيما بعد، يقصر طول هذين الغطائين الطرفيين، حتى إذا وصل طول كل منهما إلى حد معين ينتهي أجل الخلية فتنفجر وتموت. فسموهم longevity meter، قياس الأجل. هما نفس الغربيين الذين لا يعرفون الإسلام سموهم مقياس الأجل longevity meter. قالوا طيب يعني إحنا لو شفنا إنزيم يطول الغطائين دول يطول أجل الناس. فبدأوا يبحثون وجدوا أن في إنزيم اسمه تيلوميريز، سموه من اسم الجسمين دول تيلومير، بقى سموه تيلوميريز. حينما استخدموا هذا الإنزيم أدى إلى هياج شديد في انقسام الخلايا وإلى أورام سرطانية رهيبة للغاية، فتوقفوا عن استخدامه. قالوا طيب نشوف مضاد لهذا الإنزيم لعله يعالج مرضى سرطان. فاكتشفوا إنزيم اسمه أنتي تيلوميريز، ضد التيلوميريز، استخدموه أيضا، هيج الخلايا تهيجا شديدا وأدى إلى مضاعفات سرطانية رهيبة للغاية.
0: سبحان الله.
1: مهم، خلص العلماء إلى قضية أن الأجل يحدد قبل أن يخلق الإنسان، وهذا الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات، أولها رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. من الذي عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه المراحل المتتالية في خلق الجنين، والتي لم يكتشفها الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين، حينما تم تصنيع كاميرا دقيقة للغاية زرعت في رحم امرأة حامل، وأعطت هذه الكاميرا صور هذه المراحل، فجاءت كما وصفها القرآن الكريم تماما وكما وصفها المصطفى صلى الله عليه وسلم: نطفة، نطفة أمشاج، علقة، مضغة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم، ثم إنشائه خلقا آخر.
0: سبحان الله،
1: كلام عجيب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الرزق يكتب سلفا قبل أن يخرج المولود أو الجنين إلى هذه الحياة، كما يكتب الأجل. فما في قوة على وجه الأرض تستطيع أن تزيد رزق الإنسان هللة واحدة أو تنقصها هللة واحدة. ما في قوة على وجه الأرض تستطيع أن تمد الأجل يعني لحظة واحدة أو تنقصه لحظة واحدة. لذلك أكد القرآن الكريم على أن قضايا الرزق والأجل قضايا لا يحسمها إلا رب العالمين.
0: يعني فضيلة الدكتور، ربما يعني موضوع الرزق لوحده، نعم، يعني العشرات من الناس،
1: نعم،
0: يتمنون الحديث عن هذا، وهل هو قدر، هل يمكن أن يزيد بالطاعة، هل يمكن، نعم، أن ينقص بالمعصية. هناك حديث سنفرد حلقة كاملة عن موضوع الرزق وآياته. أما فيما يتعلق بالأجل، تذكر الآن أنه هذا يعني موضوع الأجل محسوم من خلال هذه الصبغيات فيها التوقيت، التأقيت الزمني لنهايتها. ماذا نقول في عصر نجد فيه أن هناك أناس يعيشون أعمار 40-45، يعيشون في مناطق نائية ليس فيها رعاية صحية، بينما لا نقول تزيد الأعمار، لكن نلاحظ أن الذين يعتنون بصحتهم يعيشون 80-90-100 عام، 110 أعوام، وأنت تعلم أن هناك عشرات التجارب. العلماء أهمهم جون ريد الذي قال يمكن للإنسان أن يعيش 900 عام، وهناك كان محاولات قبل فترة إنسان لا يشيخ أبدا. هل يمكن التحكم بهذه الصبغيات؟
1: أبدا.
0: ماذا تعني بأن الأجل هنا محدد؟
1: نعم.
0: لو حسننا الظروف المعيشية ألا يتغير ذلك؟
1: أبدا. يعني أنا جاءني أحد الإعلاميين العرب إلى بيتي،
0: نعم،
1: وقال لي أنا كنت في زيارة لأوروبا وأمريكا، وقال لي عدد من العلماء أن بإمكانهم مد أجال الناس إلى ما لا نهاية.
0: سبحان الله.
1: فقلت له: أنت مسلم؟ قال: نعم. قلت له: ألم تقرأ القرآن الكريم؟

0: يقول هذا واهب، لو استطاع أن يمد أجله هو يرينا ذلك.
1: نعم. يبدأ بنفسه.
0: فالذي أقوله يا أخي الكريم أن من مآسي عصرنا الانطلاق بالمعرفة الإنسانية في إطارها المادي المحدود فقط. والإنسان ليس مادة فقط، الإنسان إذا فقد صلته بربه وإذا فقد فهمه لحقيقة رسالته في هذه الحياة ينتهي إلى الجنون، ينتهي إلى الخروج عن المنطق، عن المألوف. يقرر ربنا تبارك وتعالى أنه لا يملك آجال الناس إلا هو سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: لا يملك أرزاق الناس إلا هو سبحانه وتعالى. وهذه قواعد أساسية ملزمة. قد يستطيع الطبيب أن يحسن يعني مستوى معيشة الإنسان، أن يجعل الإنسان يعيش بعافية، يعيش بغير أمراض، لكنه لا يستطيع أبدا أن يتحكم في الآجال، لأن الذي يتحكم في الآجال هو الله سبحانه وتعالى وحده.
1: صدق الله العظيم. لكن يعني سيبقى تساؤل، ما كنت قد ذكرت أن هذه السبقيات تحمل صفة الموت منذ البداية.
0: نعم.
1: يعني ربما يسأل سائل سنتحدث عنه بعد الفاصل، هل يمكن معرفة هذا الأجل ربما إذا تطور العلم؟ بيّن البروفيسور زغلول النجار أن الموت موجود قبل الحياة، لأن الله عز وجل قد استودع في كل خلية، في كل صبغية من صبغيات هذا الإنسان، التاريخ الذي تنتهي فيه هذه الصلاحية لهذه الصبغية. وبالتالي عندما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأجل مكتوب عند ولادة الإنسان، فهذا يدل على أن الموت قد سبق الحياة. فضيلة الدكتور، يعني ما دمنا نتحدث أن صفة الموت ملازمة لكل صبغية من هذه الصبغيات، ماذا لو تقدم العلم الحديث فاكتشف أن هذه الصبغيات ستموت؟ خاصة أننا نسمع أن بعض الأطباء يتنبأ هذا الإنسان بقي في عمره أسبوع، أسبوعان، شهر، شهرين، وفعلا يحدث أن تكون الوفاة في نهاية هذه الخلايا. ما المانع أن يصل الإنسان إلى هذا العلم، أم أنه من المستحيلات طبقا للقرآن الكريم؟
0: يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا علم لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أنا كنت في الإمارات وفوجئت بأن أحد يعني الشخصيات الكبيرة في الإمارات ذهب إلى الهند لإجراء عملية جراحية، فمات في ليلة وصوله هناك وعادوا به.
1: سبحان الله.
0: يفهم يعني هو مكتوب ليموت في الهند، فيعني أهله
1: والأطباء لم يستطيعوا بالتنبؤ أنه بقي من عمره هكذا.
0: فأخي الكريم، عملية الخلق والموت والبعث قضايا لا يملكها إلا رب العالمين.
1: سبحان الله.
0: يعني تخمين الأطباء من الحالة الجسدية أو الحالة الصحية لمريض ما متدهورة، هو يخمن يعني هذا أمامه أسبوعين، أمامه شهر، يعني مجرد تخمين، قد يصدق وقد لا يصدق. وأنا قابلت كثير من الناس الذين قال لهم الأطباء ستموتون في خلال أسبوعين ثلاثة، وعاشوا عشرات السنين.
1: سبحان الله.
0: نعم. فهذه القضية قضية محسومة. يعني هل يمكن للأطباء أن يتنبؤوا من طول النهايات الطرفية في الكروموسومات أو في الصبغيات؟
1: نعم.
0: أن يتنبأوا بلحظة وفاة الإنسان؟ لا. ليه؟ لأن جسم الإنسان مكون من 100 تريليون خلية في المتوسط.
1: مرة ثانية،
0: 100 مليون خلية في المتوسط.
1: سبحان الله.
0: طيب أي هذه الخلايا سيكون سبب الوفاة؟ من يعلم ذلك؟ قد تكون خلية في المخ، قد تكون خلية في القلب، قد تكون خلية في الكبد، قد تكون خلية في البنكرياس، قد تكون خلية في المثانة، يعني لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة يعني قضية الخلق والإفناء والبعث قضايا لا يملكها إلا رب العالمين. ومحاولة الخوض فيها يعني من قبيل يعني التحدي لمعرفة شيء في هذا المجال مضيعة للوقت، مضيعة للعمر، لن ينجح فيها الناس على الإطلاق.
1: يعني بعض الناس، وأنا أذكر يعني أنقل لك من مقال قرأته، نعم، أن إيجاد المعجزات عبر التاريخ وعبر الرسل إنما هي إشارات أنه يمكن لهذه المعجزات، ما كانت معجزات سابقا، يمكن أن تصبح حقيقة. يعني ببساطة شديدة، عندما يخبر ربنا عز وجل أن السيد المسيح سيدنا عيسى عليه السلام استطاع أن يبرها الأكمه والأبرص

0: البطة والأعمى. الآن يوجد من يستطيع بفضل الله عز وجل وبما سخر من علوم يستطيع أن يعيد البصر إلى فاقده ويعيد السمع إلى فاقده وهكذا. هل هذا فيه إشارة ربما نصل إلى من يستطيع إعادة الحياة كما حدث مع أصحاب الكهف، كما يعني أحيى الله عز وجل عشرات الحوادث التي ذكرها حول هذه المعجزات؟
1: طيب يا أخي الكريم، أولا لابد أن نؤكد على معنى إسلامي هام جدا مؤداه أن المعجزة خارقة للسنن، خارقة للقوانين، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى مقام المعجزة أبدا مهما توسع علمه ومهما تقدمت تقنياته، لن يستطيع الإنسان أن يحدث معجزة، لأن الإنسان محكوم بالقوانين التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في خلقه. فالمعجزات خوارق للسنن، خوارق للقوانين، يعني لا يستطيع العلم أن يفسرها. عملية تقدم الطب قضية مسلم بها، يعني لا ننكر أن الإنسان يتقدم ونحن مطالبون بالأخذ بالأسباب. قضية تقدم العلاج، تقدم التغذية، تقدم الرياضة البدنية، تقدم أنواع العلاجات، هذا كله مسلم به ومطلوب، لكن مطلوب في حدود القدرات الإنسانية. لن يستطيع الإنسان أن يصل إلى مقام المعجزة أبدا. والمعجزات كانت للأنبياء فقط والمرسلين فقط، يعني ما يحدث للصالحين تسمى كرامات، لا تسمى معجزات، وهي ليست خارقة للسنة ولكنها فوق ما تعوده الناس، يعني الكرامات فوق ما تعوده الناس. لذلك أقول المعجزات استحالة أن يصل الإنسان إلى مقام المعجزة، لأن هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى لمن يختار من أنبيائه ورسله.
0: يعني عندما تحدثنا عن سيدنا عيسى عليه السلام، ماذا تقول في إبرائه للأكمه والأبرص؟ والآن نستطيع، مو نحن نستطيع، بعض الأطباء يستطيع أن يصل إلى إعادة البصر وقد فقد كليا أو أتى بغير بصر.
1: أنا أقول يا أخي الكريم، في حالات يتوقف فيها عصب البصر مثلا أو عصب السمع ويمكن علاجه، لكن في حالات يعطل تماما ولا يمكن علاجه. أنا قابلت بعض الناس الذين عانوا في سن مبكرة من ضعف السمع، وسافروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أوروبا وزرع قوقعة في الأذن ولم يجد شيئا. يعني هو إبراء عيسى عليه السلام للأكمة والأبرص وإحياء الموتى، هذا أذى بإذن من الله، بأمر
0: صحيح
1: من الله
0: صحيح،
1: لكن ليس علاجا عاديا، ليس علاج الطبيب للمريض، لا، ده هو بيجيب إنسان يقف الطب عاجزا أمام حالته البصرية أو السمعية، أو واحد ميت يعني مات خلاص وسلم الأطباء أنه ميت فيحييه. هذه المعجزات هي يعني شهادة للأنبياء بالنبوة وشهادة المرسلين بالرسالة، وهي خوارق للسنن والقوانين يعجز عنها الإنسان عجزا كاملا. ولابد أن نفرق ما بين تطور وسائل العلاج وبين ما حدث من معجزات للأنبياء والمرسلين.
0: ما دمنا نتحدث عن الموت والحياة وعن الروح، يعني هناك دائما توقف عند المفسرين عند الحديث عن الروح، لأن الله عز وجل قال قل الروح من أمر ربي، لكن يعني شغف الإنسان بمعرفة هذه الروح وزنها كينونتها، هل صدفت أحدا تعامل مع هذه القضية، حاول أن يصل إلى قضية الروح؟
1: وطبعا أنا وجدت أن كثير من الكتاب خاصة علماء النفس والطب النفسي احتاروا حيرة شديدة في التفريق ما بين النفس والروح. طبعا نحن كمسلمين نسلم بقول ربنا تبارك وتعالى، والخطاب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح غيب مطلق لن يصل الإنسان إليه أبدا، هي نفحة كريمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على البناء الطيني الذي خلق به آدم فكان الإنسان. وحتى الجنين في بطن أمه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنفخ فيه الروح، يقول إن يعني إذا مر بالنطفة 42 ليلة، يعني شق الله سمعها وبصرها وخلق جلدها وعظمها ولحمها، ويرسل الملك يقول يا رب ذكر أو أنثى، يعني فيأمر الله ويكتب الملك ويقول ينفخ الروح ويكتب أربع كلمات.
0: نعم.
1: الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. فلولا نفخة الروح ما كان الإنسان.
0: نعم.
1: ولذلك يعني الجنين قبل نفخة الروح إذا رأى الطبيب خطرا على حياته أو حياة الأم يجيز الشرع الإسلامي إسقاطه، لكن بعد نفخة الروح في يديه.
0: صحيح.
1: يعني كأنه قتل نفس.
0: نعم.
1: فأقول أن من استقرائي للآيات القرآنية الكريمة ولأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت إلى قناعة بأن الروح غيب لا يعلمه إلا الله، وأن الروح إذا دخلت هذا الجسد الطيني صارت نفسا، لأن الخطاب قبل الخلق بالروح والخطاب بعد أن يخلق الإنسان كله بالنفس. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ليه؟ الروح كونها من الله، وهنا الكون الكينونة مش يعني مندي تبضيعية، لا تشريفية وتكريمية، يعني هي لا تنتزع شيئا من الله سبحانه وتعالى. تعالى الله
0: يعني عن ذلك كونك أتيت إلى هذه النقطة. نعم. بالذات لأن نعم. بين يدي سؤال، ما دامت هذه الروح من الله.
1: نعم.
0: ونفخت فيه من روحي.
1: نعم.
0: فقعوا له ساجدين.
1: نعم.
0: بعضهم يسأل كيف يعذبنا الله عز وجل، نحن بعض من روحي.
1: لا لا لا
0: يعني
1: أبدا،
0: تذكر الآن تفصيل آخر
1: أبدا.
0: نعم.
1: يعني من هنا يعني ليست تبضيعية، هي تشريفية وتكريمية.
0: نعم.
1: يعني أن الروح منحة عظيمة من الله سبحانه وتعالى فنسبت إلى الخالق، كما يقول
0: بيت أنها ليست من جزء من الله عز وجل،
1: كما يقول بيت الله، الله كل لا يتجزأ سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ويكون له كفوا أحد. فأقول من هنا تكريمية وتشريفية وليست تبضيعية.
0: جميل.
1: أما أقول بيت الله، يعني الله لا يحتاج إلى البيت، الله لا يحده المكان، تشريف للمكان. أما أقول ناقة الله، الله لا يحتاج إلى ناقة ولكن تشريف للناقة، وهكذا. فنفخته من روحي هذا نوع من التكريم للروح والتشريف للإنسان. يعني ولذا قالوا ولقد كرمنا بني آدم.
0: نعم.
1: وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فأقول يا أخي الروح كونها منحة من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله سبحانه وتعالى، تأتي الإنسان بصفاء عجيب وبسمو عجيب وبصفات من الكمال يعني البشري، ثم تتشكل بسلوك الإنسان فيكون نفس مطمئنة، تكون نفس
0: لوامة.
1: نعم. تكون نفس خبيثة، تكون يعني بحسب تعامل الإنسان معها. ولذلك كل الحديث قبل خلق الإنسان يقول الروح يرسل لله الملك ينفخ فيها الروح ويكتب أربع كلمات.
0: نعم.
1: بعد أن يعني تعيش مع الإنسان فترة تتأثر بسلوك الإنسان فتصبح نفسا، إما يرقى بها الإنسان أو يحافظ على كمالها البشري أو ينحط بها.
0: يعني هناك بعض العلماء من حاول.
1: نعم.
0: يعني وزن هذه الروح.
1: نعم.
0: هل يعني سمعتم عن ذلك؟ هل هناك
1: هو طبعا محاولات؟ لا يستطيع أن يزن الروح.
0: نعم.
1: هو حاول أن يثبت هل يفقد الإنسان شيئا يعني عندما يموت.
0: نعم.
1: يعني لأن العالم الغربي أغلبه العالم المادي لا يؤمن بالروح.
0: نعم.
1: لا يؤمن بس بهذا الكيان الجسدي المادي الملموس المدرك.
0: هل هناك تجربة فعلا بهذا الموضوع؟
1: نعم. نعم. يعني عالم بريطاني اسمه آرثر أليسون.
0: نعم.
1: أستاذ للهندسة الكهربائية والإلكترونيات في جامعة لندن، اتصلت به إحدى جمعيات علم النفس في البريطانية وطلبته، يعني بحكم تقدمك الهائل في الأبحاث الإلكترونية وأبحاث الطاقة الكهربائية، ألا تستطيع أن تثبت لنا أن الإنسان هذا يفقد شيئا عندما يموت؟ فبدأ ينزل إعلانات في الجرائد يعني يطلب متطوعين يقيس الطاقة المنبثقة من أجسادهم وهم أحياء، ويسموها الطاقة الحيوية أو ميتابوليك إنرجي، وتقاس بالسنتيمتر المربع. ولما يموتوا يعني أهل الميت هذا يتصلون به فورا يذهب ليقيس هل فقد شيئا، يقيس الطاقة فأثبت الإنسان يفقد شيئا لكن لم يعرف ما هو هذا الشيء. فجاءه يعني أحد الطلاب المسلمين النابهين وقال له يا سيدي أنت تتعب نفسك وتتعب الناس معك بغير طائل. قال له ما هو البديل؟ قال له والله البديل بسيط جدا. ما هو البديل؟ قال له قس فرق الطاقة بين الإنسان الواحد يقظا ونائما. قالوا إيه علاقة النوم بالموت؟ قال واليقظة بالحياة. قال والله أنا لا أدري ولكن القرآن يساوي بينهما. وجاء له بالنسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم وقرأ عليه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فاندهش الرجل وبدأ يقيس فرق الطاقة بين الإنسان يقظا ونائما، فوجد أن الإنسان يفقد قدرا من الطاقة قريب لما يفقده حي بين كونه حيا وميتا. فجاء إلى القاهرة وأعلن إسلامه في محفل كبير، ولم يعرف من الإسلام إلا هذه الآية وحدها، وكان يقرأها أفضل مما يقرأها كثير من المسلمين: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
0: آية واحدة أدخلت هذا العالم البريطاني في الإسلام. يعني ربما يستغرب البعض عندما يقول لنا علماؤنا أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله سؤالا واحدا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفلح الأعرابي إن صدق. ما بالنا نقرأ القرآن برمته ولا تتحرك هذه المشاعر، لا تذرف هذه الدموع، لا يتيقن هذا القلب. في الحلقة القادمة بإذن الله من برنامجكم أفلا يعقلون سنتحدث عن الرزق، لأن الرزق مقارن للأجل في كثير من الآيات والأحاديث، حديث شائق جدا يستثير اهتمام الناس جميعا. هل الرزق من الله عز وجل؟ ماذا كتب فيه؟ مع برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الظاهر. الله جل جلاله هو الظاهر، فهو المنفرد بعلو الذات والفوقية وعلو الغلبة والقهرية وعلو الشأن وانتفاء الشديد والمثلية. هو الظاهر في كل معاني الكمال، هو المبين لحججه الباهرة وبراهينه الظاهرة. والظاهر هو الذي عرف بالاستدلال العقلي بما ظهر من آثار أفعاله وصفاته. كل شيء يدل عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن فهو الظاهر لا إله إلا الله، الظاهر الباطن. شخص سأل الإمام علي رضي الله عنه: متى كان الله؟ فقال له: ومتى لم يكن؟ هو الظاهر وجوده لكثرة دلائله، وهو البادي بالأدلة عليه وفي أفعاله، فلا يمكن أن يجحد وجوده. وهو الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النيرة وشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته. والظاهر هو الغالب العالي. الظاهر يدل على عظمة صفاته وتلاشي كل شيء عند عظمته، فهو العظيم فوق كل عظيم والكبير فوق كل كبير. لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله وبحمده. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الأول والآخر والظاهر والباطن. بيده الخير كله، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عند ظني عبدي بي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. متفق عليه. ظن العبد بالله عز وجل يشمل كما قال أهل العلم أمورا عدة، منها إجابة الله عز وجل لدعائه حينما يدعوه، وقد أمر صلى الله عليه وسلم الداعي بحسن ظنه بربه حال الدعاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. وحسن ظن العبد بربه تبارك وتعالى في إجابة الدعاء إنما يصدر حين يمتلئ القلب باليقين بالله تبارك وتعالى، باليقين بقدرة الله عز وجل، برجاء ما عند الله تبارك وتعالى والأمل فيما عنده. كما أن حسن ظن العبد بالله عز وجل في إجابة الدعاء يدعوه لأن يجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. الإنسان حينما لا يرجو نوال أمر، حينما لا يرجو تحققه، حينما ييأس من المطلوب لا يسعى لتحصيله، لا يجتهد فيه. وإذا سعى اليائس لأجل أن يقول لنفسه فقط: لما لم أفعل. وأيضا يتضمن حسن ظن العبد بربه تبارك وتعالى حسن ظنه بالله عز وجل في رجائه في قبول توبته إذا تاب. الله عز وجل نهى عباده الذين أسرفوا على أنفسهم من اليأس والقنوط، نهاهم تبارك وتعالى عن أن ييأسوا من قبول التوبة، فقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والرجاء الصادق بقبول التوبة يدفع صاحبه للتوبة النصوح، ويحفزه للتخلي عن الذنب ومجانبة الخطيئة، يبادر بالاعتذار من أساء في حق عزيز محبوب له. متى يبادر؟ يبادر إذا أيقن بأن هذا الإنسان سيقبل اعتذاره، يعتذر لفظيا بإبداء الأسف والندم، أو يعتذر عمليا بالإحسان إليه حتى يرى أن تلك الإساءة قد غمرها إحسانه وبذله. ولو يأس هذا الإنسان من قبول صاحبه لعذره لم يعتذر، أو اعتذر اعتذارا باردا يعني أقرب ما يكون بتحلة القسم. أيضا حسن ظن العبد بالله عز وجل يتضمن رجاءه بقبول العمل الصالح، فالمؤمن حين يعمل العمل الصالح يدور دائما بين الرجاء والخوف، فهو يرجو الله عز وجل أن يقبل عمله وأن ينال على هذا العمل أجر الدنيا والآخرة، لكنه أيضا يخشى أن يداخل عمله ما قد يخدشه فيرد الله تبارك وتعالى عليه عمله. وقد وصف الله عز وجل عباده بالوجل عند الطاعة، قال تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. أيضا من أعظم صور حسن الظن بالله عز وجل يقين الإنسان بأن الله تبارك وتعالى ينصر أولياءه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه. الله تبارك وتعالى قد يدير الدائرة ابتلاء وامتحانا أو اصطفاء لأوليائه ليشرفوا بالدفاع عن دينه ونصرته. وقد عاب الله تبارك وتعالى على ضعاف الإيمان ظن السوء بربهم فقال: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وحسن الله عز وجل ورجاؤه يدفع الإنسان للعمل الصالح، يدفعه للاجتهاد فيه. يقول تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما القعود والاستسلام للأماني فهو شراء الوهم وتسويق لضعف الذات وليس حسن ظن بالله عز وجل. فأحسن الظن بخالقكم فهو عند ظن عبده به. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يحسن الظن بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: كل الناس بتغتسل، إما الاغتسال للنظافة أو الاغتسال من الجنابة، سواء الاغتسال من الجنابة أو الاغتسال من الحيض عند النساء. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليه سنة في الاستحمام أو الاغتسال. وزي ما قلت لك إحنا ماشيين ورا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن هو قال على نفسه أدبني ربي فأحسن تأديبي. فكل جوانب حياتك لما تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام اتصرف فيها أي تصرف، ده أرقى تصرف في عين ربنا، لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيوصلنا بربنا في عبادتنا زي صلواتنا وقرآننا وصيامنا، وبيوصلنا لربنا في كل تفاصيل يومنا، حتى العادات اللي ممكن ما تتصورش أن فيها حضور مع الله وعبادة يقول لك صلى الله عليه وسلم إزاي تعبد ربنا فيها. ليه؟ لأنك عبد، تأكل كما يأكل العبد، وتمشي كما يمشي العبد، وتلبس كما يلبس العبد. إحنا عباد لله، وبالتالي هتلاقي فيه عبادة في كل فعل. إحنا النهاردة هنتكلم عن الآداب النبوية والسنن المنسية في اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام. السنة الأولانية هي قول بسم الله عند خلع الثياب، لأنك لما بتخلع ثيابك حجاب بينك وبين رؤية الجن والشياطين لك أن تقول بسم الله كما قال صلى الله عليه وسلم. فبقى وانت بتقلع لبسك في الحمام تقول بسم الله. الأدب الثاني والسنة الثانية عدم الإسراف في الماء، رغم ان دي عبادة فيها تنظف او فيها رفع للجنابة، لكن احنا مش بنسرف في المية. ولما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شاف سيدنا سعد بيسرف في المية وهو بيتوضأ، قال لا تسرف يا سعد، قال أفي الوضوء سرف؟ قال ولو كنت على نهر جار. لو بتتوضأ من نهر ما تسرفش. طب وفي الغسل؟ سيدنا جابر بن عبد الله، بعض التابعين، التابعين هم الجيل اللي شاف الصحابة، الصحابة الجيل اللي عاش مع النبي، فبيسألوه كيف كان غسل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم انه كان بيغتسل بصاع. صاع ده زي مش احنا عندنا لتر، ده وحدة قياس للمية، عندنا المد والصاع. المد اقل من اللتر، المد تقريبا 6-8-8، يعني اكتر من نص لتر بشوية. النبي كان بيتوضى بالمد، وكان يغتسل بالصاع. الصاع 4 مد، لو ضربت 6-8-8 × 4 طالت تقريبا 2.7، يعني 2 لتر و750 تقريبا، أقل من 3 لتر كان بيغتسل بيهم صلى الله عليه وسلم. فالتابعي لما سيدنا جابر قال له كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، قال لا يكفيني، قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. أنت بتقول إن الصاع ما يكفيكش اللي هو 3 لتر، لا، ده كان بيكفي حد شعره تقيل قوي صلى الله عليه وسلم، وخيرا منك يعني أكثر منك حرصا على أنه يغتسل زي ما ربنا يحب، ده النبي صاحب السنة. فخد بالك من الإسراف. السنة الثالثة أنك تحاول تغتسل زي غسل النبي لو تقدر، لو تقدر. زمان كانوا بيغتسلوا بالكوز، فأنت بتصب بالمية بطريقة معينة. طبعا الغسل اللي يكفيك انك تقف تحت الدش والمية توصل لكل جسمك، وباخد بالك ان مهم ان المية توصل لمناخيرك وبقك كمان من جوه. فوانت بتغتسل كده تحت الدش ده تمام كفاية. بس النبي كان بيغتسل ازاي؟ اول حاجة كان بيغسل ايديه صلى الله عليه وسلم، وبعدين لو في اذى عالق بالجسد بيشيله، وبعدين كان بيتوضى، ثم يفرغ على رأسه بالكوز 3 مرات حتى يتيقن ان المية دخلت في اصول الشعر، ثم يفرغ على جسمه بعد كده المية، بيبدأ بالشق اليمين وبعدين بالشق الشمال. ده شكل غسل النبي، ايده 3 مرات يشيل الاذى اللي في الجسد، ثم يتوضى، ثم على راسه، ثم على جسمه كله، ثم يغسل رجليه بعد كده. زي ما قلت لك لو وقفت تحت الدش والمية وصلت لكل جسمك انت كده اغتسلت. بالمناسبة برضو عشان تبقى عارف معلومة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لو بتغتسل الاغتسال اللي هو استحمى مش من جنابة، استحمام النظافة، يبقى توضى بعدها لو عايز تصلي. لكن غسل الجنابة اللي بيرفع الحدث الأكبر، الحدث الأكبر لو بيجي بسبب الجنابة، الحدث الأصغر اللي بينقض وضوء، رفع الحدث الأكبر بيرفع مع الحدث الأصغر. فأنت لو بتغتسل بس من الجنابة، اغتسلت بس وفتحت الدوش كده، أنت كده متوضي تقدر تصلي. ودي معلومة مهمة ملهاش دعوة بالسنن بس معلومة ليك. السنة الرابعة من سنن الاغتسال هو التيقن من وصول المياه لفروة الرأس، إنك تخلل بصابعك رأسك كده عشان تطمئن، بالذات الناس اللي شعرها تقيل قوي، إن المية مش غسلت بس الشعر من بره، وصلت لفروة الرأس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على كده، يدلك رأسه حتى يتيقن من وصول المياه لأصول الشعر. السنة اللي بعد كده وهي الخامسة، وهي إنك أنت تعجل بالغسل من الجنابة. بعض الناس ممكن تصيبه الجنابة وبعدين ينزل يروح شغله وتضيع عليه صلوات. أنا ما بقولش إن دي سنة يعني الواحد يؤجر لو عملها، ولا يأثم لو ما عملهاش، لا ده يأثم، بس مش يأثم عشان أخر الغسل، هو يأثم عشان فاتته صلوات. فخد بالك من المسألة دي، من سنة النبي إنه يغتسل أول ما يقدر على طول، فاللي بتصيبه جنابة على طول يغتسل، ولو حب إن هو ينام بيتوضى قبل ما ينام، ثم لما يستيقظ يبقى يغتسل بعد كده. يبقى دول خمس سنن في الغسل. يبقى معلومة تانية، الأغسال المسنونة. يعني إيه؟ يعني متى تغتسل؟ يقولك هنا سنة أنك أنت تغتسل. أقولك على ثلاث مواضع النبي كان بيغتسل فيهم، مش فرض، سنة أنك تغتسل. رقم واحد عند الإحرام، اللي بيسموه غسل الإحرام، وهو سنة من آداب الإحرام ومن آداب الدخول للحرم ومن آداب مخالطة المسلمين في العمرة والحج. فقبل الإحرام بيغتسل. ثم كان النبي يغتسل في يوم الجمعة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ المفروض يغتسل كل يوم جمعة. والعلماء قالوا كلمة واجب هنا مش يعني فرض، إنما واجب في مكارم الأخلاق، وده إجماع الأئمة الأربعة. فمن السنة الاغتسال يوم الجمعة. أما الغسل الثالث السنة في يوم العيدين، الفطر والأضحى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، برضو لأنه أدب مع الله في أيام العيد، وأدب لما تنزل صلاة العيد تختلط بالناس إن الإنسان يكون مغتسل. فدول خمس سنن للغسل، وثلاث أوقات الإنسان فيهم من السنة أن يغتسل.
0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم الخليل عليه السلام بنى الكعبة ودعا الناس لعبادة الله عز وجل وحج بيت الله، فصارت هذه الجزيرة موطنا لدعوة إبراهيم عليه السلام، وظلت قرونا بعد قرون، سنوات طويلة متمسكة بدعوة إبراهيم الخليل بالحنيفية السمحة. تأتي أديان بعد أديان، ويأتي أنبياء ويقتلون، ويحصل ما يحصل حول الجزيرة، لكن ظلت مكة وما حولها على توحيد الله عز وجل. يحج الناس ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهي دعوة إبراهيم عليه السلام. حتى جاء زمن من الأزمان، كان سيد مكة رجل اسمه عمرو ابن لحي من خزاعة، خزاعي، وهذا الرجل كان مطاعا، سيدا مطاعا في قومه في مكة، فسافر إلى الشام حتى وصل البلقاء، وجد قوما من العماليق يعبدون أصناما لهم. وكانت الشام في ذلك الزمان صراع في الأنبياء، صراع في الذات الإلهية، صراع في الأديان، والناس يختلفون. فوجد قوما في تلك المنطقة يعبدون أحجارا وأصناما شكلوها من أحجار، فاستغرب عمرو، الجزيرة ما تعرف هذا الشيء، الناس يعبدون الله. فقال لهم ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا هذه أصنام لنا، نستنصرها فتنصرنا، ونستمطرها فتمطرنا، نطلب منها المطر. والعرب كان يأتيهم أحيانا القحط والجفاف، وأحيانا يغزوهم ناس ويحتاجون للنصر. قال هذه تنصركم وتمطركم؟ قالوا نعم. كيف؟ فعلموه كيف. قال هل تعطوني واحدا منها؟ قالوا نعم. فأعطوه صنما اسمه هبل. تذكرون غزوة أحد لما قتل المشركون ما قتلوا من المسلمين، ماذا قال أبو سفيان قبل إسلامه؟ قال أعلو هبل، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أعلى وأجل. فهبل هذه كانت بدايته. رجع إلى مكة فجمع الناس، قال تعرفون ما هذا؟ قالوا ما هذا؟ فبدأ يخبرهم، فأعجب البعض واستنكر البعض، لكنه مطاع في قومه، فألزمهم بوضعه عند الكعبة. مع الأيام رأى رؤيا، من أتاه رؤي من الجن، الجن والشياطين كانت هذه فرصتها، هي تسعى لو بمئات السنين أن تدخل الشرك في الناس. فجاءت إلى عمرو بن لحي، قالوا دام أن هذا مستعد لهذا الأمر لنأتيه. فأخبروه عن مكان دفن أصنام قوم نوح. تعرفون قوم نوح الذين أغرقهم الطوفان، وصلت أصنامهم إلى منطقة قريبة من مكة ودفنت، قيل هي في جدة، دفنت هذه الأصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه الأصنام التي ذكرها الله، أكبر أصنام قوم نوح. فدلوا الجن عمرو بن لحي على مكانها، ذهب حفر، ما هذا؟ إي والله إنها أصنام. شالها وين وداها؟ حطها عند الكعبة، وكل ما جاءت القبائل في الحج أعطاها صنم، فود لقبيلة كذا، وسواع لقبيلة كذا، وجابوا بأصنام جدد اسمهم اللات والعزة، اللات ودوها الطائف عند ثقيف، وعزة في مكان آخر. وجاء رجلان من جرهم، واحد اسمه أساف، وامرأة اسمها نائلة، فزنيا في صحن الكعبة، فمسخهم الله عز وجل من حجارة، كما قيلت الأساطير، في الأساطير مسخوا إلى حجارة.

يأخذها، هذه حرام أكلها، هذه حرام الركوب عليها، هذه حرام حلبها، هذه حرام ما أدري. قام يضحك عليهم بالبحيرة والسائبة والوصيلة ويضحك عليهم ويخدعهم، والشياطين تؤزه حتى سمي بأبي الأصنام. إن سئلت من أبو الأصنام؟ عمرو بن لحي. تخيل كل شرك في الجزيرة وقتها في ميزان من؟ هذا الرجل. حتى رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النار، قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه، يعني أمعاءه، في النار مندلقة أمعاؤه، يحترق في جهنم وهو يدور حولها، أعوذ بالله. والناس كلها تعرف هذا عمرو بن لحي أول من جاء بالأصنام في جزيرة العرب. شوف الجرم اللي سواه، شوف الخبث اللي ارتكبه، شوف الإثم الذي سيحصل عليه والعياذ بالله. كان الناس بشدة تعلقهم في الأصنام، كانوا إذا كانوا في سفر ما عندهم صنم شو يسوون؟ كانوا يجمعون التراب ويحلبون الشاة ويصبون اللبن على التراب حتى يجمعوه على بعضه فيصنعون مثل التمثال، ثم يطوفون حوله ويدعونه من دون الله عز وجل. وإذا سألتهم ليش تعبدون هذه الأصنام، يردون على رسول الله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانت قريش متمسكة بحنيفية إبراهيم الخليل، حتى جاء واحد، شوف واحد دمر عقيدة القوم كلهم، وبدأت الأفكار الأخرى، ليس بعد الشرك ذنب، وبدأت قريش تقول: نحن أهل الحرم، نحن الحمص، ما نخرج من الحرم. شنو يعني ما تخرج من الحرم؟ يعني ما نروح عرفات، ما نقف في عرفة في وقت الحج. أسقطوا عن أنفسهم عرفة والإفاضة من عرفة، كل شيء خارج الحرم من المناسك أسقطوه عنهم، لأن احنا ما يصير نفعل هذا الفعل، ونحن أهل قريش أهل الله وحرمه. فابتدعوا في دين الله وملأوا ما بين الصفا والمروة أصناما، كلها أصنام، وصار الناس يسعون بين الصفا والمروة فقط لأصنامهم، حتى أن الصحابة وجدوا حرجا: هل بعد الإسلام نسعى بين الصفا والمروة؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. خلاص الشرك راح والأصنام هدمت، ونظفها النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وما حولها، وأرسل الصحابة إلى الطائف وإلى كل مكان أن يدمروا هذه الأصنام ويزيلوها من جزيرة العرب. فطهر الله الجزيرة مرة أخرى. إنه عمرو ابن لحي أبو الأصنام، أول من سيب السوائل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التقوى والإتقان ومحاسبة النفس على الخطأ والتقصير، هذه من الأخلاق المحمدية، هي مستمدة من أسماء الله تعالى المهيمن الرشيد الحسيب. والتخلق باسم الله تعالى المهيمن هو بأن تجعل عقلك وضميرك يهيمن على هواك، فلا تسير بما تمليه عليك نفسك وشهواتك، بل ترجح ما يمليه عليك عقلك وضميرك وقيمك. والتخلق باسم الله تعالى الرشيد يكون بأن يتفكر الإنسان بعواقب الأمور فيتجنب ما قد يعود عليه بالشقاء في الدنيا والآخرة. والتخلق باسم الله تعالى الحسيب يكون بأن تحاسب نفسك وإن لم يرك أحد، فتتقن عملك وتتجنب المحرمات، فإن هممت بفعل ما لا ينبغي توقفت، وإن فعلت ما لا ينبغي إذ كنت في غفلة حاسبت نفسك فاستغفرت وصححت الخطأ وتبت. ومنه الاعتراف بالخطأ وطلب المغفرة، طبعا من الله أولا ومن أصحاب الحقوق ثانيا، وتصحيح كل خطأ. أيها الإخوة المستمعون، التقوى هي الحذر من كل ما أمر الله تعالى أن يحذر منه، كتضييع الواجبات وارتكاب المحرمات أو المكروهات وإتيان الأخلاق السيئة فعلا وقولا. التقوى هي أن تعلم الحق لتتبعه وتبحث عن الباطل لتتجنبه، وهذا كله لو رآك الناس أو لم يروك. لذلك يجب أن يغلب عقلك هواك، ثم يترجم ذلك في أداء الواجبات تجاه الله عز وجل، تجاه الوالدين والوطن والمجتمع. والمتقي إذا جاءه أي أمر يقذف الله في قلبه نورا، فيبصر إن كان هذا الأمر صحيحا أو خطأ. جاء في كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. إن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هو الطريق الأسرع والأقوى ليخرجك الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور. قال عز من قائل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ثم يكون ذلك بالتخلق بالأخلاق المحمدية التي تمحو الأخلاق الذميمة، أي عبر التخلق بأسماء الله الحسنى. وإن من يتحلى بالتقوى سيجد السعادة في كل صورها وأشكالها، ومنها لا يخاف من المستقبل ولا يحزن على ما فات. وقد قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيها الإخوة والأخوات، الإتقان من التقوى، فالمتقي في عمله هو الذي يتقن عمله، أي يأتي به على أفضل ما يكون، كأن صاحب الأمر يطلع على كل تفصيل فيه، يفعل أقصى جهده للقيام بأمر من دون غش أو تقصير، وهناك يحدث تغيير إيجابي في سلوكه ونشاطه. أما في تربية الأبناء فعلينا أن نعلمهم التقوى من خلال أن يختاروا ما يحبه الله على ما تحبه أنفسهم، فتزيد التقوى في قلوبهم شيئا فشيئا، فيتركون ما يحبون
لأجل ما يحبه الله تعالى. لقد ذكرت التقوى في القرآن في آيات كثيرة، فالتقوى بينك وبين الله، وأيضا بينك وبين الخلق، أي في العبادات والمعاملات، وهي أن تتقي الله في زوجتك أو في زوجك، في أولادك ووالديك، في عبادتك ودراستك وعملك، مع الغريب ومع القريب. إن التقوى في القلب، والله ناظر إلى قلوبنا، وتكون عبر اجتناب الأخلاق الذميمة والمعاصي والكبائر. وإن الحب لأجمل دافع للقيام بأي عمل، فيكون إذ ذاك تلقائيا من دون تفكير أو بذل مجهود، وعلى أفضل صورة، لأنك حين تحب تعطي من دون أن تحسب، وذلك يعد أعلى مقاما من القيام بعمل خوفا من شيء ما، أو لأنك مراقب، أو لأنك ستحاسب. هل تعلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ إنه تقوى الله وحسن الخلق. والتقوى صفة عامة للمسلم ولغير المسلم. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. فالمتقي بغض النظر عما هو دينه وما هي قيمه، هو إنسان يجتنب فعل الممنوعات أو فعل الأشياء السيئة حسب عرفه وقيمه وعند المسلم حسب شريعته. وكل متق مهما كان دينه سينتهي به الأمر إلى الإسلام بطريقة أو بأخرى. فالمتقي هو الذي يغلب العقل على الهوى. قال الله سبحانه في كتابه: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو كنا نعقل فنغلب منهج العقل على الهوى لكنا نجونا في الآخرة. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الابتلاء رغم أداه وإزعاجه على النفس، لكن فيه فوائد هائلة. من فوائد الابتلاء أنه يكفر الذنوب. يقول الله سبحانه وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا، أي ينقيهم من الذنوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب، يعني تعب، ولا وصب، يعني مرض وألم، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأحبكم في الله أيها الأحبة، لا نزال مع سورة الحجرات، سورة القيم والأخلاق. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. جاءت سورة من السور القصار، في أولها: ويل لكل همزة لمزة، همز ولمز، يعني هذا البخيل ما طلع منه خير ولا طلع منه مال ولا طلع منه صدقة، هو منبوذ وماله منبوذ، وعندما طلع منه طلع همز ولمز، يعني شيء منه بالإشارة وشيء منه بالسلوك، همز ولمز. هنا في الحجرات يأمر الله: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. يا أخي، كل إنسان له اسم، سماه أبواه: عبد الله، عبد الرحمن، محمد. لما اللمز والغمز والهمز؟ لما يعني؟ ناديه باسمه الذي يناديه الله يوم القيامة به، فالمؤمن ينادى يوم القيامة بأحب الأسماء إليه، حتى ملك الموت عندما يأتي يقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان، ثم يرفع تفتح له أبواب السماء، الملائكة: هذا روح من؟ فلان ابن فلان، بأحب الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا. هكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالغمز واللمز والهمز هذه من صفات الجاهلية. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الله، بعد الإيمان، يعني لما دخل اللمز والهمز والغمز تخلخل الإيمان؟ نعم، تخلخل الإيمان، نقص الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالعمل الصالح وينقص بالمعصية، هذه معصية، نقص الإيمان. بئس الفسوق بعد الإيمان. يا الله، وهنا تكون الخطورة إذا صارت الانستغرامات والتويترات والكمبيوترات تنقل عن فلان وعن فلانة دون تثبت صفات ذميمة، وهذا من أخطر ما يكون، نشر الفضيحة، نشر الفاحشة، هذا من أخطر ما يكون. الأصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الستر وحسن القول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ينزغ بالغمز واللمز والهمز، ينزغ يعني مثل تماس الكهرباء، هكذا ينجدح القلب في هذا الإنسان، ويحدث بعدين، يحدث الأثر في العلاقات، من الكره ومن البغضاء ومن العداوات والاختلاف إلى آخره. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، يعني مع الأسف بعض الناس يقول أمام الأولاد
عن زوجته هذه يمكن مثل النعال. أبدلها بأي لحظة. كم يا ولد كذا يا ابن كذا يشتم أمه قدام الولد والأم. الأم يعني لما سأل أي الناس أحق بصحابتي يا رسول الله قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك. وهؤلاء الأولاد يسمعون من أبيهم شتم ونغزات ولمز وغمز وهمز، فميمتهم تنكسر قلوبهم. يمكن حتى الوليد إذا دخل الديوانية على والده وربعه كلهم موجودين، وبعدين مسكين يعني يبي من عزه يبي من رزقه، كيا كيا كيا الولد كيا هذا اللي لا يعرف يحكي لا يتأطرم. اسمع اسمع الحين لو قويت حكي. فمسكين الولد يصفر وجهه وكلهم مستعدين للضحكة عليه إذا تحكى. يمكن عنده فأفأة، يمكن عنده ثقل لسان، فش توقع من هذا الولد؟ شبو قاله من محبة وبر والده في قلبه وهو يعامله المعاملة؟ يا الله. فالقضية يعني عندما يعرضها القرآن هذا العارض لا تظن أنها يعني سهلة وبسيطة. كسر القلوب هذا من أخطر ما يكون. واحرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. الله. فانتبه أيها الحبيب، قضية يعني خطيرة. عندما يقول الله ولا تلمزوا أنفسكم، والعجيب كلمة النفس، يعني هذا اللي لمز لمز غيره ما لمز نفسه، لكن الكلمة القرآنية معبرة ومؤثرة كأن هذا اللي أنت تغمزه وتلمزه وتهمزه هذا أنت. الله، شو التعبير؟ كأنه غمز ولمز لنفسك وليس لإنسان آخر. يا سلام. ولا تلمزوا أنفسكم، ما لم يقل ولا تلمزوا غيركم. لاحظ طبعا يعني نفس الكلمة ربي سبحانه وتعالى ذكرها في العلاقات الزوجية عندما قال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. زوجة من نفسك، خلق لكم من أنفسكم، فاللي يهين زوجته يهين نفسه. اللي يلمز أخاه المسلم أو أخته المسلمة نما يلمز نفسه. الله أكبر. ما أجمل القرآن وما أعظم القرآن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب تهديد فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الظالمون. يعني الله جل وعلا يقول هؤلاء الذين غمزوا الذين لمزوا هم أهل الظلم. يعني وعندما تقرأ القرآن وتعرف أن من معاني الظلم وقوع الإنسان يعني بالشرك، كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهنا يقول فأولئك هم الظالمون. يعني أنت الآن بهالسلوك على حافة أن تقع بأخطر معصية، فدير بالك ترى هذا لحوبة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. ما الذي أخاف فاطمة؟ ربما كانت فاطمة تطوف بالكعبة، وربما كانت تعبر المسجد الحرام في طريقها إلى المنزل، لكن كلمات جذبتها فجعلت خطواتها تتباطأ شيئا فشيئا، حتى أوقفتها، أسرتها، جعلت دقات قلبها تتسارع وقلبها يرتجف، ثم انطلقت خائفة مذهولة تسرع ودموعها تسابقها على خديها، تفتح الباب وتعانق أمها خديجة وأنفاسها تتسارع والنشيج يقطع كلماتها، فتسألها عن سبب كل هذا النشيج والدموع، فتتوجه بكلماتها الباكية نحو قرة عينها وأبيها صلى الله عليه وسلم، وهي لا تريد أن يؤخذ عنها أو يفارقها، فتقول له: يا أبت، هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا للات والعزى ومنات، أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. كانت كلمات الزهراء تحرض أبيها صلى الله عليه وسلم على الهرب، على الاختفاء، على فعل أي شيء مقابل ألا تخسره وتبكي فراقه. فأمها قد شاخت وهي بأمس الحاجة إليه بجانبها، وهي وأم كلثوم بنات وسط وحوش تئد البنات. كانت حالتها تحتاج إلى حكمته عليه السلام حتى لا يذهب بها الرعب نحو الأمراض والوساوس. بدأ عليه السلام بانتشالها من حالتها النفسية إلى حالة أخرى تنسيها ما تعرضت له. بدأ بتشتيت ما مرت به من رعب، طلب منها طلبا غريبا سحب ما بداخلها من كلمات الوثنيين، فقال صلى الله عليه وسلم لها: يا بنية، أدني وضوءا. جفت دموعها وأدخلها الطلب الغريب عالما آخر، فتحركت متسائلة لتحضر الماء، ولما أحضرته صبت له فتوضأ وهي تنتظر ما بعد الوضوء. لم يصل عليه السلام بذلك الوضوء، بل نهض وخرج من البيت، توجه ثقة ووحيا نحو المسجد، نحو مكان الاجتماع وموقع التهديد والمؤامرة. أقبل عليهم، فلما رأوه رفعوا أبصارهم، فقالوا وكلهم عزم على تنفيذ الجريمة: هو هذا. لكن بدلا من أن يقوموا ليغمدوا سيوفهم في جسده الطاهر، حدث شيء أخاف المشركين وأبهج المؤمنين. فالذين كانوا يزبدون ويرعدون قبل قليل قد تحولوا إلى خراف ترتجف ذلة وصغارا. خفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم فلم يقم منهم رجل. أطبق الصمت والخوف على المكان، وترقب الناس مآلات المشهد. فانحنى عليه السلام نحو الأرض بهدوء ومد يده، وأخذ بقبضته بعض التراب، ثم قام على رؤوسهم فحصبهم حصبا وقال: شاهت الوجوه. ثم تركهم وهم حالة من الخيبة والعار، وغادر صلى الله عليه وسلم.

في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل حقا أن سياسة اللهم نفسي نفسي قد غرست أنيابها على مفهوم الإنسانية لدى البعض؟ بحكي لكم قصة حدثت في أحد الأمكنة وأحد الأزمنة. شخص انتهك حقه فأحضر مجموعة من الشهود لكي يشهدوا معه بأن حق انتهك، لكن من هذه المجموعة شهد معه شخص واحد فقط بحجة الخوف من الوقوع في المشاكل. البعض سكت والبعض تردد والبعض قال أنه ما يتذكر، وأحدهم نفى. وفي مواقف كثيرة يتجاهل فيها الإنسان الدفاع عن حق أخيه المسلم بحجة أنه ما يريد يتورط في المشاكل، وعنده عيال يربيهم وعنده مسؤوليات ويخاف. وبحكيكم قصة سردت لي. كان في خلاف بين مجموعة أشخاص وشخص واحد على مرأى من الناس. هذا الخلاف وصل إلى حد العراك، لكن المرة كانوا يكتفون بالنظر والهروب من موقع الحدث. اللي حكى لي القصة قال لي أنا كنت مع عائلتي، ولما شفت هذا المنظر على طول بادرت بالتدخل، لكن منعه أحد أفراد العائلة. قال له أنت مجنون، هذه مجموعة يضربوا واحد، لا تتدخل بيكسروك. في حقيقة الأمر هو ما بادر بالتدخل لأنه ثقته بنفسه أكسبته القوة أنه راح يتغلب على الأقوى، لكن بادر بالتدخل لأن إنسانيته أبت إنها تتجاهل الموقف والعراق اللي جالس يشوفه. ليش دايماً تتبادر الأفكار السلبية إلى أذهان البعض وأن التدخل ممكن يسبب مشكلة أكبر؟ ليش ما نقول إن تدخل الفرد الواحد بيحطم الخوف والقلق لدى المارة ويوقظ غفلة الإنسانية مثلاً؟ قد يقول البعض ليش أرمي نفسي للتهلكة وأطيح نفسي بالمشاكل؟ طيب ليش تجر الأفكار السلبية مع قيمة المبادرة؟ ليش ما تكون المبادرة هي دعوة للخلاص وحبل النجاة؟ باشر بالإصلاح، باشر بالإنقاذ ما استطعت، باشر بكشف ستار التخفي خلف وهم جملة نخشى الوقوع في المشاكل. المشكلة الحقيقية هي رضوخة الخوف، لأن الخوف يولد المذلة. من حق المسلم على المسلم أن يحفظ حقه في غيبته ويدافع عنه، وأن لا يرضى أن يهان أو ينتقص منه وهو قادر على نصرته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف وجاء فيها توجيهات ربنا سبحانه وتعالى وتوجيهات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام خلق المداراة. فما معنى المداراة؟ المداراة أيها الأحبة هي خفض الجناح ولين الكلام وترك الإغلاظ في القول. يقول ابن حجر رحمه الله في تعريف المداراة: هو الدفع برفق، بمعنى أن يكون الإنسان حذقا في التعامل مع الآخرين وبالأخص بمن يجمعهم به مصالح، فيكون التوجيه لهم ويكون التعامل معهم برفق. وهذه المداراة أيها الأحبة تعتبر من الأمور التي دعا إليها ديننا الحنيف، وفي الحقيقة أنها مهمة في الحياة. فمهما كان الإنسان في حياته لابد أن يعاشر الناس ويجلس معهم ويخالطهم، فإذا لم يكن عنده مداراة للآخرين فأنه في الحقيقة سيخسر أشياء كثيرة، وربما تكون النتائج عليه في حياته وخيمة. فكما يقال: من لم يدار الناس ملوه، بمعنى تركوه ولم يخالطوه، لأنه يعيش عالما ربما يكون مثاليا أو مثاليا في نفسه. فالعاقل الواجب عليه مداراة الناس، وذلك كالرجل السابح في الماء. فالسابح في الماء يواجه أشياء كثيرة في سباحته، كذلك الذي يعاشر الناس ويخالطهم يواجه أشياء ترضيه وأشياء لا ترضيه، أشياء تناسبه وأشياء لا تناسبه. فلا بد أن يتعايش مع هذا الواقع لكي يستطيع أن يؤثر فيهم ويستطيع أيضا أن يتعايش معهم. ولا سبيل أيها الأفاضل لصفو الود إلا بقبول الآخرين كما هم، والتغاضي عنهم ومساعدتهم على ما هم عليه، إلا أن يكون فيه مأثما ويكون فيه ذنبا. فالإنسان يخالط غيره فيما هو مرضاة لله عز وجل، وفي الصفات التي لا يكون فيها إثما. وأيضا من صور المداراة أن يغض طرفه عن زلات الصديق، ولا يناقش السيء على عثراته، ويكون مداريا للآخرين ومداريا لمن هم تحت يده ولمن هو يقابلهم في حياته، وذلك لكسبهم، وكذلك لمن كان به شر كثير أن يحذر منه ويدفع الشر عن نفسه. وكما يقال أن الإنسان إذا رأى أمرا لا يعجبه ورأى شرا في أو خلقا في إنسان مثل حدة في الطبع، فإذا قابله بحدة فإن هذا في الغالب يكون فيه دفع شر بشر، والحقيقة أن هذا لا يطفأ، الشر بشر لا يطفأ، وإنما الخير هو الذي يطفئ الشر، كالنار بالنار، لا يمكن أن تطفئ أحدهما الأخرى، فيكون الماء هو الذي يطفئ هذه النار. كذلك الأخلاق الطيبة والمدارة هي التي تطفئ هذا الأمر. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ضرب في ذلك أمثلة، من ذلك أنه أذن له في رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له بئس أخو العشيرة. فحينما جاء ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام دار وألان له في الكلام، فحينما خرج سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أنك قلت له هذا الأمر؟ فقال: أن يعني قلت له قبل أن يدخل وداريته حينما دخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من الناس من تركه الناس اتقاء شره، وذلك لفحش كلامه لحدة طبعه، فتتعامل معه بما هو يدفع عنك الشر. أيضا الآيات الكريمة في هذا المعنى، في معنى المدارات، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه، وذلك في سورة مريم. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى نهاية الآيات. كان يتلطف معه في العبارة، يقول يا أبتي، وهذا يدل على أنه كان يداريه، كان يريد أن يرجع معه إلى الحق. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على المداراة أنه كان يقول: مدارات الناس صدقة، مدارات الناس صدقة، ففيها أجر وفيها ثواب. وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: كان يقول لزوجته: إذا رأيتيني غضبانا فرضيني، وإذا رأيتك غضبانة رضيتك، لكي يدوم المحبة. وهذا في الحقيقة يعتبر من المداراة. فالمداراة تعتبر كما يقول الإمام الحسن البصري: المداراة هي العقل كله. من فوائدها أيها الأحبة أنها من أخلاق المؤمنين، ومن أقوى أسباب الألفة فيما بينهم، وأيضا فيها دوام العشرة مع الأخيار واتقاء الأشرار. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يوفقون لعمل الخيرات وترك المنكرات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

رجال رجال حول الرسول حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.

0: بارك الله عليكم من أهل بيت، رحمكم الله من أهل بيت، من ثناء الرسول على حبيب وآل بيته. حبيب بن زيد الأنصاري في بيت تتضوع طيوب الإيمان في كل ركن من أركانه، وتلوح صور التضحية والفداء على جبين كل ساكن من سكانه. نشأ حبيب بن زيد الأنصاري ودرج، فأبوه هو زيد بن عاصم طليعة المسلمين في يثرب، وأحد السبعين الذين شهدوا العقبة وشدوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعين، ومعه زوجته وولداه، وأمه هي أم عمارة نسيبة المازنية، أول امرأة حملت السلاح دفاعا عن دين الله وذيادا عن محمد رسول الله. وأخوه هو عبد الله بن زيد الذي جعل نحره دون نحر النبي صلى الله عليه وسلم، وصدره دون صدره يوم أحد، حتى قال فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: بارك الله عليكم من أهل بيت، رحمكم الله من أهل بيت. نفذ النور الإلهي إلى قلب حبيب بن زيد وهو غض طري، فاستقر فيه وتمكن منه، وكتب له أن يمضي مع أمه وأبيه وخالته وأخيه إلى مكة ليسهم مع النفر السبعين من الغر الميامين في صنع تاريخ الإسلام، حيث مد يده الصغيرة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت جنح الظلام بيعة العقبة. ومنذ ذلك اليوم غدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أحب إليه من أمه وأبيه. لم يشهد حبيب بن زيد بدرا لأنه كان يومئذ صغيرا جدا، ولم يكتب له شرف الإسهام في أحد لأنه كان ما يزال دون حمل السلاح، لكنه شهد بعد ذلك المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان له في كل منها راية عز وصحيفة مجد وموقف فداء.
1: رجال رجال حول الرسول
2: حول الرسول.
0: وفي السنة التاسعة للهجرة كان الإسلام قد صلب عوده وقويت شوكته ورسخت دعائمه، فطفقت وفود العرب تشد الرحال من أنحاء الجزيرة إلى يثرب للقاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وإعلان إسلامها بين يديه. وكان في جملة هذه الوفود وفد بني حنيفة القادم من أعالي نجد. أناخ الوفد جماله في حواشي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف على رحاله رجلا منه يدعى مسيلمة بن حبيب الحنفي، ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وإسلام قومه بين يديه، فأكرم الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفادتهم، وأمر لكل منهم بعطية، وأمر لصاحبهم الذي خلفوه في رحالهم بمثل ما أمر لهم به. لم يكد يبلغ الوفد منازله في نجد حتى ارتد مسيلمة بن حبيب عن الإسلام، وقام في الناس يعلن لهم أنه نبي مرسل أرسله الله إلى بني حنيفة كما أرسل محمد بن عبد الله إلى قريش. فطفق قومه يلتفون حوله مدفوعين إلى ذلك بدوافع شتى، كان أهمها العصبية. ولما قوي ساعد مسيلمة وغلظ أمره كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا جاء فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. وبعث الكتاب مع رجلين من رجاله، فلما قرئ الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجلين: وما تقولان أنتما؟ فأجابا: نقول كما قال. فقال لهما: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقيكما. ثم كتب إلى مسيلمة رسالة جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، وبعث الرسالة مع الرجلين. ازداد شر مسيلمة الكذاب واستشرى فساده، فرأى الرسول صلوات الله عليه أن يبعث إليه برسالة يزجره فيها عن غيه، وندب لحمل الرسالة بطل قصتنا حبيب بن زيد. مضى حبيب بن زيد إلى ما أمره رسول الله صلوات الله عليه غير وان ولا متريث، حتى بلغ ديار بني حنيفة في أعالي نجد، ودفع الرسالة إلى مسيلمة. فما كاد مسيلمة يقف على ما جاء فيها حتى انتفخ صدره ضغينة وحقدا، وبدا الشر والغدر على قسمات وجهه، وأمر بحبيب بن زيد أن يقيد وأن يؤتى به إليه ضحى اليوم التالي.
1: رجال حول الرسول. حول الرسول.
0: فلما كان الغد تصدر مسيلمة مجلسه، ثم أمر بحبيب بن زيد فجيء به إليه وهو يرسف في قيوده. وقف حبيب بن زيد وسط هذه الجموع الحاشدة الحاقدة، فالتفت إليه مسيلمة وقال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فقال: نعم أشهد أن محمدا رسول الله. فتميز مسيلمة غيظا وقال: وتشهد أني رسول الله؟ فقال حبيب في سخرية لاذعة: إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. فامتقع وجه مسيلمة وارتجفت شفتاه حنقا، وقال لجلاده: اقطع قطعة من جسده. فأهوى الجلاد على حبيب بسيفه وبتر قطعة من جسده فتدحرجت على الأرض. ثم أعاد مسيلمة عليه السؤال نفسه: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمدا رسول الله. قال: وتشهد أني رسول الله؟ قال: قلت لك إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. فأمر بأن تقطع من جسده قطعة أخرى، ومضى مسيلمة يسأل والجلاد يقطع، وحبيب يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، حتى صار نحو من نصفه بضعا مقطعة ومنثورة على الأرض، ونصفه الآخر كتلة تتكلم. ثم فاضت روحه، وعلى شفتيه الطاهرتين اسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي بايعه ليلة العقبة، اسم محمد رسول الله. ولما كان يوم اليمامة جهز الصديق رضوان الله عليه جيشا لحرب مسيلمة الكذاب، وعقد لواءه لسيف الإسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فانضمت إلى الجيش المجاهدة الباسلة نسيبة المازنية وابنها عبد الله. لقد كانا يريدان الجهاد في سبيل الله، وكانا يريدان أيضا أن يثأرا لحبيب من عدوه وعدو الله. وفي يوم اليمامة الأغر شوهدت نسيبة تشق الصفوف كاللبؤة الثائرة، وهي تنادي: أين عدو الله؟ دلوني على عدو الله. فلما انتهت إليه وجدته مجدلا على الأرض وسيوف المسلمين تنهل من دمائه، فطابت نفسه وقرت عين، ولم لا؟ ألم ينتقم الله جل وعز لفتاها البر التقي من قاتله الباغ الشقي؟ بلى، لقد مضى كل منهما إلى ربه، ولكن فريق في الجنة وفريق في السعير. رحم الله حبيب بن زيد وأسكنه فسيح جناته.
1: رجال حول الرسول. حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضلة الشيخ الدكتور محمد راتب الناولسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. كنا في أركان الإسلام، وانتقلنا إلى أركان الإيمان، ثم انتقلنا إلى فقه المصائب، واليوم الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة، يكاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكونان الفريضة السادسة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أصبحتم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس، ولكن ما علة هذه الخيرية؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن كف المسلمون عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقدوا خيريتهم، إنهم أمة كأية أمة خلقها الله. وهذا معنى قوله تعالى يجيب عن هؤلاء الذين ادعوا أنهم أحباب الله وأبناؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعني ليس لكم أي ميزة. فالمسلمون إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدوا خيريتهم وأصبحوا كأية أمة خلقها الله. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. لذلك في بعض الأحاديث الشريفة كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. الحالة الأولى التقصير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحالة الثانية أشد بكثير، النقيض، أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. لكن بالحالة الأولى والثانية في معروف وفي منكر. مرة قصرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومرة فعلنا العكس، بس معالم المنكر والمعروف واضحة. أما أخطر حالة الحالة الثالثة، قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني الذي يأكل المال الحرام يسمى عند الناس شاطرا، والفتاة المتفلتة تسمى بالتعبير المعاصر سبور، والمنافق يسمى لبقا ومرنا. القيم تبدلت أو انعكست. لذلك أخطر مرحلة تمر بها الأمة إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. وكنت أقول دائما البيت من الشعر الذي عده أدباء العرب أهجى بيت قالته العرب، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا البيت شعار معظم المسلمين، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أيها الإخوة، لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفريضة السادسة، وفي أي لحظة نمتنع عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة من الأمم الشاردة عن الله عز وجل، لا شأن لها عند الله وليست مستجابة الدعوة. لكن أيها الإخوة، في ملمح دقيق جدا، من كلمة معروف من كلمة منكر، هاتان الكلمتان تشيران إلى الفطرة. يعني أي إنسان بفطرته يعرف المعروف ابتداء، بلا تعليم بلا توجيه بلا دراسة، وأي إنسان بحسب فطرته يعرف المنكر ابتداء. الفطر السليمة تعرف المعروف، والفطر السليمة تنكر المنكر. لذلك الفطرة ما لم تنطمس مقياس للمعروف والمنكر. أيها الإخوة الكرام، الإنسان إذا كان صافياً نفسه وقلبه ينبئانه بصواب عمله أو بخطأ عمله. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أضرب لكم مثل بسيط. يعني أب له ابنة أخ زارته ترتدي ثياب فاضحة أو ضيقة، يستقبلها ويرحب بها ويثني على جمالها وعلى أناقتها وعلى دراستها، ويسألها عن والدها، ولا يخطر في بال العم لثانية واحدة أن يلفت نظرها إلى ثيابها الفاضحة. لذلك أحد أسباب هلاك الأمم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا واقع المسلمين، مجاملات مجاملات مجاملات. القوي أو الغني مهما ارتكب من موبقات، مهما تجاوز الحدود، يمدحه الجميع ويثني عليه الجميع ويوقرونه ويرفعونه. إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. لحتى أب لو جاء ضيف من أقرباء الأب، مزاحه غير مقبول، ولا يصلي، وله تطرفات وله انحرافات، والأب قال لأولاده: ما شاء الله فهيم ذكي مدعوك، ماذا فعل الأب مع أولاده؟ أوقعهم في اضطراب شديد. إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. ينبغي أن تكون دقيقا في كلامك، أن المديح يعني أنت تقره على عمله. فيا أيها الإخوة الكرام، ما لم يكن هناك أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر فالمشكلة كبيرة جدا. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضيق دوائر الباطل، بيوسع دوائر الحق. يعني إنسان اشترى الخمر وركب مركبة عامة، فالسائق بدافع من ورعه وغيرته على هذا الدين ما سمح له يركب، وكان في أزمة سير خانقة. يقول هذا الذي اشترى الخمر ولم يقبل السائق أن يركبه معه، يقول: والله هذا السائق أحد أسباب توبتي. وقف ساعة ونص ما في سيارة لأنه حامل خمر، فلذلك ندم. طبيب قلب بعد أن أجرى عملية جراحية قدمت له هدية زجاجة خمر غالية جدا، فرفضها بشدة. فقال له الذي قدمها له: طب قدمها لمن تريد. قال له: أنا لا أشرب الخمر ولا أقدمه هدية لأحد. يقول هذا المريض الذي شفي من عملية خطيرة، يقول: والله هذا الطبيب سبب توبتي. يعني سائق سيارة على خط بيروت دمشق، جاءه شاب وشابة ليركبا معه من بيروت إلى دمشق. ركبا، قالا له انتظر ربع ساعة سوف تأتي حقيبة. فانتظر، يبدو زاد الوقت عن ربع ساعة، فالسائق ضجر. ثم جاء رجل كبير بالسن 70 حامل الحقيبة على رأسه وقدمه، فهذا الشاب ضربه على رأسه، قال له لماذا تأخرت؟ السائق ما انتبه، وضعت المحفظة وانطلقت السيارة. بعد ربع ساعة من سير المركبة تقول هذه الشابة زوجته للشاب: أيحق لك أن تضرب أباك؟ أم أوقف السائق المركبة قال له: هذا أبوك؟ انزل. وين المبلغ؟ هذا السائق على بساطته وعلى ثقافته المحدودة يعني لقن درس لهذا الشاب لا ينسى. لو كل واحد منا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، الباطل تضيق دوائره، الباطل تضيق دوائره. وكل واحد منا لو سكت آثر السلامة، ما بده يحرج أحد، ولا بده ينكشف اتجاهه الديني، ولا بده يسأل، هو ماشي مستقيم انتهى أمره. لذلك: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صالحون يهلكون، الصالح يهلك، أما المصلح يتكلم كلمة. والله يعني أخ حدثني دخل إلى مكتب تجاري في يعني موظفة لكن متفلتة كثيرا في سيها، وصاحب المكتب يعني محسوب على المسلمين، فعاتبه على هذه الموظفة، قال له: جزاك الله خيرا، والله من 6 أشهر ما واحد حدثني عنك كلمة إلا أنت، بارك الله، وصرف. طبعا إنسان محسوب على المسلمين، لا ينبغي أن يعين إنسانة متفلتة هكذا. فأنت بتكلفك كلمة أحيانا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفريضة السادسة، وهي علة خيريتنا، فإن لم نفعل فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة خلقها الله عز وجل. ولكن ينبغي ألا تنكر منكرا فيه خلاف بين المذاهب، لا تنكر إلا المنكر المتفق عليه. يعني إنسان مست يده يد زوجته، ما توضأ، هو حنفي، لأنه فإذا أنت كنت شافعي أيحق لك أن تنكر عليه؟ لا، مو معقول. لا تنكر إلا المنكر المتفق عليه. شيء آخر، لا تنكر منكرا ينتج عنه منكر أشد، هذا شيء متفق عليه. إذا أنكرت منكرا ونتج عن هذا الإنكار منكر أشد بألف مرة من الذي أنكرته، أنت بهذا خالفت منهج رسول الله. لذلك الإنكار يكون تارة بالقلب، وتارة باللسان، وتارة بالفعل. بعض العلماء قالوا الإنكار باللسان مهمة العلماء، والإنكار باليد مهمة الأمراء. الأمير معه سلطة، لا مثلاً طلع بلاغ أنا والله أثني عليه كثيراً، الإعلان عن الدخان غرامته 50,000 ليرة في بلدنا، ما في إعلانات عن الدخان إطلاقاً، يعني القوي بتوقيع ألغي الإعلان عن الدخان الأمر. لذلك القوي هو المكلف بالإنكار باليد، أما العالم مهمته الإنكار باللسان، لكن الله عز وجل هو الذي يوفق الدعاة إلى إنكار المنكر وإلى إصلاح البشر. لذلك الحسن البصري أنكر منكراً في عهد الحجاج، بلغ الحجاج ذلك، غضب أشد الغضب وقال: يا جبناء، والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله الحسن البصري. فجاء بالسياف ومد النطع وكلف من يأتي به من بيته ليقطع رأسه أمام من حوله. فجاء الحسن البصري ودخل على الحجاج، رأى السياف واقف والسيف في يده والنطع قد مد، ففهم القصة كلها. حرك شفتيه بكلمات لم يفهمها أحد، فإذا بالحجاج يقف له ثم يقول: أهلا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال به يقربه من مجلسه حتى أجلسه على سريره واستفتاه وضيفه وعطره وشيعه إلى باب القصر. الذي صعق هو الحاجب والسياف. تبعه الحاجب قال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أنت لما تنكر المنكر يمكن بحسب تركيبة المجتمع الذي أنت فيه، أو بحسب التقاليد والعادات في البلد الذي أنت فيه، قد تدفع الثمن باهظا. لكن الله سبحانه وتعالى يتولاك بالعناية، يخضعك لقانون العناية الإلهية. فهذا الذي أنكرته تزداد قوة بإنكار المنكر، وتضعف كثيرا حينما تجبن عن النطق بالحق. يعني إنسان أيام يدعى إلى طعام في خمر على المائدة، يقول لك: أنا معي قرحة. لا يا أخي، أنا مسلم، هذا حرام. يعني في حالات كثيرة جدا الأجانب لما بيمتنع الإنسان عن شرب الخمر أو عن جلوس على مائدة فيها خمر بيقدروا تقدير كبير، أحيانا بيعطوا الوكالة. إنسان أخلاقي. والله بلغني الآن بالصين إذا جاءهم إنسان يريد وكالة يرسلون له فتاة إلى غرفته الساعة 12، فإن أدخلها لا يعطى الوكالة، وإن رفضها. إنسان أخلاقي معناته، يعني في له مبدأ يحكمه. فيا أيها الإخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وفريضة سادسة، لكن فرق كبير بين الفضيحة والنصيحة، فرق كبير. إنك إن أردت إنكار منكر أنكر المنكر لإنسان بينك وبينه من دون أن تفضحه، هذه هي الحكمة. الإنسان أيام أمام المجموع يتشبث بخطأه ما يتراجع، لكن بينك وبينه بكل أدب يمكن أن يستجيب لك، ولك أجر كبير جدا. وعلى كل، لو أن إنكار المنكر كان مخالفا للعادات والتقاليد في بلد ما، لكن الله سبحانه وتعالى يخضع هذا الذي أنكر المنكر وأمر بالمعروف إلى قانون العناية الإلهية والحفظ الإلهي. فدائما وأبدا يمكن أن تستنبط من حركة الحياة قواعد معينة، لكنك إذا ابتغيت وجه الله عز وجل وإرضاءه وتحصين المسلمين من أخطائهم يمكن أن تصل إلى أعلى مستوى. أنا أذكر مرة أن طيار من أمهر الطيارين رفض أن يقود طائرة يوزع فيها الخمر نظراً لتفوقه، فأصدر قرار بمنع توزيع الخمر في طائرة يقودها هذا الطيار. بعد حين شركة خجلت من هذه التفرقة فأصدرت قراراً بمنع تقديم الخمر على طائراتها. موقف. أذكر مرة أنه لاعب كرة اعتزل اللعب وكان متفوق جدا، اعتزل واصطلح مع الله وارتدى ثياب ساترة، ففي في مباراة مهمة جدا دولية، فجاء الوزير إلى بيته وزير الشباب يرجوه أن يقبل بالاشتراك بهذه المباراة، قال له بشرط أن أرتدي ثياب سابلة طويلة، فقبل منه ذلك وسرت هذه العادة بين كل اللاعبين الملتزمين. يعني أنت أيام بكلام واحد أو بملاحظة قد تحيي معروف وقد تنكر منكر. لا تزهد، أحيانا كلمة منك تنقذ أسرة. والله أيها الإخوة، على غير المتوقع ممكن ملاحظة تقدمها لفتاة من قريباتك، ابنة أخيك، سبب تدينها وحجابها، يمكن ملاحظة تقولها لتاجر يرتدع عن معاملة فيها ربا، فأنت ما بتعرف الخير الذي يأتي من كلمة تقولها. لا تبخل بكلمة حق تقولها بأدب لأي إنسان. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم هذا الدين، وهو الفريضة السادسة. لكن بتلطف، يعني عفواً، هل هناك أكثر من فرعون؟ لأنه قال أنا ربكم الأعلى، ولأنه قال ما علمت لكم من إله غيري. ماذا قال الله لسيدنا موسى وأخيه هارون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، قولا له قولا لينا لمن قال أنا ربكم الأعلى. إذن من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. يعني شاب صلى إلى جانبه شيخ وقور، أعجبته صلاة الشاب، أثنى على صلاته، قال له حرما، يعني إن شاء الله تصلي في الحرم المكي. هذا الشاب محدود جدا، متشدد جدا، تجهم وجهه، جحظت عيناه، قال له هذا لم يرد في السنة. أم قال له الشيخ الوقور، وهل ورد في السنة قلة الذوق؟ من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع مسلسل الدرامي المال والدم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: شايف شو مخه الدكتور؟ لا هو معطينا دوسيه للمادة ولا حاجة، وبيجي بيسرق المحاضرة سلق، وعند الامتحان بذبحنا ذبح.
1: لا والله عندي العلامات، ما تقول إلا بقسم اللحم ولا ما يحط علامة.
0: شيخ وقتش نخلص منه ومن مواده الزنخة؟
1: ريح راسك، حيضل هو ومواده لسنة ثالثة ورابعة كمان.
0: يلا المهم ننجح في مواده، هو احنا بدنا نناسبه؟
1: تعرف فضل، ايام الابتدائية والاعدادية كان كل فترة يجي مفتش من التربية والتعليم، وكان يدخل الصف ويراقب المدرس كيف بيدرس عشان يقيموا المدرس ويعرفوا ان المدرس بيتعامل مع التلاميذ صح.
0: قصدك يعني يا ماهر لازم الوزارة تجيب مفتشين على الجامعة عشان تفتش على الدكاترة؟
1: بينه وبينك المفروض، تعرف فضل، المفروض الدكتور اللي بيدرس دايما يسأل نفسه، هل هو جلف ولا لطيف؟ هل هو محبوب من الطلاب ولا مكروه؟ هل سمعته أكاديميا كويسة ولا لا؟ لازم يراجع نفسه أصلا.
0: يا حبيبي الشكل اللي زي هيك بهمه الألفين دينار اللي بياخدها آخر الشهر، ومش مهم عنده لو كل الجامعة بتكره.
1: يا سيدي انسى الموضوع، المهم أنا بدي أروح. أنت مروح ولا لسه؟
0: لسه ضايل عندي محاضرة.
1: طيب تحياتنا فضل، بدي ألحق أروح. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: لا إله إلا الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
3: حرما يابا،
2: جمعنا إن شاء الله. شو بشوفك مروح من الشغل بدري، شو الدعوة؟
3: ما أنت عارف يابا، إذا دخلت شوية بضاعة بنشتغلها، وإذا خلصت بنروح.
2: أخوك هاني روح ولا لا؟
3: لسه يابا ما روح.
2: طيب روح غير وعيك وكلك لقمة.
3: ماشي يابا ماشي.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. كيف الجامعة يا ماهر؟
1: كويس يابا، هينا ماشيين.
2: طيب شد حيلك، ولو انه مش داخل مخي هذه الجامعة بالمرة.
1: يابا ليش؟ ليش؟ والله الجامعة كويسة.
2: 4 سنين؟ عليش 4 سنين؟ مش لو دخلت دبلوم سنتين احسن لك؟
1: يابا الدبلوم مستقبله في الوظيفة مش مضمون، زيه زي توجيهي يعني.
2: هو في حاجة في الدنيا مضمونة؟
1: طبعا يابا، البكالوريوس.
2: البكالوريوس عد على ايدك، 4 سنين، كل سنة مش اقل من 4000 دينار. هو احنا قاعدين على بنك؟
1: يابا ليش 4000 دينار؟ كل سنة 4000 دينار يابا، الفصل من 200 ل 250 دينار.
2: طيب واكلك وشربك ومواصلاتك ولبسك ومصاريفك تحسبوش؟
1: طيب ماشي يابا خلص على اذنك.
4: يا فضل يا فضل.
0: نعم يابا.
4: تعال قعد عندي، تعال قعد عندي.
0: هيني قعدت يابا.
4: يابا كيف الجامعة؟
0: والله الحمد لله يابا.
4: ناقصك مصاري؟
0: لا مش ناقصني حاجة يابا.
4: على العموم خد هاي كمان فلوس.
0: قلت لك يابا معي وبالزيادة.
4: معلش خد كمان، بديش اياك تحتاج حدا، بدي اياك تكون احسن الناس، بس بشرط.
0: ايش هو الشرط يابا؟
4: بدي اياك تنجح وتجيب الاول على الجامعة، انا محتاجك، بدي افتخر فيك، نفسي اشوفك مسؤول كبير، مدير عام، وزير، بدي افتخر فيك يابا.
0: ولا يهمك يابا، ربنا يخلي لي اياك.
4: بس دير بالك، بديش اياك تنتبه للاولاد الصايعين والمش نافعين، سامع؟
0: ولا يهمك يابا، انا كل اللي بعرفهم شباب محترمين وكويسين.
4: طيب انا بدي اروح اشوف المحلات واشوف ايش صار في البضاعة.
0: ان شاء الله يابا، ولا يهمك.
2: مالك تأخرت يا هاني؟
5: ما انت عارف يابا، لازم اجمد اليومية، كل سواقة بتجيب راس مالها، تلت للسيارة وتلت للسواق وتلت لصاحب السيارة.
2: يلا يابا اتحمل، شو بدنا نساوي؟
5: المشكلة يابا انه عدها قربت رسوم الجامعة تبعت ماهر، ومش عارف من وين بدي ادبر له.
2: وقتها فرج، شو بدنا نسوي له؟
5: طيب يابا ليش ماهر ما يدخل الشرطة؟ منه بيضمن مستقبله وبيصرف على حاله، ومنه بريحنا، ما انت شايف يدوب نسواننا وولادنا.
2: اخوك مخه حجر، 100 مرة حكينا له بدوش.
6: حسن لله، حسن صغيرة ترفع بلاوة كبيرة. اعطيني حاجة يا اخويا. الله يرضى عليك، ربنا يسعدك يا رب، يسعدك مع بنت الحلال، ربنا يعطيك اللي بدك اياه. احس عليك. الله لا يعطيك العافية. لا لا اليوم هذا ضرب بالمرة. اف
7: يا لي السيرة السيرة. اقلبي منين؟ اقلبي من قدام الدكانة بدنين ترزق. روحي اشحت بيد. امشي.
6: انت ملكاش فيا. انا بدي اترزق زي ما انت تترزق.
7: ولي اذا ما روحتي من هنا غير اقص لسانك هذا اللي اطول من شارع صلاح الدين. روحي.
6: شو بتقول؟ والله عال مش قادر على الحمار جاي ينط على البردعة.
7: طيب استني مالك انت؟ مالك غير العصايا شحاتي يا نتنة.
6: الحقوني يا ناس الحقوني. هذا الراجل عينه بيضة جاي يتعدى على حرمة. الحقوني يا شحبات تعالوا امزعوني.
7: حسبي الله عليك. خلاص ولي انخرسي فضحتيني. خلاص روحي خلاص.
6: رجال ما بيجوا إلا بالعين الحمراء. يا ناس اللي بحب الله والرسول يرزق الطفل المسكينة. اسمع يا أخوي أنت أنا أمي مشلولة وأبوي ميت ماليش إلا الله. أعطيني حاجة وأنا راح أدعي لك دعوة حلوة.
1: ودي الله يبارك لك فيها.
6: روح ربنا يرزقك ويوعدك بالسعد ويخليك سيد الناس يا قادر يا كريم. يا عيني 20 يا الله. هاي الناس اللي عندهم نظر زي صاحب الدكان أبو صخر اخس عليك على شواربك. والله بلاش أغلط علي الحين بحتاجه. يلا يا أبو صخر. انت يا أبو صخر
7: مالك يا عفريتي؟ مالك شو بدك كمان؟
6: عفريت يركبك وما يطلع منك بالمرة.
7: شو بتقولي علي الشحاتي يا نص بن أدب؟ روح يا شحاتي. والله الشحاتي وجيه قال يش تزاق على أبو صخر ملك السوق.
6: ومالها الشحاتي يا أبو صخر؟ مش أحسن من الوحدة تبحلها؟
7: انت على فكرة عليك كل كلسين انت الله يحرقك. شو بدك؟ طيب
6: جيب لي علبة كولا متلج سامع وحبة جالكسي.
7: وليه وبعدين مع أبوك انت؟ روحي صدقيني لأنا ناقك في الأرض جايب لك 100 شكفة. روح علي بقول لك شوارب بروكسون من الغل. أنا بكرهك ولي بكرهك يا قلبي عن بوزي. يا عالم وين الشرطة يا عالم؟ تيجي تأخذ هذه للوسخة هذه لك بلاش النكبة هذه شحاتي وتتأمر أبو صخر.
6: الله الله الله مالك يا كبير؟ أنا بدي أدفع مصاري. بعدين بلاش قصة الشرطة يعني.
0: شو مالك يا ماهر؟ شايفك طول اليوم مبوز.
8: لا ولا حاجة عادي.
0: كيف عادي؟ علي يا ماهر احكي لي أنا صاحبك.
8: بصراحة في عندنا مشاكل في البيت مع الوالد واخوتي.
0: يا ساتر شو هالمشاكل؟ ممكن تحكي لي إذا ما في مانع؟
8: أبوي بضله يحكي لي إنه مش مقتنع في الجامعة بده ياني أدخل دبلوم. قال ليش؟ عشان الأمور المادية والدبلوم سنتين والواحد بخلص.
0: وشو قلت له؟ أكيد عصبت عليه ما أنا عارفك.
8: بالعكس فضل حاولت أقنعه إنه البكالوريوس له مستقبل والدبلوم ما إله.
0: طيب شو قال لك؟
8: شو قال لي؟ أبوي ما بيفهم هاي القصص.
0: طب أخوتك شو موقفهم؟
8: أخوتي كل البلا منهم بضلهم يشكوا لأبوي ليل نهار إنه مش قادرين يعلموني وإنه الوضع صعب.
0: معلش في هالكلمة ممكن أحكيها؟
8: تفضل يا فضل بس دير بالك بدون تجريح مع أخوتي.
0: الله يسامحك أنا بدي أجرحهم قدامك بس بقول يمكن إخوتك بدهمش إياك تتعلم. يعني من الآخر بدهمش يصرفوا عليك.
8: والله ما أنا عارف يا فضل مش عارف.
0: طيب اسمع شو رايك نروح مشي عشان نغير جو؟
8: مشي يا فضل مشي.
0: البلد عامرة والكل قابض. خلينا نتفرج على السوق وعلى المحلات.
8: ماشي توكل على الله.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول النجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلق الموت والحياة، لماذا لم يقدم ربنا عز وجل قوله بالحياة قبل الموت؟ لأننا هكذا نعيش، لكن القرآن في مواضع كثيرة يثبت أن الموت قبل الحياة. معنا فضيلة البروفيسور زغلول النجار يحدثنا عن هذه المعاني من ضمن برنامجنا أفلا يعقلون، نتحدث فيه عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ونرد فيه على الشبهات التي تثار حول الإسلام. السلام عليكم
1: فضيلة الدكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني هناك قضايا شائكة، منها قضية الموت والحياة، منها قضية الروح، منها طول الأعمار وقصر الأعمار. بداية، لماذا اختار ربنا عز وجل أن يقدم الموت على الحياة؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبيائه ورسله، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة.
1: وبعد، يعني يدعي كثير من المتطاولين في هذه الأيام على أن القرآن الكريم ليس معجزا وليس فيه شيء جديد، وأنه تم استقاؤه من الكتب السابقة، ويعني أن يعني بعض الذين يتخيلون أنهم منصفون يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم رجل عبقري موهوب، يعني كتب هذا القرآن. والقضية ليست يعني عبقرية فردية، ولكن هي يعني منحة إلهية. هذا الوحي نعمة إلهية من الله تعالى بها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاه من بين جميع خلقه ليوصل إليه هداية الله للبشرية، الهداية الخاتمة التي ليس من بعدها هداية، وليس من بعدها نبوة، وليس من بعدها رسالة. ولذلك نقول أن التلميح إلى الإشارات العلمية والكونية التي جاءت في كتاب الله من أعظم ما يرد به على هذه الشبهات في زمن الفتن الذي نعيشه. من هذه القضايا قضية يعني سبق الموت للحياة، كما جاء في سورة الملك، يقول ربنا تبارك وتعالى عن ذاته العلية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بغض النظر عن أن قضية الابتلاء هي يعني رسالة الإنسان في هذه الحياة، لماذا قدم ربنا تبارك وتعالى الموت على الحياة؟ ويقول ما كنتم أمواتا فأحياكم.
0: نعم.
1: ففعلا يعني قدام المفسرين قالوا أن الوجود قبل الخلق عدم فكأنه موت، والخلق إيجاد من هذا العدم فكأن الموت سابق للحياة. لكن فوجئنا في أواخر القرن العشرين باكتشاف عجيب. يعني هذا الاكتشاف يقول أن العلماء لاحظوا على الصبغيات، وهي حاملات الوراثة في داخل الخلية الحية للإنسان، أولا أن عدد الصبغيات محدد للنوع. فالإنسان هذا المخلوق المكرم خصه ربنا تبارك وتعالى ب46 صبغي أو كروموسوم كما يسمى باللغة الإنجليزية. وكلمة كروموسوم يعني الجسيم الملون، لأنه يتقبل الصبغة أكثر من غيره من أجزاء الخلية الأخرى، فيظهر واضحا. هذا العدد لو اختل بزيادة كروموسوم واحد أو بنقص كروموسوم واحد، إما يشوه هذا المخلوق أو لا يكون. في دراسة الصبيات هذه في أثناء قراءة الشفرة الوراثية للإنسان، لاحظ العلماء فجأة أن كل صبغي له نهايتان طرفيتان.
0: نعم.
1: سموهم تيلومير أو الجسيمين البعيدين، تيلو باللاتين يعني بعيد، تيلومير ومير يعني جسيم. قالوا ما وظيفة هذين الغطائين؟ يعني ما هي وظيفة الغطائين دول؟ فبدأوا يعني يراقبوا هذين الغطائين الطرفيين. فلاحظ العلماء أن هذان الغطاءان الطرفيان يكون أطول ما يكون عند الميلاد. ومع انقسام الخلية للنمو أو للتكاثر فيما بعد، يقصر طول هذين الغطائين الطرفيين، حتى إذا وصل طول كل منهما إلى حد معين ينتهي أجل الخلية فتنفجر وتموت. فسموهم لونجيفيتي ميتر، قياس الأجل. هم نفس الغربيين الذين لا يعرفون الإسلام سموهم مقياس الأجل لونجيفيتي ميتر. قالوا طيب يعني إحنا لو شفنا إنزيم يطول الغطائين دول يطول أجل الناس. فبدأوا يبحثون وجدوا أن في إنزيم اسمه تيلوميريز، سموه من اسم الجسمين دول تيلومير، بقى سموه تيلوميريز. حينما استخدموا هذا الإنزيم أدى إلى هياج شديد في أقسام الخلايا وإلى أورام سرطانية رهيبة للغاية، فتوقفوا عن استخدامه. قالوا طيب نشوف مضاد لهذا الإنزيم لعله يعالج مرضى سرطان. فاكتشفوا إنزيم اسمه أنتي تيلوميريز، ضد التيلوميريز، استخدموه أيضا، هيج الخلايا تهيجا شديدا وأدى إلى مضاعفات سرطانية رهيبة للغاية.
0: سبحان الله.
1: مهم، خلص العلماء إلى قضية أن الأجل يحدد قبل أن يخلق الإنسان، وهذا الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات، أولها رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. من الذي عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه المراحل المتتالية في خلق الجنين، والتي لم يكتشفها الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين، حينما تم تصنيع كاميرا دقيقة للغاية زرعت في رحم امرأة حامل، وأعطت هذه الكاميرا صور هذه المراحل، فجاءت كما وصفها القرآن الكريم تماما، وكما وصفها المصطفى صلى الله عليه وسلم، نطفة أمشاج، علقة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم، ثم إنشائه خلقا آخر.
0: سبحان الله،
1: كلام عجيب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الرزق يكتب سلفا قبل أن يخرج المولود أو الجنين إلى هذه الحياة، كما يكتب الأجل. فما في قوة على وجه الأرض تستطيع أن تزيد رزق الإنسان هللة واحدة أو تنقصها هللة واحدة. ما في قوة على وجه الأرض تستطيع أن تمد الأجل يعني لحظة واحدة أو تنقصه لحظة واحدة. لذلك أكد القرآن الكريم على أن قضايا الرزق والأجل قضايا لا يحسمها إلا رب العالمين.
0: يعني فضيلة الدكتور، ربما يعني موضوع الرزق لوحده،
1: نعم،
0: يعني العشرات من الناس،
1: نعم،
0: يتمنون الحديث عن هذا، وهل هو قدر، هل يمكن أن يزيد بالطاعة، هل ينقل، نعم، أن ينقص بالمعصية. هناك حديث سنفرد حلقة كاملة عن موضوع الرزق وآياته. أما فيما يتعلق بالأجل، تذكر الآن أنها هذا يعني موضوع الأجل محسوم من خلال هذه الصبغيات، فيها التوقيت التأقيت الزمني لنهايتها. ماذا نقول في عصر نجد فيه أن هناك أناس يعيشون أعمار 40-45، يعيشون في مناطق نائية ليس فيها رعاية صحية، بينما لا نقول تزيد الأعمار، لكن نلاحظ أن الذين يعتنون بصحتهم يعيشون 80-90-100 عام 110 أعوام. وأنت تعلم أن هناك عشرات التجارب، العلماء أهمهم جون ريد الذي قال يمكن للإنسان أن يعيش 900 عام، وهناك كان محاولات قبل فترة إنسان لا يشيخ أبدا.
1: نعم.
0: هل يمكن التحكم بهذه الصبغيات؟
1: أبدا.
0: ماذا تعني بأن الأجل هنا محدد؟
1: نعم.
0: لو حسننا الظروف المعيشية ألا يتغير ذلك؟
1: أبدا. يعني أنا جاءني أحد الإعلاميين العرب إلى بيتي،
0: نعم،
1: وقال لي، أنا كنت في زيارة لأوروبا وأمريكا، وقال لي عدد من العلماء أن بإمكانهم مد أجال الناس إلى ما لا نهاية.
0: سبحان الله.
1: فقلت له أنت مسلم؟ قال نعم. قلت له ألم تقرأ القرآن الكريم؟ ألم تقرأ قول ربنا تبارك وتعالى ولكل أجل كتاب؟
0: نعم.
1: ألم تقرأ قول ربنا تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت؟ يعني فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
0: نعم.
1: يعني هذا كلام غير المسلمين، غير المؤمنين بالله. هؤلاء الناس يعني المادة شغلت عليهم قلوبهم وعقولهم ووجدانهم إلى درجة الجنون. قال لي والله أنا زرت أحد الأطباء في مختبره وأراني إحصائيات ويقول أنه على وشك أن يمد أجال الناس إلى ما لا نهاية. قلت له هذا واهم، لو استطاع أن يمد أجله هو يرينا ذلك.
0: يبدأ بنفسه.
1: فالذي أقول يا أخي الكريم أن من مآسي عصرنا الانطلاق بالمعرفة الإنسانية في إطارها المادي المحدود فقط. والإنسان ليس مادة فقط، الإنسان إذا فقد صلته بربه وإذا فقد فهمه لحقيقة رسالته في هذه الحياة ينتهي إلى الجنون، ينتهي إلى الخروج عن المنطق، عن المألوف. يقرر ربنا تبارك وتعالى أنه لا يملك آجال الناس إلا هو سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لا يملك أرزاق الناس إلا هو سبحانه وتعالى. وهذه قواعد أساسية ملزمة. قد يستطيع الطبيب أن يحسن يعني مستوى معيشة الإنسان، أن يجعل الإنسان يعيش بعافية، يعيش بغير أمراض، لكنه لا يستطيع أبدا أن يتحكم في الآجال، لأن الذي يتحكم في الآجال هو الله سبحانه وتعالى وحده.
0: صدق الله العظيم. لكن يعني سيبقى تساؤل، ما كنت قد ذكرت أن هذه السقيات تحمل صفة الموت منذ البداية.
1: نعم.
0: يعني ربما يسأل سائل سنتحدث عنه بعد الفاصل، هل يمكن معرفة هذا الأجل ربما إذا تطور العلم؟ بيّن البروفيسور زغلول النجار أن الموت موجود قبل الحياة، لأن الله عز وجل قد استودع في كل خلية، في كل صبغية من صبغيات هذا الإنسان، التاريخ الذي تنتهي فيه هذه الصلاحية لهذه الصبغية. وبالتالي عندما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأجل مكتوب عند ولادة الإنسان، فهذا يدل على أن الموت قد سبق الحياة. فضيلة الدكتور، يعني ما دمنا نتحدث أن صفة الموت ملازمة لكل صبغية من هذه الصبغيات، ماذا لو تقدم العلم الحديث فاكتشف أن هذه الصبغيات ستموت؟ خاصة أننا نسمع أن بعض الأطباء يتنبأ هذا الإنسان بقي في عمره أسبوع، أسبوعان، شهر، شهرين، وفعلا يحدث أن تكون الوفاة في نهاية هذه الخلايا. ما المانع أن يصل الإنسان إلى هذا العلم، أم أنه من المستحيلات طبقا للقرآن الكريم؟
1: يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا علم لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: يعني أنا كنت في الإمارات وفوجئت بأن أحد يعني الشخصيات الكبيرة في الإمارات ذهب إلى الهند لإجراء عملية جراحية، فمات في ليلة وصوله هناك وعادوا به.
0: سبحان الله.
1: يفهم يعني هو مكتوب يموت في الهند، فيعني يعني أهله
0: والأطباء لم يستطيعوا بالتنبؤ بقية من عمره كذا.
1: فأخي الكريم، عملية الخلق والموت والبعث قضايا لا يملكها إلا رب العالمين.
0: سبحان
1: يعني تخمين الأطباء بين الحالة الجسدية أو الحالة الصحية لمريض ما متدهورة، هو يخمن يعني هذا أمامه أسبوعين، أمامه شهر، يعني مجرد تخمين، قد يصدق وقد لا يصدق. وأنا قابلت كثير من الناس الذين قال لهم الأطباء ستموتون في خلال أسبوعين ثلاثة، وعاشوا عشرات السنين.
0: سبحان الله.
1: نعم. فهذه القضية قضية محسومة. يعني هل يمكن للأطباء أن يتنبؤوا من طول النهايات الطرفية في الكروموسومات أو في الصبغيات؟
0: نعم.
1: أن يتنبأوا بلحظة وفاة الإنسان؟ لا. ليه؟ لأن جسم الإنسان مكون من 100 تريليون خلية في المتوسط.
0: مرة ثانية،
1: 100 مليون خلية في المتوسط.
0: سبحان الله.
1: طيب أي هذه الخلايا سيكون سبب الوفاة؟ من يعلم ذلك؟ قد تكون خلية في المخ، قد تكون خلية في القلب، قد تكون خلية في الكبد، قد تكون خلية في البنكرياس، قد تكون خلية في المثانة، يعني لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة يعني قضية الخلق والإفناء والبعث قضايا لا يملكها إلا رب العالمين. ومحاولة الخوض فيها يعني من قبيل يعني التحدي لمعرفة شيء في هذا المجال مضيعة للوقت، مضيعة للعمر، لن ينجح فيها الناس على الإطلاق.
0: يعني بعض الناس، وأنا أذكر يعني أنقل لك من مقال قرأته. نعم. أن إيجاد المعجزات عبر التاريخ وعبر الرسل إنما هي إشارات أنه يمكن لهذه المعجزات، ما كانت معجزات سابقا، يمكن أن تصبح حقيقة. يعني ببساطة شديدة، عندما يخبر ربنا عز وجل أن السيد المسيح سيدنا عيسى عليه السلام استطاع أن يبرها الأكمه والأبرص والأعمى،
1: لا.
0: الآن يوجد من يستطيع بفضل الله عز وجل وبما سخر من علوم يستطيع أن يعيد البصر إلى فاقده ويعيد السمع إلى فاقده وهكذا. هل هذا فيه إشارة ربما نصل إلى من يستطيع إعادة الحياة كما حدث مع أصحاب الكهف، كما يعني أحيى الله عز وجل عشرات الحوادث التي ذكرها حول هذه المعجزات؟
1: طيب يا أخي الكريم، أولا لابد أن نؤكد على معنى إسلامي هام جدا مؤداه أن المعجزة خارقة للسنن، خارقة للقوانين، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى مقام المعجزة أبدا مهما توسع علمه ومهما تقدمت تقنياته، لن يستطيع الإنسان أن يحدث معجزة، لأن الإنسان محكوم بالقوانين التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في خلقه. فالمعجزات خوارق للسنن، خوارق للقوانين، يعني لا يستطيع العلم أن يفسرها. عملية تقدم الطب قضية مسلم بها، يعني لا ننكر أن الإنسان يتقدم ونحن مطالبون بالأخذ بالأسباب. قضية تقدم العلاج، تقدم التغذية، تقدم الرياضة البدنية، تقدم أنواع العلاجات، هذا كله مسلم به ومطلوب، لكن مطلوب في حدود القدرات الإنسانية. لن يستطيع الإنسان أن يصل إلى مقام المعجزة أبدا. والمعجزات كانت للأنبياء فقط والمرسلين فقط، يعني ما يحدث للصالحين تسمى كرامات لا تسمى معجزات، وهي ليست خارقة للسنة ولكنها فوق ما تعوده الناس، يعني الكرامات فوق ما تعوده الناس. لذلك أقول المعجزات استحالة أن يصل الإنسان إلى مقام المعجزة، لأن هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى لمن يختار من أنبيائه ورسله.
0: يعني عندما تحدثنا عن سيدنا عيسى عليه السلام، ماذا تقول في إبرائه للأكمه والأبرص؟ والآن نستطيع، مو نحن نستطيع، بعض الأطباء يستطيع أن يصل إلى إعادة البصر وقد فقد كليا أو أتى بغير البصر.
1: أنا أقول يا أخي الكريم، في حالات يتوقف فيها عصب البصر مثلا أو عصب السمع ويمكن علاجه، لكن في حالات يعطل تماما ولا يمكن علاجه. أنا قابلت بعض الناس الذين عانوا في سن مبكرة من ضعف السمع، وسافروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أوروبا وزرع قوقعة في الأذن ولم يجدي شيئا. يعني هو إبراء عيسى عليه السلام للأكمة والأبرص وإحياء الموتى، هذا أذى بإذن من الله، بأمر من الله
0: صحيح،
1: لكن ليس علاجا عاديا، ليس علاج الطبيب للمريض، لا، ده هو بيجيب إنسان يقف الطب عاجزا أمام حالته البصرية أو السمعية، أو واحد ميت يعني مات خلاص وسلم الأطباء أنه ميت فيحييه. هذه المعجزات هي يعني شهادة للأنبياء بالنبوة وشهادة المرسلين بالرسالة، وهي خوارق للسنن والقوانين يعجز عنها الإنسان عجزا كاملا. ولابد أن نفرق ما بين تطور وسائل العلاج وبين ما حدث من معجزات للأنبياء والمرسلين.
0: ما دمنا نتحدث عن الموت والحياة وعن الروح، يعني هناك دائما توقف عند المفسرين عند الحديث عن الروح، لأن الله عز وجل قال قل الروح من أمر ربي. لكن يعني شغف الإنسان بمعرفة هذه الروح، وزنها، كينونتها، هل صدفت أحدا تعامل مع هذه القضية، حاول أن يصل إلى قضية الروح؟
1: وطبعا أنا وجدت أن كثير من الكتاب خاصة علماء النفس والطب النفسي احتاروا حيرة شديدة في التفريق ما بين النفس والروح. طبعا نحن كمسلمين نسلم بقول ربنا تبارك وتعالى، والخطاب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح غيب مطلق لن يصل الإنسان إليه أبدا، هي نفحة كريمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على البناء الطيني الذي خلق به آدم فكان الإنسان. وحتى الجنين في بطن أمه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنفخ فيه الروح، يقول إن يعني إذا مر بالنطفة 42 ليلة، يعني شق الله سمعها وبصرها وخلق جلدها وعظمها ولحمها، ويرسل الملك يقول يا رب ذكر أو أنثى، يعني فيأمر الله ويكتب الملك ويقول ينفخ الروح ويكتب 4 كلمات، الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. فلولا نفخة الروح ما كان الإنسان. ولذلك يعني الجنين قبل نفخة الروح إذا رأى الطبيب خطرا على حياته أو حياة الأم يجيز الشرع الإسلامي إسقاطه، لكن بعد نفخة الروح في هدية كأنه قتل نفس. فأقول أن من استقرائي للآيات القرآنية الكريمة ولأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت إلى قناعة بأن الروح غيب لا يعلمه إلا الله، وأن الروح إذا دخلت هذا الجسد الطيني صارت نفسا، لأن الخطاب قبل الخلق بالروح والخطاب بعد أن يخلق الإنسان كله بالنفس، يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ليه؟ الروح كونها من الله، وهنا الكون الكينونة مش يعني مندي تبضيعية، لا تشريفية وتكريمية، يعني هي لا تنتزع شيئا من الله سبحانه وتعالى، تعالى الله
2: يعني عن ذلك. كونك أتيت إلى هذه النقطة بالذات لأن بين يدي سؤال، ما دامت هذه الروح من الله ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، بعضهم يسأل كيف يعذبنا الله عز وجل، نحن بعض من روحي.
1: لا لا لا
2: يعني
1: أبدا،
2: تذكر الآن تفصيل آخر
1: أبدا. يعني من هنا يعني ليست تبضيعية، هي تشريفية وتكريمية. يعني أن الروح منحة عظيمة من الله سبحانه وتعالى فنسبت إلى الخالق، كما يقول
2: بيت ليست من جزء من الله عز وجل،
1: كما يقول بيت الله، الله كل لا يتجزأ سبحانه وتعالى. الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ويكن له كفوا أحد. فأقول من هنا تكريمية وتشريفية وليست تبضيعية. أما أقول بيت الله يعني الله لا يحتاج إلى البيت، الله لا يحد المكان، تشريف للمكان. أما أقول ناقة الله، الله لا يحتاج إلى ناقة ولكن تشريف للناقة، وهكذا. فنفخته من روحي هذا نوع من التكريم للروح والتشريف للإنسان، يعني ولذلك قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فأقول يا أخي الروح كونها منحة من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله سبحانه وتعالى، تأتي الإنسان بصفاء عجيب وبسمو عجيب وبصفات من الكمال يعني البشري، ثم تتشكل بسلوك الإنسان فيكون نفس مطمئنة، تكون نفس
2: لوامة
1: تكون نفس خبيثة، تكون يعني بحسب تعامل الإنسان معها. ولذلك كل الحديث قبل خلق الإنسان يقول الروح يرسل إليه الملك ينفخ فيها الروح ويكتب أربع كلمات. بعد أن يعني تعيش مع الإنسان فترة تتأثر بسلوك الإنسان فتصبح نفسا، إما يرقى بها الإنسان أو يحافظ على كمالها البشري أو ينخط بها.
2: يعني هناك بعض العلماء من حاول يعني وزن هذه الروح، هل يعني سمعتم عن ذلك؟ هل هناك
1: هو طبعا محاولات؟ لا يستطيع أن يزن الروح، هو حاول أن يثبت هل يفقد الإنسان شيئا يعني عندما يموت، يعني لأن العالم الغربي أغلبه العالم المادي لا يؤمن بالروح، لا يؤمن بس في هذا الكيان الجسدي المادي الملموس المدرك.
2: هل هناك تجربة فعلا بهذا الموضوع؟
1: يعني عالم بريطاني اسمه آرثر أليسون، أستاذ للهندسة الكهربائية والإلكترونيات في جامعة لندن، اتصلت به إحدى جمعيات علم النفس في البريطانية وطلبته يعني بحكم تقدمك الهائل في الأبحاث الإلكترونية وأبحاث الطاقة الكهربائية، ألا تستطيع أن تثبت لنا أن الإنسان هذا يفقد شيئا عندما يموت؟ فبدأ ينزل إعلانات في الجرائد يعني يطلب متطوعين يقيس الطاقة المنبثقة من أجسادهم وهم أحياء، ويسموها الطاقة الحيوية أو ميتابوليك إنرجي، وتقاس بالسنتيمتر المربع. ولما يموتوا يعني أهل الميت هذا يتصلون به فورا يذهب ليقيس هل فقد شيئا، يقيس الطاقة فأثبت الإنسان يفقد شيئا لكن لم يعرف ما هو هذا الشيء. فجاءه يعني أحد الطلاب المسلمين النابهين وقال له يا سيدي أنت تتعب نفسك وتتعب الناس معك بغير طائل. قال له ما هو البديل؟ قال له والله البديل بسيط جدا. ما هو البديل؟ قال له قس فرق الطاقة بين الإنسان الواحد يقظا ونائما. قال له إيه علاقة النوم بالموت؟ قال واليقظة بالحياة. قال والله أنا لا أدري ولكن القرآن يساوي بينهما. وجاء له بالنسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم وقرأ عليه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فاندهش الرجل وبدأ يقيس فرق الطاقة بين الإنسان يقظا ونائما، فوجد أن الإنسان يفقد قدرا من الطاقة قريب لما يفقده حي بين كونه حيا وميتا. فجاء إلى القاهرة وأعلن إسلامه في محفل كبير، ولم يعرف من الإسلام إلا هذه الآية وحدها، وكان يقرأها أفضل مما يقرأها كثير من المسلمين: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
2: آية واحدة أدخلت هذا العالم البريطاني في الإسلام. يعني ربما يستغرب البعض عندما يقول لنا علماؤنا أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله سؤالا واحدا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفلح الأعرابي إن صدق، ما بالنا نقرأ القرآن برمته ولا تتحرك هذه المشاعر، لا تذرف هذه الدموع، لا يتيقن هذا القلب. في الحلقة القادمة بإذن الله من برنامجكم أفلا يعقلون سنتحدث عن الرزق، لأن الرزق مقارن للأجل في كثير من الآيات والأحاديث، حديث شائق جدا يستثير اهتمام الناس جميعا. هل الرزق من الله عز وجل؟ ماذا كتب فيه؟ مع برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاوية ابن قرة ابن إياس. نحن سنعود إلى القراءة من كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن تراجم أولياء هذه الأمة. والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. أما الإنسان يصاحب الكبار يجعلونه كبيرا. الصحبة ممكن أن تكون صحبة مادية، أن تجالس إنسانا له مكانة، له قيمة، له علم، له صلاح، له ولاية، فمصاحبتك له يأخذك نحوه. هذه في صحبة مادية. في صحبة علمية فكرية، أنت لما تجلس تقرأ في تراجم الأولياء، في تراجم الصالحين، في تراجم أهل القرآن، أهل الفقه، أهل الحديث، أهل الحب لحضرة الله عز وجل، لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القراءة عنهم يعيش فكرك معهم فيأخذونك نحوهم. ففي صحبة مادية جسدية، في صحبة عقلية، في صحبة ثالثة اسمها صحبة روحية. فصحبة جسدية مادية وصحبة عقلية وصحبة روحية. أنت اجتهد أن تكون مع هؤلاء الثلاثة في كل أحوالك. نصيحة يا أخوان، هلأ إذا بتقدر تضلك مع الصالحين ليلك ونهارك المكسب معك، بس طبيعة الحياة ما بتسمح لنا، يعني كل واحد لنا عنده أعمال ويختلط أحيانا بغير الصالحين. فإذا ما أتيح لك أن تصاحبهم جسديا، مرات شاب بيسافر بيقول لك والله ما بعرف حدا، منين بدي لاقي الصالحين، اجلس واقرأ في تراجم هؤلاء الصالحين. ما أتيحت لك القراءة يا أخي، أنت تخيل بأنك مع الصالحين، تذكر مع الصالحين. سبحان الله، اللي بيناتكم طلع إلى عرفات وهيك جلس في عرفات ومجلس عرفات بعد 20 سنة، مرات هيك بيقعد بيتذكر، يتذكر هيك جلسة عرفات وكيف كان في إخوانه من الصالحين وأصحابه وشيوخ، ما تلاقي غير بكي بعد 20 سنة. ليش بكيت أخي؟ كون قاعد هيك هو وأهله مثلا، تلاقي دمعت عينه شباك. تخيل، بس لأنه هو تخيل جلسة مع الصالحين فبتلاقي ذرفت عينه. في أثر كبير كبير لصحبة الصالحين. لذلك نصيحة يا شباب يا رجال، الأخوات كمان مع الأخوات والرجال مع الرجال، اصحبوا ما استطعتم، كونوا مع الصالحين. يا أيها الذين أمنوا، الله عز وجل قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كون مع الصادقين فقد ما بتقدروا يا شباب يا رجال. أنا مرة قلت لكم كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين إنما هو الصاحب. فإذا الله عز وجل أكرمك بأن تصحب الصالحين، إن شاء الله أراد بك خيرا. بس عليك بقى أن تنضبط وأن تجاهد نفسك، لأن الشيطان بده يقطعك، الشيطان بده يبعدك، الشيطان بده يقول لك هلأ يعني عود معهم هدون وفي شلة تانية بتقعد معهم، يفكر أنه الصالحين هدون شلة، يعني أنه هلأ أنا بقعد مع شلة الصالحين وعندي شلة تانية. لا، هدون الصالحين مو شلة، هدون الصالحين أناس يريدون أن يأخذوك إلى الله عز وجل، إلى سعادة في الدنيا والآخرة. شغلة مو شلة ورفقات، يعني أنت عم تشكل حواليك هؤلاء. الأمر تحتاج في سلوكك إلى الله عز وجل، تحتاج هذا الصاحب. بسورة الفاتحة لما الله عز وجل بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هل هو الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لما هو صراط الله؟ الصراط المستقيم مين حطه؟ يعني الصالحين حطه؟ لا، وضعه الله بالقرآن الكريم وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم؟ ما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الله، ايش قال؟ صراط الذين أنعمت عليهم. قال إنما ذكرك بالسالكين قبلك حتى لا تستوحش من الطريق. هذا الطريق سلك قبلك فيه الذين أنعمت عليهم، أنبياء، صديقين، صالحين، شهداء، أولياء، حفاظ، فقهاء. فأنت بتشوف هدون كلهم رفقاتي، هدون كلهم معي بالطريق. إيه لك، اهدنا يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكرك بأصحابك في الطريق وبالسابقين لك في الطريق من أجل أن تستأنس بهم فتغز السير في المضي في صراط المستقيم. عشان هيك يا أخوان نحن نقرأ في سير الأولياء، الهدف أن تصاحب هؤلاء لعل قلبك يعلق بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. وديروا بالكم تعدوا فعلا مع الفجار، أنا بخاف أنه شي يوم شي فاجر أنت قاعد معه يعلق قلبك فيه فتعمل عمله فتلحق برتبته. أنا ما بعرف أيمة قلبي حيعلق بالفاجر، ما بعرف، بجوز أنا 20 سنة بقعد مع فجار ما يعلق قلبي، بس بجوز بجلسة واحدة يعلق قلبي، ما بعرف، يعني قلبي مو بإيدي، شايف؟ هلأ جلوسي بإيدي، نظري بإيدي، سمعي بإيدي، لمسي بإيدي، بس قلبي مو بإيدي. كمان مع الصالحين هيك، أنا ما بعرف أيمة بده يعلق قلبك، أنت خليك قاعد مع الصالحين، أيمة بده يعلق قلبك ما بنعرف، بجوز من أول جلسة. هلأ في ناس من أول جلسة، مرة في أخ هو قال لي، هو ما بيحضر بالجوامع بنوب بنوب بنوب، ولا بيحب الجوامع ولا بيحب المشايخ، وأنتوا ما يعني ما بتعجبوا. زوجته إنسانة صالحة، مرارا ما تقول له الله يوفقك الله يخليك روح احضر شي درس، روح احضر، ما يرد، ما بيحبها هي الشغلة كلها. صارت زوجته تجي يوم التنين هون العشاء، صارت تقول له الله يخليك بس مرة واحدة، بس كذا بس كذا، ما يرد عليها. احضر معي مرة، ما بده. مرة دقت له تليفون، قالت له وينك؟ قال له أنا بالمالكي، وكان يوم التنين وقت الدرس. قالت له الله يخليك، ببوس إيدك، ببوس رجلك، بشان الله، بشان النبي، أنت هلأ بالمالكي وهون في درس، هون في جامع اسمه أنس بن مالك قريب عليك، فوت فوت بس المرة. هو قال لي على قد ما يعني تنق فوق راسي هي مرتي، قال لي لعكي قلبي يعني شو بدي أعمل؟ قال له شوفي أنا حبفوت هلأ، بس هذا الشيخ اللي عم تقلي لي تعال أحضر هون معه 30 ثانية، إذا بيقدر يعني يجذبني بقعد، ما بيجذبني امشيها. لعد تفتحي لي سيرة الفوتة والطلعة. قالت له منيح ما عديش. قال أنا والله ما بعرفه يا أخوان. بس بعد سنتين هو قال لي القصة، إجا فات وهيك بيقول لي، قال لي أنا ما بعرف خلال يعني، قال لي بس هيك أنا مبيت 30 ثانية، قال لي ما بعرف شو صار معي إنه أنا ما عاد قدرت أقوم. قال لي صلي سنتين أنا بحضر بالجامع، ما عاد ترك الجامع. يا إخوان الله يوفقنا، هذا توفيق من الله، ما أحد، أنا أصلا لا بعرف من هو ولا شفته ولا شيء، بس الله عز وجل أحيانا يريد لك الهداية فيجذب قلبك. إما جذبت القلب ما بعرف، وأنت ما بتعرف ولا أحد بيننا بيعرف، هذه القلوب بيد الله عز وجل. يا إخوان نصيحة، قد ما بتقدروا عدوا مع الصالحين، قد ما بتقدر. إيمت الله بيجذب قلبك ما بعرف، بجوز من أول لقطة، بجوز بعد 20 سنة، بس أنت خليك مع الصالحين. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول، وإنما مثلك من العالم كمثل رجل استظل بظل نخلة لا يدري متى يسقط عليه منها شيء. أنا مرة كنت قاعد بدرس شيخي عليه رحمة الله، فأنا بحضر كثير يعني، بس عادي يعني الحضور عادي، هيك عم بحضر اسمع جيب ورق.

التوراة، واحدة باختصاصه واحدة بالشريعة. وهيك هو الشيخ عم يعمل هيك، هو جاءت عينه بعيني. ما بعرف أنا فعلا لما هيك طلع فيني هيك مدري شو صار، أنا حسيت هذا الكلام أبدا لابس أنا لازم هيك فعل. سبحان الله، كنت يمكن صف 11، مدري 11 مدري بكالوريا، وخلص مرت الأيام الله أكرمني، يعني صرت طبيب وصار معي دكتوراه شريعة. سبحان الله، مثلك من الجلوس مع هؤلاء في عطاء إلهي، يعني الله يقسمه. ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت فيهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فوالله يا أخوان، مجالسة هؤلاء الصالحين نصيحة لوجه الله، اجلسوا معهم دائما، ودير بالك من الفاجر. إذا إلك رفيق شرير، أنا بعرف أنك أنت لا بتحب الشر ولا بتحب تعمل اللي هو عم يعمله، بس أنا ما بعرف، بخاف شي يوم يعلق قلبك فيه. الله وكيلك، بينخرب بيتك، كل شي بنيته خلال 3-4-5 سنين بيروح بلقطة واحدة بس. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح اللي أنتوا حافظينه، بس حقيقة في له وقفة، هالحديث عجيبة، اللي بيقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ففي وقفة عجيبة بهالحديث، أنه هو ما بيقول مثل الصاحب الصالح والصاحب السيء، لا، مثل الجليس. الجليس اسم فاعل من جلسة، بيشير إلى من فعل الفعل وإلى الفعل وإلى مراته كمان. جليس جلسة واحدة، مرات بتجلس مع واحد جلسة فاجر، الله وكيلك بيزعجك كثير. طيب أخي، بس طبيعة حياتنا بدنا نقعد مع، يعني أناس، في ناس خيرين وفي ناس وسط، والحقيقة في ناس شريرين كثير، هيك طبيعة حياتنا أخي، شو بدنا نعمل؟ خير إن شاء الله. أخي هدون اللي شريرين كثير، إذا أنت مضطر لتجلس معهم، اجلس معهم بمقدار قضاء الحاجة، اقضي حاجتك وامشي، إلا أن يمشي في طريقك. أخي طيب، مو حرام هدول نتركهم ما حدا يجيبهم؟ بلا، إذا أنت بتقدر تجيبه جيبه، بس ما بتقدر دعه وادعي له لعل الله عز وجل يهيئ له يعني صاحبا. هذا هو سبب قراءتنا من كتاب صفة الصفوة في سير الأولياء، معاوية بن قرة بن إياس. إن شاء الله تعالى في المجلس القادم نقرأ عن سيدنا معاوية، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل قلوبنا تعلق بعبادك الصالحين، بفضل سورة الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نرحب بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة عبر الميادين وفي آخر المستجدات. وعقب الاعتداء الأمريكي السعودي على العراق، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني بناء على تطورات الموقف الأمني. وفي هذا السياق بدا لافتا للانتباه ما كشفه من بغداد رئيس مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي جمعة العطواني للميادين، استنادا إلى تقارير من أن الشاحنة المحملة بالأسلحة التي تم القبض عليها داخل الأراضي السورية عبارة عن سيناريو مفتعل، وأن ثمة مخطط مدروس على مستوى دول المنطقة ومنها السعودية وسوريا لتبرير استهداف مقار عسكرية. ولفت إلى أن الضربة على العراق عبارة عن انتقام وثأر للتشييع المهيب للقائد الشهيد السيد علي خامنئي والذي لم يسجل له مثيل في التاريخ. هذه النقاط وتشعباتها نناقشها في هذه الساعة من التغطية مع ضيفينا، من بيروت الكاتب والمحلل السياسي السيد سلطان سليمان، ومن بيت لحم محلل الشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام. لكن قبل ذلك نبقى مع آخر وأبرز المستجدات، حيث أعلنت هيئة الحشد الشعبي استشهاد نحو 20 عنصرا وإصابة 32 آخرين في حصيلة غير نهائية للعدوان الأمريكي السعودي المشترك. وبحسب البيان فإن الاعتداءات الأمريكية السعودية طالت المقار الرسمية للهيئة في محافظات بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى، ما أدى إلى خسائر مادية وأضرار في الآليات والمعدات العسكرية. الهيئة أكدت أن اللجان المختصة تواصل أعمالها الميدانية لحصر الأضرار، وأنه من المرجح ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى مع استمرار عمليات البحث. وللمزيد ينضم إلينا الزميل عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد، كما ينضم إلينا الزميل مالك عابدة مراسلنا من طهران. لكن نبدأ مع الزميل عبد الله وآخر المستجدات على صعيد الاعتداءات التي نفذت على الأراضي العراقية. اجتماع مرتقب لمجلس وطارئ طبعا لمجلس الوزراء العراقي على ضوء هذه التطورات، لكن أيضا اللافت عبد الله أنه هو استهداف للحشد الشعبي، والحشد الشعبي يعتبر من القوات المسلحة العراقية، وبالتالي هذا استهداف أيضا للحكومة العراقية إذا صح التعبير، أو القوات المسلحة العراقية. هل سيتم البحث وفق هذا المستوى؟ وماذا عن المواقف أيضا إذا صدرت المزيد من المواقف؟
1: تحية بعدين لك ولضيوفك وللمشاهدين. طبعا التطور تصعيد خطير ونافر أن يتم تنفيذ هذه الاعتداءات وهذه الغارات، أولا لجهة أنها عملية مشتركة بين الجانبين الأمريكي والسعودي، وثانيا ذلك يكشف أن السعودية لأول مرة تحاول أن تعلن أنها تتحرك في الساحة العراقية كما تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الطيران الحرب الإسرائيلي في الاعتداءات والعدوان السابق، مضافا للاعتداءات التي تطال الأراضي العراقية، وأن يتم إعلان ذلك، بمعنى أن السعودية اتهمت العراق منذ 48 ساعة بأنه كان منطلقا لتنفيذ هجمات على منشآت بترولية. العراق بالموقف الرسمي كان قد أعلن توجيه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة والتواصل مع الجانب السعودي بهذا الشأن لمحاولة الاطلاع على المعلومات والوثائق التي تستند إليها السعودية في هذا الاتهام. بالتزامن الموقف الثاني العراقي كان من المقاومة الإسلامية في العراق، والذي نفت فيه أن تكون قد نفذت أي قصف في داخل الأراضي السعودية تجاه أي أهداف، سواء مواقع عسكرية أمريكية أو مصالح ومنشآت بترولية سعودية. وبالتزامن مع مجموعة الأحداث وربطها مع بعضها بالمواقف السعودية التي تكررت خلال 48 ساعة في بمواقف الخارجية ومواقف وزارة الدفاع والتحرك الذي حصل، فهو تطور خطير وتصعيد غير مسبوق أن يتم تنفيذ خرق الأجواء العراقية، تنفيذ العدوان الذي ارتقى على إثره عدد من الشهداء. حتى الآن الحصيلة هي 20 شهيد كما ذكرت دينا، وقرابة 32 مستريحا غير الأضرار المادية في المباني والممتلكات والمعدات، عدا عن خرق السيادة العراقية وعدا عن أنه تطور لافت بهذا الشكل وبهذا الحجم يتم تنفيذ هذه الاعتداءات والعدوان، تخرق الأجواء العراقية بطائرات حربية سعودية وأمريكية وعملية مشتركة تسبق زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الرياض قبل يوم. ليس معلوما هل لهذه الأحداث علاقة بالتطورات التي سبقت المشهد العراقي لكي تكون الصورة واضحة من قبل تنفيذ هذا العدوان. ثمة فهم عراقي، ثمة فهم للساحة السياسية العراقية أن هناك لوبي أمريكي أو يعني المبعوث الأمريكي الخاص للعراق يقود تحركات تهدف لتشكيل تكتل سياسي واقتصادي، التكتل الاقتصادي ممثلا بتوقيع الاتفاق بين العراق وسوريا لجهة تفعيل خط أنابيب النفط العراقي باتجاه الأراضي السورية ومن موانئ سوريا، وبالتالي محاولة تحييد العراق عن حضوره في هرمز. هذا من جانب. من جانب آخر هناك فهم عراقي أن ذلك جزء من عملية استدراج قد تكون للحشد الشعبي، ابتدأت بالاتهام الذي صدر من الخارجية السعودية لما أسماه بالميليشيات المرتبطة بإيران والتي تتحرك على بناء على توجيهها، مع تطورات الأسلحة أو خبر السلاح الذي تم السيطرة عليه داخل الأراضي السورية والذي اتهم أنه انطلق من العراق أو هي محاولة تهريب له من العراق. تاليا مع موعد 30 من سبتمبر أيلول المقبل وهو موعد رسمي أعلنته الحكومة العراقية لجهة تسليم السلاح الفصائلي للحكومة، في كل هذا المشهد قد يكون هذا جزء من محاولات تغيير الوجهة السياسية أو محاولات إكمال ما أشيع أنه مشروع يقوده السفير المبعوث الأمريكي الخاص للعراق توم براك من محاولة إنشاء تكتل سياسي جديد. الموقف الرسمي العراقي صدر كما ذكرت دينا في الخبر عبر هيئة الحشد الشعبي ببيانين، الأول كان تقدير موقف أولي والثاني هو الذي أعلن فيه ارتفاع حصيلة الشهداء بالاعتداءات التي طالت محافظات البصرة، كربلاء، واسط، ديالى، كركوك، نينوى، العاصمة العراقية بغداد. وهذا أيضا يثير السؤال الذي ربما كان هو في موقف أغلب النواب العراقيين خصوصا أولئك ممثلي القوى الفصائلية أو من ضمن بيئة الحشد الشعبي أو حلفاء الحشد الشعبي أو الذين يختلفون سياسيا مع الخيارات الأمريكية وحلفاء واشنطن في الداخل العراقي واعتبروا أن ما يحصل هو مدعاة لتمسك أكثر من قبل هذه الفصائل بسلاحها على اعتبار أن هذا السلاح ليس هو المشكلة، لأن الأجواء العراقية هذا السلاح لم يسبب مشكلة في الداخل العراقي، من يسبب العدوان والغارات هو خرق السيادة العراقية وتنفيذ العدوان من قبل الطيران الحربي الأمريكي وكذلك المقاتلات السعودية التي خرقت الأجواء العراقية ونفذت القصف. طبعا بانتظار ما سيصدر من الموقف من اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني والذي دعا إليه رئيس الوزراء علي الزيدي وفق قيادة العمليات المشتركة. أيضا من الجدير بالذكر أن الزيارة هناك معلومات تفيد أن الوفد العراقي الذي زار السعودية منذ حوالي أسبوعين وكان طبعا بعضوية وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري سبقت الاتهامات السعودية، وكان هدف هذا الوفد محاولة الوصول مع الجانب الرسمي السعودي لأرضية مشتركة لجهة الاتهامات التي تطال أطراف عراقية وتتهمها بأنها تنفذ قصفا في الداخل السعودي. كان الوفد الرسمي العراقي قد طالب بإثباتات. في المشهد الإعلامي الذي يواكب ما حصل من عدوان نلحظ خلال 48 ساعة اتهام سعودي دون يعني اتهام صدر من الخارجية السعودية واكبه تأييد من الخارجية القطرية والخارجية الأردنية، بعد ذلك موقف من وزارة الدفاع السعودية وتأييد من الكويت لخطوات السعودية مضافا للموقف الذي صدر من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج والذي أيد فيه تحركات السعودية. كيف يمكن أن ينعكس ذلك على الموقف الرسمي والسياسي العراقي وكيف ستتحرك بغداد؟ ذلك منوط بالموقف الذي سيعلن بعد اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.
0: هل هو منعقد سريعا جدا عبد الله؟ انعقد الآن المجلس؟
1: حتى هذه اللحظة طبعا هو توجيه من رئيس الوزراء. بغداد في ظل هذا المشهد واضح أنها تتحرك بدقة ولجهة الموقف الرسمي حتى لجهة البيان الذي صدر من قيادة العمليات المشتركة لم يصف ما حصل من عدوان أو على الأقل غارات، إنما كان توصيفا رسميا موضوعيا ليس توصيفا يمثل الدولة العراقية. اعتبر ما حصل من قصف وأثر هذا القصف والتطورات، فتم التوجيه لعقد هذا الاجتماع كما أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
0: شكرا جزيلا لك الزميل عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد. ايضا التطورات والتصعيد على الجانب الايراني بعد ايام من الهدوء اذا صح التعبير الزميل مالك عابده، ماذا في المشهد؟
2: نعم دينا، في الحقيقة بعد عدة أيام من الهدوء أو بما يسمى هنا وقف إطلاق نار غير معلن من قبل الطرفين، عادت إيران لتؤكد أن زمام المبادرة العسكرية والأمنية بيدها على الرغم من التهديدات الأمريكية وعلى الرغم من الادعاءات الأمريكية بأنه قد تم تدمير معظم ما تمتلكه من أسلحة ومن مخزونات للصواريخ. إيران اليوم وعبر حرس الثورة تؤكد أنها قد استهدفت قاعدة أمريكية في الأردن بعدد من الصواريخ. هذه الصواريخ لم يعلن ما هي مدياتها أو ما هي طرازاتها، ولكن المؤكد بحسب البيان أنه قد تم ضرب واستهداف قاعدة أمريكية جوية في المملكة الأردنية كرد إيراني على ما تصفه إيران هنا بأنه انتهاكات من قبل القوات الأمريكية في المنطقة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن هنا يقصد بها استمرار الحصار البحري، استمرار المضايقات والحصار المفروض من قبل القوات الأمريكية على الموانئ والسفن الإيرانية الداخلة والخارجة من منطقة الخليج. هذا يأتي أيضا بالتزامن مع البيان الذي أصدرته قيادة البحرية في حرس الثورة التي أشارت إلى أنها استهدفت 3 ناقلات للنفط كانت تحاول خرق السيادة الإيرانية والقرارات الإيرانية بمنع الدخول وخروج أي من السفن من مضيق هرمز حتى إشعار آخر. هذه السفن حاولت العبور عبر المضيق من الممر الجنوبي، ولكن إيران تصدت لها عبر استهدافها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا نلاحظ أن هناك كان خلال الفترة الماضية أو خلال الساعات الماضية تأكيد إيراني ولا سيما المصدر العسكري الذي تحدث للتلفزيون الإيراني قائلا بأن نسب أي استهدافات أو ضرب للقواعد الأمريكية في المنطقة هو خطأ في الحسابات، وأن إيران ليست مسؤولة عن أي استهداف للأراضي السعودية التي انطلقت من أي دولة في المنطقة. كل هذه التطورات العسكرية أيضا تأتي مدينة على عجالة أيضا بالتزامن مع المواقف الصادرة من المسؤولين الإيرانيين الذين يؤكدون أن إيران لم تقدم أي طلب للتفاوض مع الولايات المتحدة، وإنما هي من أعلنت وأرسلت إلى إيران رسالة مفادها أنها لن تقوم بتنفيذ أي إجراءات عسكرية ضد إيران خلال الأيام القادمة. ومن ناحية أخرى أيضا تؤكد إيران أن المحادثات التي تجري مع سلطنة عمان تركز على آلية للمسار ضمن مضيق هرمز، ولن تقبل إيران بأنصاف الحلول أو بأن يتم اجتزاء سيادتها على مضيق هرمز حتى لو اضطرت إلى استئناف الحرب مجددا. دينا
0: شكرا جزيلا لك الزميل مالك عابده مراسلنا من طهران. نعود ترحيب بضيفينا السيد سلطان سليمان والزميل ناصر اللحام، ونبدا مع حضرتك سيد سلطان. اشتعال الجبهات بعد ايام من التهدئه بهذه الطريقه لتضاف اليها جبهه جديده، كيف نفسر ذلك اليوم؟
3: اولا احييك واحيي الزملاء في كل من طهران وبغداد وبيت لحم، وأود أن أقول قبل الدخول إلى أين ستؤدي هذه أو سيؤدي هذا التصعيد، لابد أن نلاحظ أن هذا التصعيد يأتي وفق الشروط التالية. أولا كلنا نعرف بأن زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى واشنطن الأسبوع الماضي تلاها مباشرة زيارة له إلى إيران وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الحكومة الإيرانية. هاي يعني فينا نحط التصعيد الأمريكي السعودي في هذا المجال، وكأنه رد على الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة العراقية إلى إيران. الولايات المتحدة لا تريد للعراق أن يكون في موقع متوازن في المنطقة بين القوى الإقليمية في المنطقة، تريد أن يكون العراق تحت خيمتها تماما كما تفعل في لبنان. يعني الذهاب رئيس الحكومة الزيدي إلى واشنطن تلاه زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية إلى واشنطن، وبعده رئيس حكومة الكيان إلى واشنطن أمس. هذه الزيارات تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في محاولة وضع اليد على المنطقة بشكل منفرد. يعني التصعيد ضد العراق اليوم هو ليس تصعيد سعودي، هو تصعيد أمريكي، بمعزل عن الأداة. الأداة ممكن أن تكون سعودية، ولكنه تصعيد أمريكي في محاولة للقول للزيدي أنك لا تملك حرية الحركة في المنطقة، أنت تعمل وفق الأجندة أو وفق جدول الأعمال الذي نحدده لك، وليس وفق ما تراه مناسبا لمصلحة العراق ولمصلحة شعب العراق. من هنا ممكن أن نفهم هذا التصعيد الأمريكي. اثنين، هذا التصعيد الأمريكي جاء بعد أقل من 24 ساعة من زيارة رئيس الكيان، رئيس حكومة الكيان إلى واشنطن. وفي هذا وما رشح عن اللقاء الذي جرى في البيت الأبيض بين نتنياهو وفريق عمله وترامب وفريق عمله، يشير إلى أن ترامب لم يطرح على نتنياهو لا انسحاب من لبنان، لا انسحاب من جنوب سوريا، لا انسحاب من غزة. وبالتالي إذا كان هذا هو الجو حيال لبنان وسوريا وغزة، فبطبيعة الحال هذا هو الجو اتجاه العراق. العراق ممنوع عليه أن يفكر بمصلحته الوطنية وبمصالح شعبه. لذلك هذا التصعيد الأمريكي ضد العراق هذا هو هدفه الأساسي.
0: طيب، هذا الهدف الأساسي من التصعيد الأمريكي تجاه العراق، لكن ماذا عن دور السعودية؟ وكيف نفسر بأن السعودية لأول مرة تدخل على الساحة العراقية بهذا الشكل المباشر والعلني وأيضا التصريح الرسمي؟ سنعود إلى حضرتك سيد سلطان، لكن نذهب إلى زميل ناصر اللحام. ما أشار إليه السيد سلطان بأنه هذه المستجدات وهذه التطورات أتت بعد ساعات قليلة على لقاء ترامب نتنياهو في البيت الأبيض، وبالتالي ما رشح عن هذا اللقاء هو قليل. بحسب الإعلام، بعض وسائل الإعلام قيل بأنه هذا اللقاء كان ممتاز ومثمر. على أي صعد ممتاز ومثمر ناصر؟ وكيف من الممكن الربط ما بين التطورات وما بين مخرجات هذا اللقاء وما بعد أيضا التحليلات حتى الإسرائيلية في الصحافة الإسرائيلية في الإعلام الإسرائيلي التي قالت بأنه العلاقة لم تكن ودية وبأنه هذه الزيارة الثامنة ستكون فقط لإعادة ترتيب العلاقة أو ربما لمحاولة نتنياهو جسر ما دمر في الفترة الأخيرة أو الخلل الذي كان قائم في الفترة الأخيرة ما بينه وبين البيت الأبيض تحديدا ترامب؟
4: تحياتي دينا وسيد سلطان وجميع المشاهدين. القراءة من عندي قد تكون مختلفة. أبدأ مباشرة لماذا تم قصف العراق الحشد الشعبي. ببساطة، من طالع الصحف العبرية صباح اليوم يعرف لماذا. تقرير مفصل على معريف قمنا بترجمته، يقول حرفيا إسرائيل وأجهزة الأمن الإسرائيلية لا تعلم ولا تعرف من أين تأتي المسيرات فوق جبل الشيخ، فوق طبرية، فوق البحر الميت. لكن أصابع الاتهام الإسرائيلية ظنا بأنها تأتي من العراق، وبالتالي هذا السبب المباشر لهذا العدوان العسكري على العراق. سبب واضح، تقرير معريف على الصفحة الأولى، على صدر الصفحة الأولى، أنه أجهزة الأمن الإسرائيلية رغم قدراتها الكبيرة لا تعلم من أين تأتي المسيرات في 48 ساعة الماضية التي تضرب إسرائيل على الحدود الأردنية السورية مع إسرائيل على حدود جبل الشيخ مع لبنان ومن جهة البحر الميت، وأنه الاتهام الأكثر ترجيحاً هو أنها تنطلق من العراق. هذا يفسر هذا العدوان المتشعب وربما المتدحرج على العراق. هذه نقطة. النقطة الثانية، هل هناك أي علاقة بين زيارة نتنياهو إلى واشنطن وبين ما حدث ميدانيا؟ لا لا، لا يوجد علاقة مباشرة. نتنياهو استمات يريد هذا اللقاء، تذرع بأنه صديقه الشخصي، وهو لا صديق شخصي له، صديقه الشخصي جراهام، وأنه يريد أن يشارك في جنازته. فرض نفسه على ترامب، كتبت الصحافة العبرية، خرج زيلينسكي من الباب الأمامي، دخل نتنياهو من الباب الخلفي. لا حفل استقبال ولا حفل ختام ولا أحضان ولا ابتسامات ولا مؤتمر صحفي. قال مكتب نتنياهو إنه اللقاء استمر ساعة وعشرين دقيقة. أكد أكثر من مصدر أمريكي أنه اللقاء استمر نصف ساعة فاتر، لا يوجد فيه أكشن. يعني ليس هذه الصورة التي يحتاجها نتنياهو للانتخابات، ليس بهذا الفتور. ثانيا، أنه نتنياهو في معركة مصيرية، أيزنكوت وليبرمان مرشحان قويان جدا لرئاسة الحكومة بعد. إذا ليس أيزنكوت فسوف يكون ليبرمان كحزب وسط يجمع عليه الحلفاء الآخرين متنافسين، مما يعني أن نتنياهو يطلب أكثر من ما حدث في البيت الأبيض بكثير. البادي لانجوج، لغة الجسد على وجه نتنياهو بالأمس في البيت الأبيض يروي كل الحكاية، وجهه يروي كل الحكاية. ليس هذا نتنياهو الفرح الجذب بلقائه وطراءاته على ترامب صديق الشخص، وكل الذين وقفوا معه للبقاء في الحكم اعتبرهم صديق الشخص. وبالتالي النقطة الثالثة الآن، طيب، ما الذي حدث غير العراق وغير حدث أوكرانيا؟ قناة 12 باقي الصحف تتحدث حرفيا العنوان إيران تهدد بقصف أوكرانيا. طبعا ماذا يريد الإعلام العبري من هذا الموضوع؟ يريد أن يقول لأوروبا أن إيران قادرة على قصف، هم يعرفون أنها قادرة، أن الصواريخ التي تصل من إلى هنا تستطيع أن تصل إلى عواصم أوروبية، كما أنه في بداية الحرب على إيران حزب الله قصف قبرص. وبالتالي الاعتبار أنه الاعتداء على سفينة إيرانية في بحر قزوين، أنه هذا قد يفجر الموضوع. لكن الصحافة العبرية لا تدافع ولا تهاجم، لكن تؤجج أن المواجهة تتسع، وهي تريد أن تتسع. هل هناك نظرية أمنية عسكرية إسرائيلية تجاه الحرب مع إيران؟ اليوم أنا أقول لك بكل وضوح لا. كاتس ونتنياهو سياسيا يعملان بشكل شخصي، ليش؟ لأسباب شخصية. والأمن والجيش له وجهة نظر. يعني في صحيفة معرفة بن كسبيت، وهو كاتب شهير وثقيل في إسرائيل، كتب أنه وكان كاتس يتوسل إيران أن تقصد إسرائيل، يتوسلهم لكي يقصفوننا. كاتس أخطر من إيران على أمن إسرائيل، وأن تصريحاته المنفلتة وتصريحات استفزازية لإيران ومحاولة حشر إسرائيل في آخر موقف وكأنها مطلب شخصي لنتنياهو. وهذا كاتب ثقيل، صفحة أولى في معرفة. يضاف إلى ذلك في نفس الصحيفة أيضا يقال أن ليبرمان وأيزنكوت منافسان حقيقيان، بعد 3 أشهر قد يقلبان نتنياهو عن القول.
0: طيب، هذا يطرح الكثير من التساؤلات، لكن الأبرز سيد سلطان ما ذكره الزميل ناصر اللحام حول التقرير الطويل الذي أوردته معاريف، ويقول الزميل ناصر اللحام نقلا عن معاريف بأنه إسرائيل تقول بأنه لا تعلم ولا تعرف من أين تأتي المسيرات فوق طبرية وجبل الشيخ والبحر الميت، لكنها ترجح بأنها تأتي من العراق. وهذا يفسر الكثير، ربما يفتح أمامنا الأفاق أمام الكثير من الأسئلة. عنصر جديد يضاف اليوم إلى هذا الاعتداء الذي نفذته القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة باتجاه قواعد الحشد الشعبي في العراق بمشاركة سعودية، وهذا لافت جدا، وأيضا يطرح ويفتح الكثير على الأبواب والأسئلة. وبالتالي كيف من الممكن فهم هذا الربط اليوم، وأيضا الرؤية، يعني ما طرحه الزميل ناصر اللحام حول أكثر من جبهة، تحدث عن العراق، تحدث أيضا حول ما يجري في أوكرانيا، وتحدث عن أكثر من منطقة. اليوم الرؤية الإسرائيلية للمنطقة تنفذ باستدراج أوروبا للمواجهة مع إيران، اليوم بتسخين الساحات، ساحات الحلفاء إذا صح التعبير لإيران، وجعل هذه الساحات كلها ملتهبة.
3: يعني أنا بدي أقول بأنه في مايسترو واحد في هذه الحرب في المنطقة، هذا المايسترو هو المايسترو الأمريكي، الباقي هم أدوات من ضمنهم الأداة الصهيونية. يعني إذا الكيان وقادة الكيان عم بيقولوا بأنه المسيرات عم يطلعوا فوق طبرية والبحر الميت وإلى آخره، لا نعرف من أين مصدرهم. لماذا جاء الرد على هذه المسيرات من السعودية وليس من الكيان؟ الفكرة الأساسية هنا كما ذكرت هي المايسترو الأمريكي الذي يحاول وضع يده على كل دول المنطقة. يعني أبعدوا الأمم المتحدة من جنوب لبنان، أبعدوا حتى الأوروبيين من جنوب لبنان. يعني تخيلي بأنه هناك فيتو أمريكي على مشاركة أوروبية في أي قوات دولية في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية قوات طوارئ الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان التي تنتهي نهاية هذا العام. يعني الأمريكي يحاول الاستفراد في المنطقة ويستخدم كل أدواته عم يستخدمها في هذا الإطار. لذلك أنا أعتقد مجددا بأن الهجوم الذي حصل على العراق هو ليس فقط رسالة ردا على زيارة الزيدي إلى طهران، بل أيضا استباقا لزيارته المرتقبة إلى الرياض بعد أسبوعين. يعني مجددا الأمريكي يحاول تثبيت سلطته على كل هذه المنطقة. الكيان لا يملك القدرة، وقد قالها ترامب شخصيا، قال لولا التدخل الأمريكي لانتهت إسرائيل خلال ساعتين جراء القصف الإيراني. وبالتالي لا يزال الموضوع الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية هي وضع اليد على مصادر الطاقة في هذه المنطقة. دول الخليج كلنا نعرف بأنها حليفة لأمريكا، سبق ذلك بأن الأمريكي سبق له أن سيطر على العراق بال2003 خلال غزوه للعراق، بعدها سيطر على ليبيا خلال الغزو سنة 2011، وعلى سوريا، ومن ثم فنزويلا، والآن إيران. الهدف الاستراتيجي الكبير للولايات المتحدة الأمريكية هي وضع اليد على مصادر الطاقة في العالم، وبالتالي تحتكر الطاقة في العالم ومصادرها من أجل هي بتقرر لمن تبيع البترول، لمن تبيع الغاز، وبأي أسعار. هذه القصة الأساسية. التفاصيل هنا يستخدم الأمريكي الكيان، وهنا يستخدم الحليف الخليجي، وهنا يستخدم حليف أوروبي ما إلى آخره. ترامب حاول خلال كل المعركة منذ نهاية فبراير شباط الماضي حتى اليوم أن يستدرج الأوروبيين لمشاركته الحرب على إيران، وقد فشل. وآخر محاولة له كانت في قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا قبل أسابيع، ومع ذلك أيضا فشل. اليوم يستخدم الأدوات الخليجية من أجل مساعدته في هذه المنطقة. هناك فعلا هناك مأزق أمام ترامب، فهو يعرف جيدا بأن الهجوم البري على إيران مغامرة كبيرة جدا غير محمودة العواقب عليه. اثنين، هو يعرف بأن القصف الصاروخي والغارات الجوية لا تحقق أهداف ميدانية على الأرض، فأمامه الخيارات أصبحت ضيقة، إما أن يواصل حالة اللا حرب واللا سلم مع إيران ومواصلة الحصار البحري والاقتصادي عليها على أمل أن ينهار النظام الإيراني من الداخل، وأما
5: نقلنا عن قناة الميادين الفضائية. تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
6: دعاء ورجاء.
7: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
6: فرع لأبواب السماء.
8: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
6: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، يتكلم فيها عن الأخلاق الحميدة.
1: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المحسون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كانت المعركة بين الإسلام والجاهلية تدور حول القيم الإنسانية، فالإنسان بمقدار ما يتحلى بالأخلاق يكون أقرب إلى الإنسانية من سواها من الخلائق. الأخلاق هي التي تميز الإنسان المسلم المؤمن عن الإنسان الجاهلي، وكانت الجاهلية تقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخلاق السيئة، وكان يقابلها بالأخلاق الإسلامية الحسنة. كانوا يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنونا، وما كان رسول الله يقابلهم بالمثل. لذلك أنزل الله تعالى قسما لرسوله الكريم فيقول سبحانه مقسما بالنون والقلم وما يسطرون، لأن محمدا ليس بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم هو مضمون الرسالة أو هدف الرسالة التي بعث الله تعالى بها رسوله الكريم. عندما يروي المحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، من الهدف من بعثته تتميم مكارم الأخلاق. هذه الأخلاق بينها الله تعالى في القرآن، فهي حسن التعامل مع الوالدين، وحسن التعامل مع الأقربين، وحسن التعامل مع المسلمين، وحسن التعامل مع أهل الكتاب، وحسن التعامل مع كل الناس. لأن الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. القول الحسن والفعل الحسن، وقولوا للناس حسنا، ولم يقل وقولوا للناس قبحا، لأن الإسلام وشريعة الله تعالى تعلمنا كيف أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن دفع السيئة بالحسنة من القربات، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، لا تدفع السيئة بالسيئة، ادفع السيئة بالتي هي أحسن. ارفع بالتي هي احسن السيئة، نحن اعلم بما يصفون. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاخلاق الحسنة حسن الاصغاء للمتحدث، فكان عليه الصلاة والسلام إذا حدثه أحد الناس أقبل عليه بوجهه بكل اهتمام يشعره بقيمة حديثه وبقيمة المتحدث نفسه. فحسن الاستماع إلى المتحدث من الأخلاق الإسلامية. فإن كان الحديث حسنا استفدنا منه، وإن كان خطأ صححنا بالطريقة الحسنة أيضا، لأن المؤمن مرآة أخيه. كذلك بين صلى الله عليه وسلم أن من الخلق الحسن أن نغفر الخطيئة لمن أخطأ في حقنا، والكاظمين الغائب والعافين عن الناس. من أن تعفو عن الناس المسيئين إليك، فهذه من الأخلاق الإسلامية. أن تكرم غيظك، يعني أن تكتم غضبك وأن لا تتفجر غضبا على الناس، أيضا من الأخلاق الإسلامية. والكاظمين الغيظ، كتم غيظه أي كتم غضبه. وفي الحديث لا تغضب ولك الجنة، لأن الغضب يفقد الإنسان عقله ويفقده أخلاقه ويفقده توازنه ويلبس على الناس شخصيته. وكثيرا ما أدى الغضب إلى ارتكاب جرائم قد تصل إلى القتل أو إلى سب الإله والعياذ بالله، أو إلى سب الأنبياء وإلى سب الآباء والأمهات. ساعة الغضب ساعة يجب أن نحسن فيها كظم الغيظ، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فالإحسان من الأخلاق الحسنة، لأن الإحسان عطاء بلا أخذ، وأن تعطي من روحك الطيبة، من أخلاقك الحسنة، من مالك الحلال، من شجاعتك، من قوتك لتساعد الضعفاء وتنجد الخائفين. كل هذه من الأخلاق التي حض عليها الإسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يتخلق بها. لذلك قال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم يجب أن نتحلى به نحن، لأننا مسلمون وأننا رضينا بالإسلام لنا دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم هاديا ونبيا ورسولا. وقد حضنا الله على أن نقتدي به ونتأسى به، أي أن نتمثل به وأن نقلده وأن نسير على طريقه، عندما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا تأسوا برسول الله، أي سيروا على طريقته في الحياة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر فتقول: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، إن القرآن هو مدرسة أخلاقه، تربى في مدرسة القرآن على الأخلاق القرآنية، على أخلاق الوحي السماوي. لذلك ما من صفة يحمدها الله تعالى في القرآن إلا تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صابرا، والصبر من الأخلاق الحسنة. لذلك صبر على قومه عندما آذوه، وعندما أعلنوا الحرب عليه يوم دعاهم إلى ترك الجاهلية.

وتخضع لكم بها العزم، قولوا لا إله إلا الله. كان عليه الصلاة والسلام يقابل حربهم بالإصرار على دعوتهم إلى الله، وكان يصبر عندما يشتد الأذى، كان يصبر ولا ييأس ولا يفر ولا يتوارى، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يتصف بالصبر والحلم والإصرار على الحق، والإصرار على الحق من أعظم الأخلاق الكريمة، لأن الإنسان إذا ما رأى أن الباطل قوي فعليه أن يعلم أن الباطل مهما قوي فلا يجوز أن يكون شريعة الحياة. الباطل لا يجوز أن يحكم الحياة ولو ملك كل الناس، فيجب أن يبقى صوت الحق عاليا ولو كان صوت رجل واحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أصر على كلمة لا إله إلا الله ودعا إليها، فكان كلما نزل عليه القرآن يأخذ القرآن بجماله عقل العرب. كان جمال القرآن، والعرب كانوا يتذوقون طعم البلاغة، ومع كل هذا بدلا من أن يصفوا القرآن لأنه الحق كانوا يصفونه بالسحر، ويصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالساحر، وما فرد الله تعالى عليه فقال وما هو بقول ساحر ولا بقول شاعر. مرة يصفون القرآن بالشعر، ومرة بالسحر، ومرة يصفون محمدا بالجنون. فالله يقول وما صاحبكم بمجنون يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، هكذا يقولون. ولكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يرد عليهم بالمثل، بل كان يصر على دعوتهم إلى الخلق الكريم، لأنه كان متمسكا بالقيم التي بعثه الله تعالى بها. لذلك لم تمضي عليه سنوات حتى آمن به النفر الأول من العرب من قريش، فكانوا طليعة الإيمان وطليعة جند الرحمن. فلما هاجر إلى المدينة المنورة كانت أخباره الكريمة قد سبقته، وكانت رسالته القويمة قد بلغت شغاف قلوب الناس هناك، فاستقبلوه بالسرور والحبور، فكان لقاء تاريخيا على أرض الجاهلية. لأول مرة ينتصر الإسلام بعد أحقاب طويلة من الزمن، ينتصر بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينتصر بشخص المسلمين المؤمنين الذين حملوا الإسلام إلى العالم. ونحن اليوم نعيش ببركة هدايتهم في هذه البلاد. انظروا كم جيلا من الأجيال مر على هذه الأرض، على هذه البلاد، وكلهم كان يشهد برسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويشهد له بالفضل، ويشهد لأصحابه بالجهاد وحمل الإسلام إلى العالم. منذ أكثر من 14 قرنا وصل سلفنا الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه البلاد.

0: ينيروا فيها نور الحق بأخلاقهم قبل سيوفهم. لذلك أسلم نصارى هذه البلاد ولم يبق إلا القليل القليل ممن لم يسلموا. حتى النصارى كانوا أعوان المسلمين ضد الروم البيزنطيين، فقد رأينا نصارى حمص يقاتلون إلى جانب خالد بن الوليد ضد جيش هرقل البيزنطي، مما يؤكد أن النصارى أدركوا الفرق الكبير بين هرقل المسيحي الذي لا يتصف بصفة واحدة من صفات المسيح عليه السلام، وبين المسلمين الذين يتصفون بصفات الأنبياء، صفات الأنبياء الكريمة. كانوا يرون في المسلمين تصديق كلام عيسى عليه السلام ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هكذا كان يرى نصارى هذه البلاد صورة الزرع النامي بنمو الحق، وأنه كان زرعا طيبا وغرسا صالحا غرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على عين الوحي. فأسلم الناس لأن الحقيقة تأخذ مكانها في قلوب الناس، أسلموا لأنهم كانوا سورة قرآنية. فإذا أردنا أن ننشر الإسلام فلا بد وأن نكون تلك السورة القرآنية بما فيها من أخلاقية عالية، الرحمة والعطف والحلم والصبر والشجاعة والكرم والعفو عن المسيء والإصرار على الحق والإيمان بالله تعالى لا يتزلزل ولا يتزعزع مهما تعرض المرء للمحن والشدائد. تلك الأخلاق القرآنية هي التي فتحت قلوب الناس في بلاد الشام، بلادنا هذه، وفي بلاد الفرس، وفي بلاد الهند والسن. في كل تلك البلاد كانت أخبار المسلمين العطرة وعدلهم الذي عرفوا به كان يسبقهم إلى قلوب الناس. فإذا ما وصل جند الله عباد الرحمن إلى أي بلد من بلاد الله كانوا يفتحون البلاد ليستقبلوا العباد وليحاربوا مع المسلمين حكام بلادهم الظالمين. لذلك لقي الروم، قيادة الروم هنا لقيت الشدة من انضمام نصارى بلاد الشام إلى معسكر المسلمين بقيادة خالد بن الوليد، وكذلك لقي رستم قائد الجيش الفرس ما لقي هرقل قائد الجيش البيزنطيين. كل هذا من آيات الله التي أكد بأنه سيورث الأرض عباده الصالحين. عندما نعود صالحين ومصلحين متقين نؤمن بأخلاق القرآن وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بأن الله تعالى قد كتب العزة والكرامة للمؤمنين، عندها نستطيع أن نتعامل مع جيراننا، مع أهلنا، مع آبائنا وأمهاتنا، مع الدنيا كلها القريب منها والبعيد بالخلق القرآني. يومها تضيق المسافة بيننا وبين الناس، لأن القلوب إذا تآلفت وتعارفت يصبح الغريب قريبا ويصبح العدو صديقا. والله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن كيف الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما أعظم أن يصلح عدوك وليك وصديقك المحامي عنك والمدافع عنك بعد أن كان عدوك يصلح صديقك ووليك، لأنك استطعت أن تحوله من عدو إلى صديق وولي، لأنك واجهته بالتي هي أحسن ولم تواجهه بالتي هي أسوأ. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. لا يمكن أن يتعامل بهذه الأخلاق ويتحمل دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على أذى الناس وصبروا على الحق. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهل سنكون من أهل الحظوظ العظيمة؟ هذا ما نطمع أن نكون جميعا، أن نكون من المحظوظين عند الله، أن نحظى بأنفسنا بأخلاقنا القرآنية، أن نحظى بالناس، أن نحول أعداءنا إلى إخوة لنا وأصدقاء وأولياء يحامون عنا ونحامي عنهم. تلك هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي استطاع بها أن يفتح قلوب الجاهلية حتى تصغي إلى كلمة الحق. تلك هي الأخلاق التي فتح بها آباؤنا وسلفنا الصالح قلوب العباد، ففتحت لهم حدود البلاد وسدودها حتى عمر الإسلام في هذه البلاد طيلة هذه القرون ولم يخرج منها، لأنه عاش في قلوب الناس قناعة يقينية، في حين أن كثيرا من الناس يخرجون اليوم من الشيوعية ومن الجاهلية ومن القومية ومن كل الدعوات العلمانية، لأنهم لم يروا فيها أخلاقا كريمة لا تجعل للأخلاق مكانا في علاقاتها الاجتماعية ولا في علاقاتها الدولية. لذلك بدأت تسقط، لأنها كانت تأخذ بخناق الناس وتضيق عليهم الحرية. حين أعطى الإسلام الناس الحرية فقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أعطى الله الإنسان حق الاختيار حتى اختار الإنسان لنفسه إما الجنة وإما النار بملء إرادته. لذلك حرم الله تعالى إكراه الناس على الإسلام. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لذلك بقي الإنسان في الإسلام في ظل الدعوة الإسلامية طليقا حرا يفكر بحرية ويسلك بحرية، ويرى المسلمين يعطونه كل هذا الحق، لأنه حق شرعه الله، وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله تعالى للناس. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى أخلاق القرآن، إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نتخلق بتلك الأخلاق، وحتى يرى فينا الناس مصداق أخلاق القرآن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صاحب الخلق الكريم وعلى آله وصحبه.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع محاضرة لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وقد تكلم فيها عن الأخلاق الحميدة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فلا زلنا نتحدث معكم من هدي الإسلام ومنهاج التربية الصالحة، يعني بدو تربية صالحة من الله عز وجل. نعم، منهاج التربية الصالحة، ونحدثكم من عظات الآباء للأبناء والأطفال. عظات، قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه، سورة لقمان، وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى أيضا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، وفصاله أي فطامه في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، بركي ما كانوا مسلمين، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مقبول، يعني يا بني إنها، أي الحسنة أو السيئة، إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو الأرض، موجودة بسورة نوح، يأتي بها الله: إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نعم، أي أمر الله به أمرا مؤكدا: ولا تصعر خدك للناس، أي تمله كبرا، هيك أو هيك، ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متكبرا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. إي والله. ثم قال جل وعلا: واقصد، أي توسط، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. خص الحمير بالذكر تنفيرا من رفع الصوت، فجعله شبيها وقال الله تعالى: ووصى بها، أي الملة التي كان عليها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وروي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو طفل أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صغير: كخ كخ، عمل كخ، أي ارمي بها على الأرض، أما علمت أن لا نأكل الصدقة، ممنوع عليهم الصدقة للبيت، وفي رواية أنها لا تحل الصدقة، لا تحل لهم الصدقة. وعن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي في كنفه وحمايته، وكانت يدي تطيش في الصحفة محل الأكل، أي تدور في نواحي الإناء. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم يخبص كان بالأكل: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك، وكل مما يليك من اللي قريب لك مش لهناك. فما زالت طعمتي بعد، أي صفة أكله. وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي على دابته، يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ حط وراء، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء كلهم لم ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنه هكذا أدركنا الوقت، وللحديث صلة، فإلى اللقاء، والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ليس الطريق سوى طريق محمد، فهي الصراط المستقيم لمن سلك. من يمشي في طرقاته فقد اهتدى سبل الرشاد، ومن يزغ عن الهلاك.
2: الحمد لله، الحمد لله، لولاه لكنا أحطاب جهنم. الحمد

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. ما الذي أخاف فاطمة؟ ربما كانت فاطمة تطوف بالكعبة، وربما كانت تعبر المسجد الحرام في طريقها إلى المنزل، لكن كلمات جذبتها فجعلت خطواتها تتباطأ شيئا فشيئا، حتى أوقفتها، أسرتها، جعلت دقات قلبها تتسارع وقلبها يرتجف، ثم انطلقت خائفة مذهولة تسرع ودموعها تسابقها على خديها، تفتح الباب وتعانق أمها خديجة وأنفاسها تتسارع والنشيج يقطع كلماتها، فتسألها عن سبب كل هذا النشيج والدموع، فتتوجه بكلماتها الباكية نحو قرة عينها وأبيها صلى الله عليه وسلم، وهي لا تريد أن يؤخذ عنها أو يفارقها، فتقول له: يا أبت، هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا باللات والعزى ومنات، أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. كانت كلمات الزهراء تحرض أبيها صلى الله عليه وسلم على الهرب، على الاختفاء، على فعل أي شيء مقابل ألا تخسره وتبكي فراقه. فأمها قد شاخت وهي بأمس الحاجة إليه بجانبها، وهي وأم كلثوم بنات وسط وحوش تئد البنات. كانت حالتها تحتاج إلى حكمته عليه السلام حتى لا يذهب بها الرعب نحو الأمراض والوساوس. بدأ عليه السلام بانتشالها من حالتها النفسية إلى حالة أخرى تنسيها ما تعرضت له. بدأ بتشتيت ما مرت به من رعب، طلب منها طلبا غريبا سحب ما بداخلها من كلمات الوثنيين، فقال صلى الله عليه وسلم لها: يا بنية، أدني وضوءا. جفت دموعها وأدخلها الطلب الغريب عالما آخر، فتحركت متسائلة لتحضر الماء، ولما أحضرته صبت له فتوضأ وهي تنتظر ما بعد الوضوء. لم يصل عليه السلام بذلك الوضوء، بل نهض وخرج من البيت، توجه ثقة ووحيا نحو المسجد، نحو مكان الاجتماع وموقع التهديد والمؤامرة. أقبل عليهم، فلما رأوه رفعوا أبصارهم، فقالوا وكلهم عزم على تنفيذ الجريمة: هو هذا. لكن بدلا من أن يقوموا ليغمدوا سيوفهم في جسده الطاهر، حدث شيء أخاف المشركين وأبهج المؤمنين. فالذين كانوا يزبدون ويرعدون قبل قليل قد تحولوا إلى خراف ترتجف ذلة وصغارا. خفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم فلم يقم منهم رجل. أطبق الصمت والخوف على المكان، وترقب الناس مآلات المشهد. فانحنى عليه السلام نحو الأرض بهدوء ومد يده، وأخذ بقبضته بعض التراب، ثم قام على رؤوسهم فحصبهم حصبا وقال: شاهت الوجوه. ثم تركهم وهم حالة من الخيبة والعار، وغادر صلى الله عليه وسلم المسجد وهو هالة من الهيبة والوقار. في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

الرجال، قرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الظاهر. الله جل جلاله هو الظاهر، فهو المنفرد بعلو الذات والفوقية وعلو الغلبة والقهرية وعلو الشأن وانتفاء الشديد والمثلية. هو الظاهر في كل معاني الكمال، هو المبين لحججه الباهرة وبراهينه الظاهرة. والظاهر هو الذي عرف بالاستدلال العقلي بما ظهر من آثار أفعاله وصفاته. كل شيء يدل عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن فهو الظاهر، لا إله إلا الله، الظاهر الباطن. شخص سأل الإمام علي رضي الله عنه: متى كان الله؟ فقال له: ومتى لم يكن؟ هو الظاهر وجوده لكثرة دلائله، وهو البادي بالأدلة عليه وفي أفعاله، فلا يمكن أن يجحد وجوده. وهو الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النيرة وشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته. والظاهر هو الغالب العالي. الظاهر يدل على عظمة صفاته وتلاشي كل شيء عند عظمته، فهو العظيم فوق كل عظيم والكبير فوق كل كبير. لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله وبحمده. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الأول والآخر والظاهر والباطن. بيده الخير كله، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الظاهر.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. راضين بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن مجرد النطق بالشهادتين يعصم الإنسان ويصبح مسلما، ولذلك فإن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، كما يدل على أن السرائر لا يعلمها ولا يحاسب عليها إلا الله سبحانه، وليس لنا من الأمور إلا ظاهرها.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عند ظني عبدي بي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. متفق عليه. ظن العبد بالله عز وجل يشمل كما قال أهل العلم أمورا عدة، منها إجابة الله عز وجل لدعائه حينما يدعوه، وقد أمر صلى الله عليه وسلم الداعي بحسن ظنه بربه حال الدعاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. وحسن ظن العبد بربه تبارك وتعالى في إجابة الدعاء إنما يصدر حين يمتلئ القلب باليقين بالله تبارك وتعالى، باليقين بقدرة الله عز وجل، برجاء ما عند الله تبارك وتعالى والأمل فيما عنده. كما أن حسن ظن العبد بالله عز وجل في إجابة الدعاء يدعوه إلى أن يجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. الإنسان حينما لا يرجو نوال أمر، حينما لا يرجو تحققه، حينما ييأس من المطلوب لا يسعى لتحصيله، لا يجتهد فيه. وإذا سعى اليائس لأجل أن يقول لنفسه فقط لما لم أفعل. وأيضا يتضمن حسن ظن العبد بربه تبارك وتعالى حسن ظنه بالله عز وجل في رجائه في قبول توبته إذا تاب. الله عز وجل نهى عباده الذين أسرفوا على أنفسهم من اليأس والقنوط، نهاهم تبارك وتعالى عن أن ييأسوا من قبول التوبة، فقال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والرجاء الصادق بقبول التوبة يدفع صاحبه للتوبة النصوح، ويحفزه للتخلي عن الذنب ومجانبة الخطيئة، يبادر بالاعتذار من أساء في حق عزيز محبوب له. متى يبادر؟ يبادر إذا أيقن بأن هذا الإنسان سيقبل اعتذاره، يعتذر لفظيا بإبداء الأسف والندم، أو يعتذر عمليا بالإحسان إليه حتى يرى أن تلك الإساءة قد غمرها إحسانه وبذله. ولو يأس هذا الإنسان من قبول صاحبه لعذره لم يعتذر، أو اعتذر اعتذارا باردا يعني أقرب ما يكون بتحلف القسم. أيضا حسن ظن العبد بالله عز وجل يتضمن رجاءه بقبول العمل الصالح. فالمؤمن حين يعمل العمل الصالح يدور دائما بين الرجاء والخوف، فهو يرجو الله عز وجل أن يقبل عمله وأن ينال على هذا العمل أجر الدنيا والآخرة، لكنه أيضا يخشى أن يداخل عمله ما قد يخدشه فيرد الله تبارك وتعالى عليه عمله. وقد وصف الله عز وجل عباده بالوجل عند الطاعة، قال تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. أيضا من أعظم صور حسن الظن بالله عز وجل يقين الإنسان بأن الله تبارك وتعالى ينصر أولياءه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه. الله تبارك وتعالى قد يدير الدائرة ابتلاء وامتحانا أو اصطفاء لأوليائه ليشرفوا بالدفاع عن دينه ونصرته. وقد عاب الله تبارك وتعالى على ضعاف الإيمان ظن السوء بربهم فقال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وحسن الله عز وجل ورجاؤه يدفع الإنسان العمل الصالح، يدفعه للاجتهاد فيه. يقول تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما القعود والاستسلام للأماني فهو شراء للوهم وتسويق لضعف الذات وليس حسن ظن بالله عز وجل. فأحسن الظن بخالقكم فهو عند ظن عبده به. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يحسن الظن بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: كل الناس بتغتسل، إما الاغتسال للنظافة أو الاغتسال من الجنابة، سواء الاغتسال من الجنابة أو الاغتسال من الحيض عند النساء. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليه سنة في الاستحمام أو الاغتسال. وزي ما قلت لك إحنا ماشيين ورا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن هو قال على نفسه أدبني ربي فأحسن تأديبي. فكل جوانب حياتك لما تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام اتصرف فيها أي تصرف، ده أرقى تصرف في عين ربنا، لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيوصلنا بربنا في عبادتنا زي صلواتنا وقرآننا وصيامنا، وبيوصلنا لربنا في كل تفاصيل يومنا، حتى العادات اللي ممكن ما تتصورش أن فيها حضور مع الله وعبادة، يقول لك صلى الله عليه وسلم إزاي تعبد ربنا فيها. ليه؟ لأنك عبد، تأكل كما يأكل العبد، وتمشي كما يمشي العبد، وتلبس كما يلبس العبد. إحنا عباد لله، وبالتالي هتلاقي فيه عبادة في كل فعل. إحنا النهاردة هنتكلم عن الآداب النبوية والسنن المنسية في اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام. السنة الأولانية هي قول بسم الله عند خلع الثياب، لأنك لما بتخلع ثيابك حجاب بينك وبين رؤية الجن والشياطين لك أن تقول بسم الله كما قال صلى الله عليه وسلم. فبقى وانت بتقلع لبسك في الحمام تقول بسم الله. الأدب الثاني والسنة الثانية عدم الإسراف في الماء، رغم ان دي عبادة فيها تنظف او فيها رفع للجنابة، لكن احنا مش بنسرف في المية. ولما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شاف سيدنا سعد بيسرف في المية وهو بيتوضى، قال لا تسرف يا سعد. قال أفي الوضوء سرف؟ قال ولو كنت على نهر جار. لو بتتوضى من نهر ما تسرفش. طب وفي الغسل؟ سيدنا جابر بن عبد الله، بعض التابعين، التابعين هم الجيل اللي شاف الصحابة، الصحابة الجيل اللي عاش مع النبي، فبيسألوا كيف كان غسل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم انه كان بيغتسل بصاع. صاع ده زي مش احنا عندنا لتر، ده وحدة قياس للمية، عندنا المد والصاع. المد اقل من اللتر، المد تقريبا 6-8-8، يعني اكتر من نص لتر بشوي. النبي كان بيتوضى بالمد، وكان يغتسل بالصاع. الصاع 4 مد، لو ضربت 6-8-8 في 4 طالك تقريبا 2.7، يعني 2 لتر و750 تقريبا، أقل من 3 لتر كان بيغتسل بيهم صلى الله عليه وسلم. فالتابعي لما سيدنا جابر قال له كان النبي صلى الله عليه وسلم بيغتسل بالصاع، قال لا يكفيني. قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. أنت بتقول إن الصاع ما يكفيكش اللي هو 3 لتر، لا، ده كان بيكفي حد شعره تقيل قوي صلى الله عليه وسلم، وخيرا منك يعني اكثر منك حرصا على انه يغتسل زي ما ربنا يحب، ده النبي صاحب السنة. فخد بالك من الاسراف. السنة التالتة انك تحاول تغتسل زي غسل النبي لو تقدر. لو تقدر، زمان كانوا بيغتسلوا بالكوز، فانت بتصب المية بطريقة معينة. طبعا الغسل اللي يكفيك انك تقف تحت الدش والمية توصل لكل جسمك، وباخد بالك ان مهم ان المية توصل لمناخيرك وبقك كمان من جوه، فوانت بتغتسل كده تحت الدش ده تمام كفاية. بس النبي كان بيغتسل ازاي؟ اول حاجة كان بيغسل ايديه صلى الله عليه وسلم، وبعدين لو في اذى عالق بالجسد بيشيله، وبعدين كان بيتوضى، ثم يفرغ على رأسه بالكوز 3 مرات حتى يتيقن ان المية دخلت في اصول الشعر، ثم يفرغ على جسمه بعد كده المية، بيبدأ بالشق اليمين وبعدين بالشق الشمال. ده شكل غسل النبي، ايده 3 مرات، يشيل الاذى اللي في الجسد، ثم يتوضى، ثم على راسه، ثم على جسمه كله، ثم يغسل رجليه بعد كده. زي ما قلت لك لو وقفت تحت الدش والمية وصلت لكل جسمك انت كده اغتسلت. بالمناسبة برضو عشان تبقى عارف معلومة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لو بتغتسل الاغتسال اللي هو استحمى مش من جنابة، استحمام النظافة، يبقى توضى بعدها لو عايز تصلي. لكن غسل الجنابة اللي بيرفع الحدث الأكبر، الحدث الأكبر اللي هو بيجي بسبب الجنابة، الحدث الأصغر اللي بينقض وضوء. رفع الحدث الأكبر بيرفع مع الحدث الأصغر. فأنت لو بتغتسل بس من الجنابة، اغتسلت بس وفتحت الدش كده، أنت كده متوضي تقدر تصلي. ودي معلومة مهمة ملهاش دعوة بالسنن بس معلومة ليك. السنة الرابعة من سنن الاغتسال هو التيقن من وصول المياه لفروة الرأس، إنك تخلل بصابعك رأسك كده عشان تطمئن، بالذات الناس اللي شعرها تقيل قوي، إن المية مش غسلت بس الشعر من بره، وصلت لفروة الرأس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على كده، يدلك رأسه حتى يتيقن من وصول المياه لأصول الشعر. السنة اللي بعد كده وهي الخامسة، وهي إنك أنت تعجل بالغسل من الجنابة. بعض الناس ممكن تصيبه الجنابة وبعدين ينزل يروح شغله وتضيع عليه صلوات. أنا ما بقولش إن دي سنة يعني الواحد يؤجر لو عملها، ولا يأثم لو ما عملهاش، لا ده يأثم، بس مش يأثم عشان أخر الغسل، هو يأثم عشان فاتته صلوات. فخد بالك من المسألة دي، من سنة النبي إنه يغتسل أول ما يقدر على طول. فاللي بتصيبه جنابة على طول يغتسل، ولو حب إن هو ينام بيتوضى قبل ما ينام، ثم لما يستيقظ يبقى يغتسل بعد كده. يبقى دول خمس سنن في الغسل. يبقى معلومة تانية، الأغسال المسنونة. يعني إيه؟ يعني متى تغتسل؟ يقولك هنا سنة أنك أنت تغتسل. أقولك على ثلاث مواضع النبي كان بيغتسل فيهم، مش فرض، سنة أنك تغتسل. رقم واحد عند الإحرام، اللي بيسموه غسل الإحرام، وهو سنة من آداب الإحرام ومن آداب الدخول للحرم ومن آداب مخالطة المسلمين في العمرة والحج، فقبل الإحرام بيغتسل. ثم كان النبي يغتسل في يوم الجمعة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ المفروض يغتسل كل يوم جمعة. والعلماء قالوا كلمة واجب هنا مش يعني فرض، إنما واجب في مكارم الأخلاق، وده إجماع الأئمة الأربعة. فمن السنة الاغتسال يوم الجمعة. أما الغسل الثالث السنة في يوم العيدين، الفطر والأضحى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، برضو لأنه أدب مع الله في أيام العيد، وأدب قبل ما تنزل صلاة العيد تختلط بالناس إن الإنسان يكون مغتسل. فدول خمس سنن للغسل، وثلاث أوقات الإنسان فيهم من السنة أن يغتسل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل حقا أن سياسة اللهم نفسي نفسي قد غرست أنيابها على مفهوم الإنسانية لدى البعض؟ بحكي لكم قصة حدثت في أحد الأمكنة وأحد الأزمنة. شخص انتهك حقه فأحضر مجموعة من الشهود لكي يشهدوا معه بأنه حق انتهك، لكن من هذه المجموعة شهد معه شخص واحد فقط بحجة الخوف من الوقوع في المشاكل. البعض سكت والبعض تردد والبعض قال أنه ما يتذكر، وأحدهم نفى. وفي مواقف كثيرة يتجاهل فيها الإنسان الدفاع عن حق أخيه المسلم بحجة أنه ما يريد يتورط في المشاكل، وعنده عيال يربيهم وعنده مسؤوليات ويخاف. وبحكي لكم قصة سردت لي. كان في خلاف بين مجموعة أشخاص وشخص واحد على مرأى من الناس. هذا الخلاف وصل إلى حد العراك، لكن المرة كانوا يكتفون بالنظر والهروب من موقع الحدث. اللي حكى لي القصة قال لي أنا كنت مع عائلتي، ولما شفت هذا المنظر على طول بادرت بالتدخل، لكن منعوا أحد أفراد العائلة. قال له أنت مجنون، هذه مجموعة يضربوا واحد، لا تتدخل بيكسروك. في حقيقة الأمر هو ما بادر بالتدخل لأنه ثقته بنفسه أكسبته القوة أنه راح يتغلب على الأقوى، لكن بادر بالتدخل لأن إنسانيته أبت إنها تتجاهل الموقف والعراك اللي جالس يشوفه. ليش دايماً تتبادر الأفكار السلبية إلى أذهان البعض وأن التدخل ممكن يسبب مشكلة أكبر؟ ليش ما نقول إن تدخل الفرد الواحد بيحطم الخوف والقلق لدى المارة ويوقظ غفلة الإنسانية مثلاً؟ قد يقول البعض ليش أرمي نفسي للتهلكة وأطيح نفسي بالمشاكل؟ طيب ليش تجر الأفكار السلبية مع قيمة المبادرة؟ ليش ما تكون المبادرة هي دعوة للخلاص وحبل نجاة؟ باشر بالإصلاح، باشر بالإنقاذ ما استطعت، باشر بكشف ستار التخفي خلف وهم جملة نخشى الوقوع في المشاكل. المشكلة الحقيقية هي رضوخك للخوف، لأن الخوف يولد المذلة. من حق المسلم على المسلم أن يحفظ حقه في غيبته ويدافع عنه، وأن لا يرضى أن يهان أو ينتقص منه وهو قادر على نصرته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاوية ابن قرة ابن إياس. نحن سنعود إلى القراءة من كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن تراجم أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. أما الإنسان يصاحب الكبار يجعلونه كبيرا. الصحبة ممكن أن تكون صحبة مادية، أن تجالس إنسانا له مكانة، له قيمة، له علم، له صلاح، له ولاية، فمصاحبتك له يأخذك نحوه. هذه في صحبة مادية. في صحبة علمية فكرية، أنت لما تجلس تقرأ في تراجم الأولياء، في تراجم الصالحين، في تراجم أهل القرآن، أهل الفقه، أهل الحديث، أهل الحب لحضرة الله عز وجل، لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القراءة عنهم يعيش فكرك معهم فيأخذونك نحوه. ففي صحبة مادية جسدية، في صحبة عقلية، في صحبة ثالثة اسمها صحبة روحية. فصحبة جسدية مادية وصحبة عقلية وصحبة روحية. أنت اجتهد أن تكون مع هؤلاء الثلاثة في كل أحوالك. نصيحة يا أخوان، هلأ إذا بتقدر تضلك مع الصالحين ليلك ونهارك المكسب معك، بس طبيعة الحياة ما بتسمح لنا، يعني كل واحد لنا عنده أعمال ويختلط أحيانا بغير الصالحين. فإذا ما أتيح لك أن تصاحبهم جسديا، مرات شاب بيسافر بيقول لك والله ما بعرف حدا، منين بدي لاقي الصالحين، اجلس واقرأ في تراجم هؤلاء الصالحين. ما أتيحت لك القراءة يا أخي، أنت تخيل بأنك مع الصالحين، تذكر مع الصالحين. سبحان الله، يلي بيناتكم طلع إلى عرفات وهيك جلس في عرفات ومجلس عرفات بعد 20 سنة، مرات هيك بيقعد وبيتذكرها، يتذكر هيك جلسة عرفات وكيف كان في إخوانه من الصالحين وأصحابه وشيوخ، ما تلاقي غير بكي بعد 20 سنة. ليش بكيت أخي؟ كون قاعد هيك هو وأهله مثلا، تلاقي دمعت عينه شباك. تخيل، بس لأنه هو تخيل جلسة مع الصالحين فتلاقي ذرفت عينه. في أثر كبير كبير لصحبة الصالحين. لذلك نصيحة يا شباب يا رجال، الأخوات كمان مع الأخوات والرجال مع الرجال، اصحبوا ما استطعتم، كونوا مع الصالحين. يا أيها الذين أمنوا، الله عز وجل قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كون مع الصادقين فقد ما بتقدروا يا شباب يا رجال. أنا مرة قلت لكم كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين إنما هو الصاحب. فإذا الله عز وجل أكرمك بأن تصحب الصالحين، إن شاء الله إن شاء الله أراد بك خيرا، بس عليك بقى أن تنضبط وأن تجاهد نفسك، لأن الشيطان بده يقطعك، الشيطان بده يبعدك، الشيطان بده يقول لك إيه هلأ يعني عود معهم هدون وفي شلة تانية بتقعد معهم، يفكر أنه الصالحين هدون شلة، يعني أنه هلأ أنا بقعد مع شلة الصالحين وعندي شلة تانية. لا، هدون الصالحين مو شلة، هدون الصالحين أناس يريدون أن يأخذوك إلى الله عز وجل، إلى سعادة في الدنيا والآخرة. شغلة مو شلة ورفقات، يعني أنت عم تشكل حواليك هؤلاء. الأمر تحتاج في سلوكك إلى الله عز وجل، تحتاج هذا الصاحب. بسورة الفاتحة لما الله عز وجل بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هل هو الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لما هو صراط الله؟ الصراط المستقيم مين حطه؟ يعني الصالحين حطه؟ لا، وضعه الله بالقرآن الكريم وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم؟ ما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الله، إيش قال؟ صراط الذين أنعمت عليهم. قال إنما ذكرك بالسالكين قبلك حتى لا تستوحش من الطريق. هذا الطريق سلك قبلك فيه الذين أنعمت عليهم، أنبياء، صديقين، صالحين، شهداء، أولياء، حفاظ، فقهاء. فأنت بتشوف هدون كلهم رفقاتي، هدون كلهم معي بالطريق. إيه لك اهدنا يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكرك بأصحابك في الطريق،
وبالسابقين لك في الطريق من أجل أن تستأنس بهم فتغز السير في المضي في صراط المستقيم. عشان هيك يا أخوان نحن نقرأ في سير الأولياء، الهدف أن تصاحب هؤلاء لعل قلبك يعلق بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. وديروا بالكم تعدوا فعلا مع الفجار، أنا بخاف أنه شي يوم شي فاجر أنت قاعد معه يعلق قلبك فيه فتعمل عمله فتلحق برتبته. أنا ما بعرف أيمة قلبي حيعلق بالفاجر، ما بعرف، بجوز أنا 20 سنة بقعد مع فجار ما يعلق قلبي، بس بجوز بجلسة واحدة يعلق قلبي، ما بعرف، يعني قلبي مو بإيدي، شايف؟ هلأ جلوسي بإيدي، نظري بإيدي، سمعي بإيدي، لمسي بإيدي، بس قلبي مو بإيدي. كمان مع الصالحين هيك، أنا ما بعرف أيمة بده يعلق قلبك، أنت خليك قاعد مع الصالحين، أيمة بده يعلق قلبك ما بنعرف، بجوز من أول جلسة. هلأ في ناس من أول جلسة، مرة في أخ هو قال لي، هو ما بيحضر بالجوامع بنوب بنوب بنوب، ولا بيحب الجوامع ولا بيحب المشايخ، وأنتوا ما يعني ما بتعجبوا، زوجته إنسانة صالحة، مرارا ما تقول له الله يوفقك الله يخليك روح أحضر شي درس، روح أحضر، ما يرد، ما بيحبها هي الشغلة كلها. صارت زوجته تجي يوم التنين هون العشاء، صارت تقول له الله يخليك بس مرة واحدة، بس كذا بس كذا، ما يرد عليها، حضار معي مرة ما بده. مرة دقت له تليفون قالت له وينك؟ قال له أنا بالمالكي، وكان يوم التنين وقت الدرس. قالت له الله يخليك، بوس إيدك بوس رجلك بشان الله بشان النبي، أنت هلأ بالمالكي وهون في درس، هون في جامع اسمه أنس ابن مالك قريب عليك، فوت فوت بس المرة. هو اللي على قد ما يعني تنق فوق راسي هي مرتي، قال لي لعكي قلبي يعني شو بدي أعمل؟ قال لي شوفي أنا حبفوت هلأ، بس هذا الشيخ اللي عم تقلي لي تعا أحضر هون معه 30 ثانية، إذا بيقدر يعني يجذبني بعود، ما بدي امشيها. لعد تفتحي لي سيرة الفوتة والطلعة. قالت له منيح معليش. قال لي انا والله ما بعرفه يا اخوان.

الهداية فيجذب قلبك. إما جذبة القلب ما بعرف، وأنت ما بتعرف ولا أحد بيننا بيعرف. هذه القلوب بيد الله عز وجل. يا إخوان، نصيحة، قد ما بتقدروا عدوا مع الصالحين قد ما بتقدر. إما الله بيجذب قلبك ما بعرف، بجوز من أول لقطة، بجوز بعد 20 سنة، بس أنت خليك مع الصالحين. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول: وإنما مثلك من العالم كمثل رجل استظل بظل نخلة لا يدري متى يسقط عليه منها شيء. أنا مرة كنت قاعد بدرس شيخي عليه رحمة الله، فأنا بحضر كثير يعني، بس عادي يعني، الحضور عادي هيك عم بحضر، اسمع، جيب ورقة وقلم، بعلامة أنتم ما بتجيبوا ورقة وقلم، بكتب طيب وبجمع هالكتابات. لما تجوزت طلعت دفاتري بجهازي، قلت لها لزوجتي: ما تمدي ايدك على الدفاتر هدول، حلو اكتبوا يا اخوان، والله الكتابة يا اخي جميلة هيك، واحد خصوصية لانه. المهم، مرة كنت قاعد بدرس مع الشيخ عليه رحمة الله، فالشيخ هيك قال: يا ابني انا بدي كل واحد منكم يصير معه 2 دكتوراه، واحدة باختصاصه واحدة بالشريعة. وهيك هو الشيخ عم يعمل هيك، هو جاءت عينه بعيني. ما بعرف أنا فعلا لما هيك طلع فيني هيك، مدري شو صار، أنا حسيت هذا الكلام أبدا لابس، أنا لازم هيك سام. سبحان الله، كنت يمكن صف 11، مدري 11 مدري بكالوريا، وخلص مرت الأيام، الله أكرمني يعني صرت طبيب وصار معي دكتوراه شريعة. سبحان الله، مثلك من الجلوس مع هؤلاء في عطاء إلهي يعني، الله يقسمه. ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت فيهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فوالله يا أخوان، مجالسة هؤلاء الصالحين نصيحة لوجه الله، اجلسوا معهم دائما، ودير بالك من الفاجر إذا إلك رفيق شرير. أنا بعرف أنك أنت لا بتحب الشر ولا بتحب تعمل اللي هو عم يعمله، بس أنا ما بعرف، بخاف شي يوم يعلق قلبك فيه. الله وكيلك، بنخرب بيتك، كل شي بنيته خلال 3-4-5 سنين بيروح بلقطة واحدة بس. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح اللي أنتم حافظينه، بس حقيقة في له وقفة، هالحديث عجيبة، اللي بيقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ففي وقفة عجيبة بهالحديث، أنه هو ما بيقول مثل الصاحب الصالح والصاحب السيء، لا، مثل الجليس. الجليس اسم فاعل من جلسة، يشير إلى من فعل الفعل وإلى الفعل وإلى مراته كمان. جليس جلسة واحدة، مرات بتجلس مع واحد جلسة فاجر، الله وكيلك بيزعجك كثير. طيب أخي، بس طبيعة حياتنا بدنا نقعد معها يعني، وناس في ناس خيرين وفي ناس وسط، والحقيقة في ناس شريرين كثير، هيك طبيعة حياتنا أخي، شو بدنا نعمل؟ خير إن شاء الله. أخي هدوني اللي شريرين كثير، إذا أنت مضطر لتجلس معهم، اجلس معهم بمقدار قضاء الحاجة، اقضي حاجتك وامشي، إلا أن يمشي في طريقك. أخي طيب، مو حرام هدول نتركهم ما حدا يجيبهم؟ بلا، إذا أنت بتقدر تجيبه جيبه، بس ما بتقدر دعم ودعي له لعل الله عز وجل يهيئ له يعني صاحبا. هذا هو سبب قراءتنا من كتاب صفة الصفوة في سير الأولياء، معاوية بن قرة بن إياس. إن شاء الله تعالى في المجلس القادم نقرأ عن سيدنا معاوية، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل قلوبنا تعلق بعبادك الصالحين، بفضل سورة الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

90 اسما ثم 9 لك يا إلهي، من أين أبدأ دعوتي يا ذا الجلال؟ أباسمك الجبار أبدأ راجيا أو داعيا؟ يا رب أجبر كثيرا في حماك أتى رحابك يستجير. يا راحما كل البرايا أرجوك ربي، يا إلهي يا رحيم. وباسمك الأعلى رجوتك ضارعا ألا تضيع تائبا شاك ذليل. يا قادرا يا منتقم، رد الحقوق لأهلها وانصر عبيدا كم شكى ظلم الظلوم. أولم تحرم يا إلهي الظلم في دنيا التظالم؟ إنا ظلمنا فانتصر، أولست أنت المنتصر؟ جئناك ندمع من عيون جف فيها الدمع، ما بقي إلاك ربي، من سيمسحها الدموع؟ الأم في شعبي تودع ابنها، والابن ودع قبل شهر والدا، والوالد المسكين أقبع في زنازين النخاسة والعبيد. فلمن سنضرع يا إلهي؟ قال الحبيب محمد صلى عليه الله وهو مهاجر من أرض مكة، عشق التراب بأرضها، قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف وجاء فيها توجيهات ربنا سبحانه وتعالى وتوجيهات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام خلق المداراة. فما معنى المداراة؟ المداراة أيها الأحبة هي خفض الجناح ولين الكلام وترك الإغلاظ في القول. يقول ابن حجر رحمه الله في تعريف المداراة: هو الدفع برفق، بمعنى أن يكون الإنسان حذقا في التعامل مع الآخرين وبالأخص بمن يجمعهم به مصالح، فيكون التوجيه لهم ويكون التعامل معهم برفق. وهذه المداراة أيها الأحبة تعتبر من الأمور التي دعا إليها ديننا الحنيف، وفي الحقيقة أنها مهمة في الحياة. فمهما كان الإنسان في حياته لابد أن يعاشر الناس ويجلس معهم ويخالطهم، فإذا لم يكن عنده مداراة للآخرين فأنه في الحقيقة سيخسر أشياء كثيرة، وربما تكون النتائج عليه في حياته وخيمة. فكما يقال: من لم يدار الناس ملوه، بمعنى تركوه ولم يخالطوه، لأنه يعيش عالما ربما يكون مثاليا أو مثاليا في نفسه. فالعاقل الواجب عليه مداراة الناس، وذلك كالرجل السابح في الماء. فالسابح في الماء يواجه أشياء كثيرة في سباحته، كذلك الذي يعاشر الناس ويخالطهم يواجه أشياء ترضيه وأشياء لا ترضيه، أشياء تناسبه وأشياء لا تناسبه. فلا بد أن يتعايش مع هذا الواقع لكي يستطيع أن يؤثر فيهم ويستطيع أيضا أن يتعايش معهم. ولا سبيل أيها الأفاضل لصفو الود إلا بقبول الآخرين كما هم، والتغاضي عنهم ومساعدتهم على ما هم عليه، إلا أن يكون فيه مأثما ويكون فيه ذنبا. فالإنسان يخالط غيره فيما هو مرضاة لله عز وجل، وفي الصفات التي لا يكون فيها إثما. وأيضا من صور المداراة أن يغض طرفه عن زلات الصديق، ولا يناقش السيء على عثراته، ويكون مداريا للآخرين ومداريا لمن هم تحت يده ولمن هو يقابلهم في حياته، وذلك لكسبهم، وكذلك لمن كان به شر كثير أن يحذر منه ويدفع الشر عن نفسه. وكما يقال أن الإنسان إذا رأى أمرا لا يعجبه ورأى شرا في أو خلقا في إنسان مثل حدة في الطبع، فإذا قابله بحدة فإن هذا في الغالب يكون فيه دفع شر بشر، والحقيقة أن هذا لا يطفأ، الشر بشر لا يطفأ، وإنما الخير هو الذي يطفئ الشر، كالنار بالنار، لا يمكن أن تطفئ أحدهما الأخرى، فيكون الماء هو الذي يطفئ هذه النار. كذلك الأخلاق الطيبة والمدارة هي التي تطفئ هذا الأمر. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ضرب في ذلك أمثلة، من ذلك أنه أذن له في رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له بئس أخو العشيرة. فحينما جاء ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام دار وألان له في الكلام، فحينما خرج سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أنك قلت له هذا الأمر؟ فقال: قلت له قبل أن يدخل وداريته حينما دخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من الناس من تركه الناس اتقاء شره، وذلك لفحش كلامه، لحدة طبعه، فتتعامل معه بما هو يدفع عنك الشر. أيضا الآيات الكريمة في هذا المعنى، في معنى المدارات، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه، وذلك في سورة مريم. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى نهاية الآيات. كان يتلطف معه في العبارة، يقول يا أبتي. وهذا يدل على أنه كان يداريه، كان يريد أن يرجع معه إلى الحق. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على المداراة أنه كان يقول: مداراة الناس صدقة، مداراة الناس صدقة، ففيها أجر وفيها ثواب. وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: كان يقول لزوجته: إذا رأيتيني غضبانا فرضيني، وإذا رأيتك غضبانة رضيتك، لكي يدوم المحبة. وهذا في الحقيقة يعتبر من المداراة. فالمداراة تعتبر كما يقول الإمام الحسن البصري: المداراة هي العقل كله. من فوائدها أيها الأحبة أنها من أخلاق المؤمنين، ومن أقوى أسباب الألفة فيما بينهم. وأيضا فيها دوام العشرة مع الأخيار واتقاء الأشرار. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يوفقون لعمل الخيرات وترك المنكرات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: بارك الله عليكم من أهل بيت، رحمكم الله من أهل بيت، من ثناء الرسول على حبيب وآل بيته. حبيب بن زيد الأنصاري في بيت تتضوع طيوب الإيمان في كل ركن من أركانه، وتلوح صور التضحية والفداء على جبين كل ساكن من سكانه. نشأ حبيب بن زيد الأنصاري ودرج، فأبوه هو زيد بن عاصم طليعة المسلمين في يثرب، وأحد السبعين الذين شهدوا العقبة وشدوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعين، ومعه زوجته وولداه. وأمه هي أم عمارة نسيبة المازنية، أول امرأة حملت السلاح دفاعا عن دين الله وذيادا عن محمد رسول الله. وأخوه هو عبد الله بن زيد الذي جعل نحره دون نحر النبي صلى الله عليه وسلم، وصدره دون صدره يوم أحد، حتى قال فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: بارك الله عليكم من أهل بيت، رحمكم الله من أهل بيت. نفذ النور الإلهي إلى قلب حبيب بن زيد وهو غض طري، فاستقر فيه وتمكن منه، وكتب له أن يمضي مع أمه وأبيه وخالته وأخيه إلى مكة ليسهم مع النفر السبعين من الغر الميامين في صنع تاريخ الإسلام، حيث مد يده الصغيرة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت جنح الظلام بيعة العقبة. ومنذ ذلك اليوم غدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أحب إليه من أمه وأبيه. لم يشهد حبيب بن زيد بدرا لأنه كان يومئذ صغيرا جدا، ولم يكتب له شرف الإسهام في أحد لأنه كان ما يزال دون حمل السلاح، لكنه شهد بعد ذلك المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان له في كل منها راية عز وصحيفة مجد وموقف فداء.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: وفي السنة التاسعة للهجرة كان الإسلام قد صلب عوده وقويت شوكته ورسخت دعائمه، فطفقت وفود العرب تشد الرحال من أنحاء الجزيرة إلى يثرب للقاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وإعلان إسلامها بين يديه. وكان في جملة هذه الوفود وفد بني حنيفة القادم من أعالي نجد. أناخ الوفد جماله في حواشي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف على رحاله رجلا منه يدعى مسيلمة بن حبيب الحنفي، ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وإسلام قومه بين يديه، فأكرم الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفادتهم، وأمر لكل منهم بعطية، وأمر لصاحبهم الذي خلفوه في رحالهم بمثل ما أمر لهم به. لم يكد يبلغ الوفد منازله في نجد حتى ارتد مسيلمة بن حبيب عن الإسلام، وقام في الناس يعلن لهم أنه نبي مرسل أرسله الله إلى بني حنيفة كما أرسل محمد بن عبد الله إلى قريش. فطفق قومه يلتفون حوله مدفوعين إلى ذلك بدوافع شتى، كان أهمها العصبية. ولما قوي ساعد مسيلمة وغلظ أمره كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا جاء فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. وبعث الكتاب مع رجلين من رجاله، فلما قرئ الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجلين: وما تقولان أنتما؟ فأجابا: نقول كما قال. فقال لهما: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقيكما، ثم كتب إلى مسيلمة رسالة جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وبعث الرسالة مع الرجلين. ازداد شر مسيلمة الكذاب واستشرى فساده، فرأى الرسول صلوات الله عليه أن يبعث إليه برسالة يزجره فيها عن غيه، وندب لحمل الرسالة بطل قصتنا حبيب بن زيد. مضى حبيب بن زيد إلى ما أمره رسول الله صلوات الله عليه غير وان ولا متريث، حتى بلغ ديار بني حنيفة في أعالي نجد، ودفع الرسالة إلى مسيلمة. فما كاد مسيلمة يقف على ما جاء فيها حتى انتفخ صدره ضغينة وحقدا، وبدا الشر والغدر على قسمات وجهه، وأمر بحبيب بن زيد أن يقيد وأن يؤتى به إليه ضحى اليوم التالي.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: فلما كان الغد تصدر مسيلمة مجلسه، ثم أمر بحبيب بن زيد فجيء به إليه وهو يرسف في قيوده. وقف حبيب بن زيد وسط هذه الجموع الحاشدة الحاقدة، فالتفت إليه مسيلمة وقال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فقال: نعم، أشهد أن محمدا رسول الله. فتميز مسيلمة غيظا وقال: وتشهد أني رسول الله؟ فقال حبيب في سخرية لاذعة: إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. فامتقع وجه مسيلمة وارتجفت شفتاه حنقا، وقال لجلاده: اقطع قطعة من جسده. فأهوى الجلاد على حبيب بسيفه وبتر قطعة من جسده فتدحرجت على الأرض. ثم أعاد مسيلمة عليه السؤال نفسه: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن محمدا رسول الله. قال: وتشهد أني رسول الله؟ قال: قلت لك، إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. فأمر بأن تقطع من جسده قطعة أخرى. ومضى مسيلمة يسأل والجلاد يقطع، وحبيب يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، حتى صار نحو من نصفه بضعا مقطعة ومنثورة على الأرض، ونصفه الآخر كتلة تتكلم. ثم فاضت روحه، وعلى شفتيه الطاهرتين اسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي بايعه ليلة العقبة، اسم محمد رسول الله. ولما كان يوم اليمامة، جهز الصديق رضوان الله عليه جيشا لحرب مسيلمة الكذاب، وعقد لواءه لسيف الإسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فانضمت إلى الجيش المجاهدة الباسلة نسيبة المازنية وابنها عبد الله. لقد كانا يريدان الجهاد في سبيل الله، وكانا يريدان أيضا أن يثأرا لحبيب من عدوه وعدو الله. وفي يوم اليمامة الأغر شوهدت نسيبة تشق الصفوف كاللبؤة الثائرة، وهي تنادي: أين عدو الله؟ دلوني على عدو الله. فلما انتهت إليه وجدته مجدلا على الأرض وسيوف المسلمين تنهل من دمائه، فطابت نفسه وقرت عينه، ولم لا؟ ألم ينتقم الله جل وعز لفتاها البر التقي من قاتله الباغي الشقي؟ بلى، لقد مضى كل منهما إلى ربه، ولكن فريق في الجنة وفريق في السعير. رحم الله حبيب بن زيد وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: الله أكبر ثورة كالرعد تمضي واقصفي، تحيي النفوس ومجدها صاغته نار الأحرف. الله أكبر يا جموع بدربك امضي واهتفي، لا حل إلا بالجهاد وناره والمصحف.

0: شايف شو مخه الدكتور؟ لا هو معطينا دوسيه للمادة ولا حاجة، وبيجي بيسرق المحاضرة سلق، وعند الامتحان بذبحنا دبح.
1: لا والله عند العلامات ما تقول إلا بقسم اللحم ولا ما يحط علامة.
0: شيخ وقتش نخلص منه ومن مواد الزنخة؟
1: ريح راسك، حيظل هو ومواده لسنة ثالثة ورابعة كمان.
0: يلا المهم ننجح في مواده، هو احنا بدنا نناسبه.
1: تعرف فضل، ايام الابتدائية والاعدادية كان كل فترة يجي مفتش من التربية والتعليم، وكان يدخل الصف ويراقب المدرس كيف بيدرس عشان يقيموا المدرس ويعرفوا ان المدرس بيتعامل مع التلاميذ صح.
0: قصدك يعني يا ماهر لازم الوزارة تجيب مفتشين على الجامعة عشان تفتش على الدكاترة؟
1: بينه وبينك المفروض، تعرف فضل، المفروض الدكتور اللي بيدرس دايما يسأل نفسه، هل هو جلف ولا لطيف؟ هل هو محبوب من الطلاب ولا مكروه؟ هل سمعته أكاديميا كويسة ولا لا؟ لازم يراجع نفسه أصلا.
0: يا حبيبي الشكل اللي زي هيك بهمه الألفين دينار اللي بياخدها آخر الشهر، ومش مهم عنده لو كل الجامعة بتكره.
1: يا سيدي انسى الموضوع، المهم أنا بدي أروح. أنت مروح ولا لسه؟
0: لسه ضايل عندي محاضرة.
1: طيب تحياتنا فضل، بدي ألحق أروح. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: لا إله إلا الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
3: حرما يابا.
2: جمعا إن شاء الله. شو بشوفك مروح من الشغل بدري، شو الدعوة؟
3: ما أنت عارف يابا، إذا دخلت شوية بضاعة بنشتغلها، وإذا خلصت بنروح.
2: وأخوك هاني روح ولا لا؟
3: لسه يابا ما روح.
2: طيب روح غير وعيك وكلك لقمة.
3: ماشي يابا ماشي.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. كيف الجامعة يا ماهر؟
1: كويس يابا، هينا ماشيين.
2: طيب شد حيلك، ولو انه مش داخل مخي هذه الجامعة بالمرة.
1: يابا ليش؟ ليش؟ والله الجامعة كويسة.
2: 4 سنين؟ عليش 4 سنين؟ مش لو دخلت دبلوم سنتين احسن لك؟
1: يابا الدبلوم مستقبله في الوظيفة مش مضمون، زيه زي توجيهي يعني.
2: هو في حاجة في الدنيا مضمونة؟
1: طبعا يابا، البكالوريوس.
2: البكالوريوس عد على ايدك، 4 سنين كل سنة مش اقل من 4000 دينار. هو احنا قاعدين على بنك؟
1: يابا ليش 4000 دينار؟ كل سنة 4000 دينار يابا، الفصل من 200 ل 250 دينار.
2: طيب واكلك وشربك ومواصلاتك ولبسك ومصاريفك تحسبوش؟
1: طيب ماشي يابا خلص عن اذنك.
4: يا فضل يا فضل.
0: نعم يابا.
4: تعال قعد عندي، تعال قعد عندي.
0: هيني قعدت يابا.
4: يابا كيف الجامعة؟
0: والله الحمد لله يابا.
4: ناقصك مصاري؟
0: لا مش ناقصني حاجة يابا.
4: على العموم خد هاي كمان فلوس.
0: قلت لك يابا معي وبالزيادة.
4: معلش خد كمان، بديش اياك تحتاج حدا، بدي اياك تكون احسن الناس، بس بشرط.
0: ايش هو الشرط يابا؟
4: بدي اياك تنجح وتجيب الاول على الجامعة، أنا محتاجك، بدي أفتخر فيك، نفسي أشوفك مسؤول كبير، مدير عام، وزير، بدي أفتخر فيك يابا.
0: ولا يهمك يابا، ربنا يخلي لي إياك.
4: بس دير بالك، بديش إياك تنتبه للأولاد الصايعين والمش نافعين، سامع؟
0: ولا يهمك يابا، أنا كل اللي بعرفهم شباب محترمين وكويسين.
4: طيب أنا بدي أروح أشوف المحلات وأشوف إيش صار في البضاعة.
0: إن شاء الله يابا، ولا يهمك.
2: مالك تأخرت يا هاني؟
5: ما انت عارف يابا لازم اجمد اليومية، في السواقة بتجيب راس مالها، تلت للسيارة وتلت للسواق وتلت لصاحب السيارة.
2: يلا يابا اتحمل، شو بدنا نساوي؟
5: المشكلة يابا انه عندها قربت رسوم الجامعة تبعت ماهر، ومش عارف من وين بدي ادبر له.
2: وقتها فرج، شو بدنا نسوي له؟
5: طيب يابا ليش ماهر ما يدخل الشرطة؟ منه بيضمن مستقبله وبيصرف على حاله، ومنه بريحنا، ما انت شايف يدوب نسواننا وولادنا.
2: اخوك مخه حجر، 100 مرة حكناله بدوش.
6: حسن لله، حسن صغيرة ترفع بلاوة كبيرة. اعطيني حاجة يا اخويا. الله يرضى عليك، ربنا يسعدك يا رب، يسعدك مع بنت الحلال، ربنا يعطيك اللي بدك إياه. اخس عليك. الله لا يعطيك العافية. لا لا اليوم هذا ضرب بالمرة. اف
7: يلا يا السيرة السيرة. اقلبي منين اقلبي؟ اقلبي من قدام الدكانة بدنا ترزق. روحي روحي اشحت بيد امشي.
6: انت ملكاش فيا، انا بدي اترزق زي ما انت تترزق.
7: وليه وليه اذا ما رحت من هنا غير اقص لسانك هذا اللي اطول من شارع صلاح الدين. روحي روحي.
6: شو بتقول؟ والله عال مش قادر على الحمار جاي ينط على البردعة.
7: طيب استني استني. قالك انت مالك غير العصاية غير العصاية شحاتي يا نتنة.
6: الحقوني يا ناس الحقوني، هذا الراجل عينه بيضة جاي يتعدى على حرمة. الحقوني الحقوني يا شحبات، تعالوا افزعوني.
7: حسبي الله عليك حسبي الله عليك. خلاص خلاص ولي انخرسي، فضحتيني. خلاص روحي روحي. خلاص
6: رجال ما بيجوا إلا بالعين الحمراء. يا ناس يا ناس، اللي بحب الله والرسول يرزق هالطفل المسكينة. اسمع يا أخوي أنت، يا أخوي أنت، أنا أمي مشلولة وأبوي ميت، مليش إلا الله، أعطيني حاجة وأنا راح أدعي لك دعوة حلوة.
1: ودي الله يباركك فيها.
6: روح ربنا يرزقك ويوعدك بالسعد ويخليك سيد الناس يا قادر يا كريم. يا عيني عشرين يا الله. هاي الناس اللي عندهم نظر زي صاحب الدكان أبو صخر، اخس عليك على شواربك. والله بلاش أغلط عليه الحين بحتاجه. يلا يا أبو صخر. انت يا أبو صخر
7: مالك يا عفريتي مالك؟ شو بدك كمان؟
6: عفريت يركبك وما يطلع منك بالمرة.
7: شو بتقولي عليه شحاتي يا نص بن أدب؟ روح شحاتي. والله شحاتي جاي قال ليش تزعق على أبو صخر ملك السوق.
6: ومالها شحاتة يا أبو صخر؟ مش أحسن من الوحدة تبيح حالها؟
7: أنت على فكرة عليك قول لك لسان قول لك لسان أنت. الله يحرقك. شو بدك طيب؟
6: جيب لي علبة كولا متلج سامع وحبة جالكسي.
7: وليه؟ وبعدين مع أبوك أنت. روحي روحي صدقيني لأنا ناقك في الأرض جايبك ميت شكفة. روح علي بقولك شواربي بورقصن من الغل. أنا بكرهك ولي بكرهك يا قلبي عن بوزي. يا عالم وين الشرطة وين الشرطة يا عالم؟ تيجي تأخذ هذه للوسخة هذه لك بلاش النكبة هذه شحاتي وبتتأمر أبو صخر.
6: الله الله الله مالك يا كبير؟ أنا بدي أدفع مصاري. بعدين بلاش قصة الشرطة يعني.
0: شو مالك يا ماهر؟ شايفك طول اليوم مبوز.
1: لا ولا حاجة عادي.
0: كيف عادي؟ علي يا ماهر احكي لي أنا صاحبك.
1: بصراحة في عنا مشاكل في البيت مع الوالد واخوتي.
0: يا ساتر شو هالمشاكل؟ ممكن تحكي لي إذا ما في مانع؟
1: أبوي بضله يحكي لي إنه مش مقتنع في الجامعة، بده ياني أدخل دبلوم. قال ليش؟ عشان الأمور المادية، والدبلوم سنتين والواحد بخلص.
0: وشو قلت له؟ أكيد عصبت عليه ما أنا عارفك.
1: بالعكس بالعكس فضل، حاولت أقنعه إنه البكالوريوس إله مستقبل والدبلوم ما إله.
0: طيب شو قال لك؟
1: شو قال لي؟ أبوي ما بيفهم هاي القصص.
0: طب أخوتك شو موقفهم؟
1: أخوتي كل البلا منهم، بضلهم يشكوا لأبوي ليل نهار إنه مش قادرين يعلموني وإنه الوضع صعب.
0: معليش في هالكلمة ممكن أحكيها؟
1: تفضل يا فضل بس دير بالك بدون تجريح مع أخوتي.
0: الله يسامحك أنا بدي أجرحهم قدامك، بس بقول يمكن إخوتك بدهمش إياك تتعلم، يعني من الآخر بدهمش يصرفوا عليك.
1: والله ما نعرف يا فضل مش عارف.
0: طيب اسمع شو رايك نروح مشي عشان نغير جو؟
1: مشي يا فضل مشي،
0: البلد عامرة والكل قابض، خلينا نتفرج على السوق وعلى المحلات.
1: ماشي توكل على الله.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

عرشك وزينة عرشك ومداد كلماتك، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأحبكم في الله أيها الأحبة، لا نزال مع سورة الحجرات، سورة القيم والأخلاق. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. جاءت سورة من السور القصار في أولها: ويل لكل همزة لمزة، همز ولمز، يعني هذا البخيل ما طلع منا خير ولا طلع منا مال ولا طلع منا صدقة، هو منبوذ وماله منبوذ، وعندما طلع منا طلع همز ولمز، يعني شيء منا بالإشارة وشيء منا بالسلوك، همز ولمز. هنا في الحجرات يأمر الله: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. يا أخي، كل إنسان له اسم سماه أبواه: عبد الله، عبد الرحمن، محمد. لما اللمز والغمز والهمز؟ لما يعني؟ ناديه باسمه الذي يناديه الله يوم القيامة به، فالمؤمن ينادى يوم القيامة بأحب الأسماء إليه، حتى ملك الموت عندما يأتي يقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان. ثم يرفع، تفتح له أبواب السماء الملائكة: هذا روح من؟ فلان ابن فلان، بأحب الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا. هكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالغمز واللمز والهمز هذه من صفات الجاهلية. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الله، بعد الإيمان؟ يعني لما دخل اللمز والهمز والغمز تخلخل الإيمان؟ نعم، تخلخل الإيمان، نقص الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالعمل الصالح وينقص بالمعصية، هذه معصية، نقص الإيمان. بئس الفسوق بعد الإيمان. يا الله، وهنا تكون الخطورة إذا صارت الانستغرامات والتويترات والكمبيوترات تنقل عن فلان وعن فلانة دون تثبت صفات ذميمة، وهذا من أخطر ما يكون، نشر الفضيحة، نشر الفاحشة، هذا من أخطر ما يكون. الأصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الستر وحسن القول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ينزغ بالغمز واللمز والهمز، ينزغ يعني مثل تماس الكهرباء، هكذا ينجدح القلب في هذا الإنسان، ويحدث بعدين، يحدث الأثر في العلاقات من الكره ومن البغضاء ومن العداوات والاختلاف إلى آخره. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، يعني مع الأسف بعض الناس يقول أمام الأولاد عن زوجته: هذه يمكن مثل النعال،

أبدلها بأي لحظة. كم يا ولد كذا يا ابن كذا يشتم أمه قدام الولد والأم. الأم يعني لما سأل أي الناس أحق بصحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. وهؤلاء الأولاد يسمعون من أبيهم شتم ونغزات ولمز وغمز وهمز في ميمتهم، تنكسر قلوبهم، يمكن حتى الوليد إذا دخل الديوانية على والده وربعه كلهم موجودين، وبعدين مسكين يعني يبي من عزه ويبي من رزقه، كيا كيا كيا الولد كيا هذا اللي لا يعرف يحكي لقيته أطرم. اسمع اسمع الحين لو قويت حكه، فمسكين الولد يصفر وجهه وكلهم مستعدين للضحكة عليه إذا تحكى. يمكن عنده فأفأة، يمكن عنده ثقل لسان، فش توقع من هذا الولد؟ شبو قاله من محبة وبر والدة في قلبه وهو يعاملها المعاملة؟ يا الله. فالقضية يعني عندما يعرضها القرآن هذا العرض، لا تظن أنها يعني سهلة وبسيطة. كسر القلوب هذا من أخطر ما يكون. واحرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. الله. فانتبه أيها الحبيب، قضية يعني خطيرة عندما يقول الله ولا تلمزوا أنفسكم. والعجيب كلمة النفس، يعني هذا اللي لمز لمز غيره ما لمز نفسه، لكن الكلمة القرآنية معبرة ومؤثرة، كأن هذا اللي أنت تغمزه وتلمزه وتهمزه هذا أنت. الله، التعبير كأنه غمز ولمز لنفسك وليس لإنسان آخر. يا سلام. ولا تلمزوا أنفسكم، ما لم يقل ولا تلمزوا غيركم. لاحظ طبعا يعني نفس الكلمة ربي سبحانه وتعالى ذكرها في العلاقات الزوجية عندما قال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. زوجة من نفسك، خلق لكم من أنفسكم، فاللي يهين زوجته يهين نفسه. اللي يلمز أخاه المسلم أو أخته المسلمة نما يلمز نفسه. الله أكبر. ما أجمل القرآن وما أعظم القرآن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب تهديد فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الظالمون، يعني الله جل وعلا يقول هؤلاء الذين غمزوا الذين لمزوا هم أهل الظلم. يعني وعندما تقرأ القرآن وتعرف أن من معاني الظلم وقوع الإنسان يعني بالشرك، كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهنا يقول فأولئك هم الظالمون. يعني أنت الآن بهالسلوك على حافة أن تقع بأخطر معصية، فدير بالك، ترى هذا لحوبة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
1: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
1: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
1: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
2: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
1: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. كنا في أركان الإسلام، وانتقلنا إلى أركان الإيمان، ثم انتقلنا إلى فقه المصائب، واليوم الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة، يكاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكونان الفريضة السادسة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أصبحتم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس. ولكن ما علة هذه الخيرية؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن كف المسلمون عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقدوا خيريتهم، إنهم أمة كأية أمة خلقها الله. وهذا معنى قوله تعالى يجيب عن هؤلاء الذين ادعوا أنهم أحباب الله وأبناؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعني ليس لكم أي ميزة. فالمسلمون إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدوا خيريتهم وأصبحوا كأية أمة خلقها الله. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. لذلك في بعض الأحاديث الشريفة كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. الحالة الأولى التقصير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحالة الثانية أشد بكثير النقيض، أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. لكن بالحالة الأولى والثانية في معروف وفي منكر. مرة قصرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومرة فعلنا العكس، بس معالم المنكر والمعروف واضحة. أما أخطر حالة الحالة الثالثة، قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، يعني الذي يأكل المال الحرام يسمى عند الناس شاطرا، والفتاة المتفلتة تسمى بالتعبير المعاصر سبور، والمنافق يسمى لبقا ومرنا. القيم تبدلت أو انعكست، لذلك أخطر مرحلة تمر بها الأمة إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. وكنت أقول دائما البيت من الشعر الذي عده أدباء العرب أهجى بيت قالته العرب: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا البيت شعار معظم المسلمين: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أيها الإخوة، لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفريضة السادسة. وفي أي لحظة نمتنع عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة من الأمم الشاردة عن الله عز وجل، لا شأن لها عند الله وليست مستجابة الدعوة. لكن أيها الإخوة، في ملمح دقيق جدا، من كلمة معروف من كلمة منكر، هاتان الكلمتان تشيران إلى الفطرة. يعني أي إنسان بفطرته يعرف المعروف ابتداء، بلا تعليم بلا توجيه بلا دراسة، وأي إنسان بحسب فطرته يعرف المنكر ابتداء. الفطر السليمة تعرف المعروف، والفطر السليمة تنكر المنكر. لذلك الفطرة ما لم تنطمس مقياس للمعروف والمنكر. أيها الإخوة الكرام، الإنسان إذا كان صافياً نفسه وقلبه ينبئانه بصواب عمله أو بخطأ عمله. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أضرب لكم مثل بسيط، يعني أب له ابنة أخ زارته ترتدي ثياب فاضحة أو ضيقة، يستقبلها ويرحب بها ويثني على جمالها وعلى أناقتها وعلى دراستها، ويسألها عن والدها، ولا يخطر في بال العم لثانية واحدة أن يلفت نظرها إلى ثيابها الفاضحة. لذلك أحد أسباب هلاك الأمم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا واقع المسلمين، مجاملات مجاملات مجاملات. القوي أو الغني مهما ارتكب من موبقات، مهما تجاوز الحدود، يمدحه الجميع ويثني عليه الجميع ويوقرونه ويرفعونه. إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. لحتى أب لو جاء ضيف من أقرباء الأب، مزاحه غير مقبول، ولا يصلي، وله تطرفات وله انحرافات، والأب قال لأولاده: ما شاء الله فهيم ذكي مدعوك، ماذا فعل الأب مع أولاده؟ أوقعهم في اضطراب شديد. إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. ينبغي أن تكون دقيقاً في كلامك، أن المديح يعني أنت تقره على عمله. فيا أيها الإخوة الكرام، ما لم يكن هناك أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر فالمشكلة كبيرة جداً، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيضيق دوائر الباطل بيوسع دوائر الحق. يعني إنسان اشترى الخمر وركب مركبة عامة، فالسائق بدافع من ورعه وغيرته على هذا الدين ما سمح له يركب، وكان في أزمة سير خانقة، يقول هذا الذي اشترى الخمر ولم يقبل السائق أن يركبه معه، يقول والله هذا السائق أحد أسباب توبتي، وقف ساعة ونص ما في سيارة لأنه حامل خمر، فلذلك ندم. طبيب قلب بعد أن أجرى عملية جراحية قدمت له هدية زجاجة خمر غالية جدا، فرفضها بشدة، فقال له الذي قدمها له: طيب قدمها لمن تريد. قال له: أنا لا أشرب الخمر ولا أقدمه هدية لأحد. يقول هذا المريض الذي شفي من عملية خطيرة، يقول: والله هذا الطبيب سبب توبتي. يعني سائق سيارة على خط بيروت دمشق، جاءه شاب وشابة ليركبا معه من بيروت إلى دمشق، ركبا، قالا له: انتظر ربع ساعة سوف تأتي حقيبة. فانتظر، يبدو زاد الوقت عن ربع ساعة، فالسائق ضجر. ثم جاء رجل كبير بالسن سبعيني حامل الحقيبة على رأسه وقدمه، فهذا الشاب ضربه على رأسه، قال له: لماذا تأخرت؟ السائق ما انتبه، وضعت المحفظة وانطلقت السيارة. بعد ربع ساعة من سير المركبة تقول هذه الشابة زوجته للشاب: أيحق لك أن تضرب أباك؟ أم أوقف السائق المركبة قال له: هذا أبوك؟ انزل. وهي المبلغ، هذا السائق على بساطته وعلى ثقافته المحدودة يعني لقن درس لهذا الشاب لا ينسى. لو كل واحد منا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، الباطل تضيق دوائره، الباطل تضيق دوائره، وكل واحد منا لو سكت آثر السلامة، ما بده يحرج أحد، ولا بده ينكشف اتجاهه الديني، ولا بده يسأل، هو ماشي مستقيم انتهى أمره. لذلك: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، صالحون يهلكون، الصالح يهلك، أما المصلح يتكلم كلمة. والله يعني أخ حدثني دخل إلى مكتب تجاري في يعني موظفة لكن متفلتة كثيرا في سيها، وصاحب المكتب يعني محسوب على المسلمين، فعاتبه على هذه الموظفة، قال له: جزاك الله خيرا، والله من ست أشهر ما واحد حدثني عنك كلمة إلا أنت، بارك الله، وصرف. طبعا إنسان محسوب على المسلمين، لا ينبغي أن يعين إنسانة متفلتة هكذا. فأنت بتكلفك كلمة أحيانا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفريضة السادسة، وهي علة خيريتنا، فإن لم نفعل فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة خلقها الله عز وجل. ولكن ينبغي ألا تنكر منكرا فيه خلاف بين المذاهب، لا تنكر إلا المنكر المتفق عليه. يعني إنسان مست يده يد زوجته، ما توضأ، هو حنفي لأنه، فإذا أنت كنت شافعي أيحق لك أن تنكر علي؟ لا، مو معقول. لا تنكر إلا المنكر المتفق عليه. شيء آخر، لا تنكر منكرا ينتج عنه منكر أشد، هذا شيء متفق عليه. إذا أنكرت منكرا ونتج عن هذا الإنكار منكر أشد بألف مرة من الذي أنكرته، أنت بهذا خالفت منهج رسول الله. لذلك الإنكار يكون تارة بالقلب، وتارة باللسان، وتارة بالفعل. بعض العلماء قالوا الإنكار باللسان مهمة العلماء، والإنكار باليد مهمة الأمراء. الأمير معه سلطة، لا مثلاً طلع بلاغ أنا والله أثني عليه كثيراً، الإعلان عن الدخان غرامته 50,000 ليرة في بلدي، ما في إعلانات عن الدخان إطلاقاً، يعني القوي بتوقيع ألغي الإعلان عن الدخان الأمر. لذلك القوي هو المكلف بالإنكار باليد، أما العالم مهمته الإنكار باللسان، لكن الله عز وجل هو الذي يوفق الدعاة إلى إنكار المنكر وإلى إصلاح البشر. لذلك الحسن البصري أنكر منكراً في عهد الحجاج، بلغ الحجاج ذلك، غضب أشد الغضب وقال يا جبناء والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله الحسن البصري. فجاء بالسياف ومد النطع وكلف من يأتي به من بيته ليقطع رأسه أمام من حوله. فجاء الحسن البصري ودخل على الحجاج، رأى السياف واقف والسيف في يده والنطع قد مد، ففهم القصة كلها، حرك شفتيه بكلمات لم يفهمها أحد، فإذا بالحجاج يقف له ثم يقول أهلا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال به يقربه من مجلسه حتى أجلسه على سريره واستفتاه وضيفه وعطره وشيعه إلى باب القصر. الذي صعق هو الحاجب والسياف، تبعه الحاجب قال له يا أبا سعيد لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال قلت له يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم. أنت لما تنكر المنكر يمكن بحسب تركيبة المجتمع الذي أنت فيه، أو بحسب التقاليد والعادات في البلد الذي أنت فيه، قد تدفع الثمن باهظاً، لكن الله سبحانه وتعالى يتولاك بالعناية، يخضعك لقانون العناية الإلهية. فهذا الذي أنكرته تزداد قوة بإنكار المنكر، وتضعف كثيراً حينما تجبن عن النطق بالحق. يعني إنسان أيام يدعى إلى طعام في خمر على المائدة، يقول لك أنا معي قرحة، لا يا أخي أنا مسلم، هذا حرام. يعني في حالات كثيرة جداً الأجانب لما بيمتنع الإنسان عن شرب الخمر أو عن جلوسه على مائدة فيها خمر بيقدروه تقدير كبير، أحياناً بيعطوه الوكالة، إنسان أخلاقي. والله بلغني الآن بالصين يعني إذا جاءهم إنسان يريد وكالة يرسلون له فتاة إلى غرفته الساعة 12، فإن أدخلها لا يعطى الوكالة، وإن رفضها إنسان أخلاقي، معناته يعني في له مبدأ يحكمه. فيا أيها الإخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وفريضة سادسة، لكن فرق كبير بين الفضيحة والنصيحة، فرق كبير. إنك إن أردت إنكار منكر أنكر المنكر لإنسان بينك وبينه من دون أن تفضحه، هذه هي الحكمة. الإنسان أيام أمام المجموع يتشبث بخطأه، ما يتراجع، لكن بينك وبينه بكل أدب يمكن أن يستجيب لك ولك أجر كبير جدا. وعلى كل، لو أن إنكار المنكر كان مخالفا للعادات والتقاليد في بلد ما، لكن الله سبحانه وتعالى يخضع هذا الذي أنكر المنكر وأمر بالمعروف إلى قانون العناية الإلهية والحفظ الإلهي. فدائما وأبدا يمكن أن تستنبط من حركة الحياة قواعد معينة، لكنك إذا ابتغيت وجه الله عز وجل وإرضاءه وتحصين المسلمين من أخطائهم يمكن أن تصل إلى أعلى مستوى. أنا أذكر مرة أنه طيار من أمهر الطيارين رفض أن يقود طائرة يوزع فيها الخمر نظراً لتفوقه، فأصدر قرار بمنع توزيع الخمر في طائرة يقودها هذا الطيار. بعد حين الشركة خجلت من هذه التفرقة فأصدرت قراراً بمنع تقديم الخمر على طائراتها. موقف. أذكر مرة أنه لاعب كرة اعتزل اللعب وكان متفوق جداً، اعتزل واصطلح مع الله وارتدى ثياب ساترة. ففي في مباراة مهمة جداً دولية، فجاء الوزير إلى بيته، وزير الشباب، يرجوه أن يقبل بالاشتراك بهذه المباراة. قال له بشرط أن أرتدي ثياب سابلة طويلة، فقبل منه ذلك وسرت هذه العادة بين كل اللاعبين الملتزمين. يعني أنت أيام بكلام واحد أو بملاحظة قد تحيي معروف وقد تنكر منكر. لا تزهد، أحيان كلمة منك تنقذ أسرة. والله أيها الإخوة، على غير المتوقع ممكن ملاحظة تقدمها لفتاة من قريباتك، ابنة أخيك، سبب تدينها وحجابها، يمكن ملاحظة تقولها لتاجر يرتدع عن معاملة فيها ربا. فأنت ما بتعرف الخير الذي يأتي من كلمة تقولها. لا تبخل بكلمة حق تقولها بأدب لأي إنسان. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم هذا الدين، وهو الفريضة السادسة. لكن بتلطف، يعني عفواً، هل هناك أكثر من فرعون؟ لأنه قال أنا ربكم الأعلى، ولأنه قال ما علمت لكم من إله غيري. ماذا قال الله لسيدنا موسى وأخيه هارون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، قولا له قولا لينا لمن قال أنا ربكم الأعلى. إذن من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. يعني شاب صلى إلى جانبه شيخ وقور، أعجبته صلاة الشاب، أثنى على صلاته، قال له حرماً، يعني إن شاء الله تصلي في الحرم المكي. هذا الشاب محدود جداً، متشدد جداً، تجهم وجهه، جحظت عيناه، قال له هذا لم يرد في السنة. أم قال له الشيخ الوقور وهل ورد في السنة قلة الذوق؟ من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

وحين تركد الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى أسرى بكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الإيمان؟

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
1: عزة
0: عزتنا وحدتنا،
1: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دهشة.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام، نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا، وهذه حلقة جديدة. في السؤال الأول من هذه الحلقة يسأل صاحبه، يقول: هل هناك ملائكة كانت تعلم السحر ثم تطالب الناس ألا يكفروا؟ نعم، هذا هو سؤاله. أقول: يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى وما أنزل على الملكين، قال: ما نافية وليست اسم، والواو للعطف على قوله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان، وذلك أن اليهود قالوا إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر، فنفى الله تبارك وتعالى ذلك. وفي الكلام تقديم وتأخير في الحقيقة. التقدير وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا، أي هاروت وماروت كفروا بتعليم الناس السحر. هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل، وأصح ما قيل فيها، وقد قيل غير ما ذكرت. فالسحر من استخراج الشياطين للطافة جوهرهم ودقة أفهامهم، وأكثر ما يتعاطاه في الحقيقة من الإنس النساء. قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات تدل على النساء، والله تعالى أعلم. فقول الله تعالى وما أنزل على الملكين، قال: ما نافية إذن، والجملة معطوفة على قوله تعالى وما كفر سليمان، فيكون المعنى ما كفر سليمان وما أنزل الله تعالى السحر على الملكين، لأن اليهود كانوا يزعمون أن السحر نزل به جبريل وميكائيل فكذبهم الله تعالى. أما هاروت وماروت هما بشر كانا يعلمان الناس السحر، واتبعوا في تعليم السحر الإنذار والتحذير، فلا يعلمان أحدا من الناس حتى يقولا له إنما نحن فتنة وابتلاء واختبار من الله عز وجل، فلا تعمل بالسحر ولا تعتقد تأثيره وإلا كنت كافرا. أما إذا تعلمته يعني لتعلمه فقط دون اعتقاد بحقيقته ولا عمل به فلا ضرر، وكان يقولان ذلك حفاظا على حسن اعتقاد الناس فيهما. وأطلق الناس عليهما ملكين من باب الشبه، لأنهما كانا في الظاهر صالحين، والله تعالى أعلم. في الحديث التالي: كتب في العربية معناها فرض وقدر، قول: والله تعالى كتب على نفسه الرحمة، أي فرضها على نفسه. السؤال: كيف يفرض الله تعالى شيئا على نفسه؟ يقول الله عز وجل في سورة الأنعام: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. في هذه الآية الكريمة يبين الله تبارك وتعالى فضله على خلقه في حياتهم الدنيا، ويبين إحسانه لهم بقوله كتب على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه وقضى على نفسه وألزم ذاته الرحمة. وفي هذا لفت نظر للمعرضين عن الله تبارك وتعالى، وإخبار لهم بأن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، وأنه لا يعجل بالعقوبة بل يقبل التوبة ويريدها منهم، ويقبل الإنابة ممن تاب وأناب. أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. في حديث آخر: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. في حديث ثالث: جعل الله تعالى الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ثم بعد ذلك أنذر الله تعالى وتوعد العصاة بقوله: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فربنا عز وجل يبين لعباده جميعا أنه في حياتهم الدنيا رحيم بهم، رحمته للطائعين في الدنيا من النعيم العاجل، وهم على موعد بالرحمة التامة الكاملة يوم القيامة، وذلك من خلال قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. هذا في الدنيا. قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هذا الشق من الرحمة في الآخرة. أما رحمته تبارك وتعالى بالعصاة والضالين في الحياة الدنيا فهي رحمة مؤقتة، وهي رحمة إمهال وإملاء، والكرة في ملعبهم، وما دام النفس فيهم يتردد فما عليهم إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل لينالوا ما وعد الله به عباده من الرحمة. هذا والله تعالى أعلم. في السؤال الثالث في هذه الحلقة يقول: نحن منعنا شرعا أن نسب غير المسلمين، لكن هم يسبون ديننا، فماذا نفعل؟ يعني هذه مسألة بسيطة والله تعالى أعلم، أن الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. فالله تعالى نهى عن سب آلهات المشركين، مع كون السب لآلهتهم حمية ودفاعا عن دين الله تعالى، وإهانة لآلهتهم التي يعني يشركون فيها مع الله عز وجل، لكونه ذريعة إلى سبهم الله سبحانه وتعالى. وكانت مصلحة ترك مسبته لله تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم، كما نهى ربنا تبارك وتعالى عن قول إراعنا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أنهما في اللغة بالمعنى نفسه، لئلا يكون ذلك ذريعة لليهود إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة راعنا في لغتهم سب للمخاطب. فربنا تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن سب أوثان الكفار وأصنامهم لعلمه سبحانه وتعالى أن المؤمنين إذا سبوها ازداد هؤلاء الكفار كفرا ونفورا، وسبوا المؤمنين بمثل ما سبوهم به. وحكم هذه الآية كما قال العلماء باق على كل حال، فمتى كان الكافر في مناعة وخيف أن يسب الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل أو شيئا من شعائر الدين، فلا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم، ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك. والمسلم الذي يرغب في إسلام غير المسلمين ينبغي أن يعاملهم بأخلاق الإسلام، ويبرهم ويحسن إليهم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. أما المسألة الثانية وهي التي يسأل عنها بقوله، يقول: هل إذا تركنا سبهم فهذا يعني أننا نتودد إليهم والله تعالى نهى أن نتودد إليهم؟ أقول هنا يقول الله عز وجل في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. في هذه الآية أو هذه الآية تبين أنه لا يجتمع إيمان وود لأهل الكفر الذين يكذبون الله ورسوله ويحاربونه، فالعبد المؤمن لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا عمل بمقتضى الإيمان ولوازمه، ومن مقتضى الإيمان ولوازمه محبة أهل الإيمان وبغض أهل الكفر والعصيان ولو كانوا من أقرب الناس إليه. طبعا الود مكانه القلب لا يعلمه إلا الله تعالى، فالمؤمن لا يميل بقلبه ولا يكون في قلبه مودة لأهل الكفر والعصيان، خاصة المعادين منهم والمعتدين والمحاربين، لكن يعاملهم في الظاهر بالحسنى، وذلك لقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، ولقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالمؤمن يخالط الناس، يصبر على أذاهم، يخالطهم بالمعروف والخلق الحسن ظاهرا وباطنا. أما من حارب الله ورسوله منهم فإنه لا يميل بقلبه إليه، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الركون طبعا محله القلب، ولكن يخالطه بالحكمة والموعظة الحسنة ظاهرا وباطنا لا يغشه يعني. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها السادة الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة، لنا لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرنامج.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التقوى والإتقان ومحاسبة النفس على الخطأ والتقصير، هذه من الأخلاق المحمدية، هي مستمدة من أسماء الله تعالى المهيمن الرشيد الحسيب. والتخلق باسم الله تعالى المهيمن هو بأن تجعل عقلك وضميرك يهيمن على هواك، فلا تسير بما تمليه عليك نفسك وشهواتك، بل ترجح ما يمليه عليك عقلك وضميرك وقيمك. والتخلق باسم الله تعالى الرشيد يكون بأن يتفكر الإنسان بعواقب الأمور فيتجنب ما قد يعود عليه بالشقاء في الدنيا والآخرة. والتخلق باسم الله تعالى الحسيب يكون بأن تحاسب نفسك وإن لم يرك أحد، فتتقن عملك وتتجنب المحرمات، فإن هممت بفعل ما لا ينبغي توقفته، وإن فعلت ما لا ينبغي إذ كنت في غفلة حاسبت نفسك فاستغفرت وصححت الخطأ وتبت. ومنه الاعتراف بالخطأ وطلب المغفرة، طبعا من الله أولا ومن أصحاب الحقوق ثانيا، وتصحيح كل خطأ. أيها الإخوة المستمعون، التقوى هي الحذر من كل ما أمر الله تعالى أن يحذر منه، كتضييع الواجبات وارتكاب المحرمات أو المكروهات وإتيان الأخلاق السيئة فعلا وقولا. التقوى هي أن تعلم الحق لتتبعه وتبحث عن الباطل لتتجنبه، وهذا كله لو رآك الناس أو لم يروك. لذلك يجب أن يغلب عقلك هواك، ثم يترجم ذلك في أداء الواجبات تجاه الله عز وجل، تجاه الوالدين والوطن والمجتمع. والمتقي إذا جاءه أي أمر يقذف الله في قلبه نورا، فيبصر إن كان هذا الأمر صحيحا أو خطأ. جاء في كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. إن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هو الطريق الأسرع والأقوى ليخرجك الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور. قال عز من قائل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ثم يكون ذلك بالتخلق بالأخلاق المحمدية التي تمحو الأخلاق الذميمة، أي عبر التخلق بأسماء الله الحسنى. وإن من يتحلى بالتقوى سيجد السعادة في كل صورها وأشكالها، ومنها لا يخاف من المستقبل ولا يحزن على ما فات. وقد قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيها الإخوة والأخوات، الإتقان من التقوى، فالمتقي في عمله هو الذي يتقن عمله، أن يأتي به على أفضل ما يكون، كأن صاحب الأمر يطلع على كل تفصيل فيه، يفعل أقصى جهده للقيام بأمر من دون غش أو تقصير، وهناك يحدث تغيير إيجابي في سلوكه ونشاطه. أما في تربية الأبناء فعلينا أن نعلمهم التقوى من خلال أن يختاروا ما يحبه الله على ما تحبه أنفسهم، فتزيد التقوى في قلوبهم شيئا فشيئا، فيتركون ما يحبون لأجل ما يحبه الله تعالى.
لقد ذكرت التقوى في القرآن في آيات كثيرة، فالتقوى بينك وبين الله، وأيضا بينك وبين الخلق، أي في العبادات والمعاملات، وهي أن تتقي الله في زوجتك أو في زوجك، في أولادك ووالديك، في عبادتك ودراستك وعملك، مع الغريب ومع القريب. إن التقوى في القلب، والله ناظر إلى قلوبنا، وتكون عبر اجتناب الأخلاق الذميمة والمعاصي والكبائر. وإن الحب لا أجمل دافع للقيام بأي عمل، فيكون إذ ذاك تلقائيا من دون تفكير أو بذل مجهود، وعلى أفضل صورة، لأنك حين تحب تعطي من دون أن تحسب، وذلك يعد أعلى مقاما من القيام بعمل خوفا من شيء ما، أو لأنك مراقب، أو لأنك ستحاسب. هل تعلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ إنه تقوى الله وحسن الخلق. والتقوى صفة عامة للمسلم ولغير المسلم. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. فالمتقي بغض النظر عما هو دينه وما هي قيمه، هو إنسان يجتنب فعل الممنوعات أو فعل الأشياء السيئة حسب عرفه وقيمه، وعند المسلم حسب شريعته. وكل متق مهما كان دينه سينتهي به الأمر إلى الإسلام بطريقة أو بأخرى. فالمتقي هو الذي يغلب العقل على الهوى. قال الله سبحانه في كتابه: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو كنا نعقل فنغلب منهج العقل على الهوى لكنا نجونا في الآخرة. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركة.

تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لآخر التطورات في المنطقة ولا سيما على الساحة العراقية، حيث يشيع العراقيون في بغداد شهداء الحشد الشعبي الذين ارتقوا في العدوان الأمريكي السعودي. وفي موازاة مشهد التشييع تتواصل ردود الفعل السياسية والشعبية، فيما تتجه الأنظار إلى تداعياته على المشهد العراقي بنحو خاص والمشهد الإقليمي بنحو عام، وإلى طبيعة الردود المنتظرة في ظل تصاعد التوتر في المنطقة واتساع دائرة المواجهة. مشاهدينا، معنا في هذه التغطية الدكتور هشام السياب الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية من النجف الأشرف، ومن صنعاء الكاتب والمحلل السياسي السيد عزيز قاسم. نرحب بكما ضيفينا الكريمين، ونرحب أيضا بمدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران. أهلا بك عبد الله. تطلعنا لو سمحت على جديد الموقف أو المواقف في العراق والردود على هذا العدوان الأمريكي السعودي، وكيف انعكس ذلك على الوضع الداخلي في العراق؟
1: تحية لك حسين ولضيوفك والمشاهدين. أبرز المواقف هو ما صدر من فصيل سرايا أولياء الدم، وهذا هو أحدث موقف وقد كان عاجلا على الشاشة قبل قليل، لكن لا بأس من التذكير بأهم ما ورد في البيان الذي صدر من سرايا أولياء الدم، الذي اعتبر أن سيادة العراق ودماء أبنائه ليست محل للتفاوض، وأن الملف العراقي لا يدار بالصفقات التجارية. وفي هذه النقطة الأولى التي أثيرت في البيان إشارة إلى التفاهمات والعقود ومذكرات التفاهم التي وقعت في الجولة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي، خصوصا الزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك يطالب سرايا أولياء الدم الحكومة العراقية بأن تعيد النظر بكل الاتفاقات والعقود التي وقعتها، وكفصيل مقاوم، نحن نتحدث عن سرايا أولياء الدم وهي إحدى الفصائل التي بدأت عملها بعد العام 2020 بعد اختيار القادة أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، وكان لها نشاط في استهداف القوات الأمريكية وأرتال الدعم اللوجستي التابعة للجيش الأمريكي. تقول السرايا في موقفها أنها تنتظر الموقف الرسمي الذي سيصدر من الحكومة العراقية، والذي يجب أن يرتقي إلى حجم الحدث. كذلك يطالبون في سرايا أولياء الدم بطرد السفير السعودي في بغداد وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع السعودية. وفي نهاية البيان يختمون أن الحكومة العراقية في حال تقاعست ولم تؤدي رد الفعل الذي يتناسب وحجم ما حصل من عدوان، فيطلبون في سرايا أولياء الدم من الشعب العراقي حصر سلاح الحكومة بيد المقاومة. هذا أبرز موقف. سبقه موقف لحزب الدعوة الإسلامية والمجلس الإسلامي الأعلى، وكذلك أصائب أهل الحق وحركة النجباء كقوى فصائلية كتائب الإمام علي. كذلك كانت هناك تغريدة لزعيم التيار الشيعي الوطني بهذا الاتجاه. مواقف عديدة، أولها ربما كان لهادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر، كلها تقريبا دانت ما حصل واعتبرته انتهاكا للسيادة العراقية. ومن أبرز النقاط ربما التي أثارها بيان حزب الدعوة في ختام موقفه هو تحمل العراقيين خلال السنوات الماضية للإرهاب، وكان العراق قد تحمل هذا العدوان المستمر ولم ينقله إلى أي بلد آخر، وهذا موقف يستحق الاحترام. بالنسبة للداخل العراقي وانعكاس ما حصل ربما.
0: طيب عبد الله بدران مدير مكتبنا في بغداد، اعذرني على المقاطعة، مضطرون للذهاب لمتابعة الصورة التي تظهر على الشاشة من مكان تشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ارتقوا نتيجة هذا العدوان الأمريكي السعودي. من بغداد تحديدا ينضم إلينا وليد كريم مراسل الميادين بلاس ليطلعنا على المشهد وينقل لنا صورة. وليد، إليك.
2: نعم، يعني بطبيعة الحال يعني كما تشاهدون في هذه الصور المباشرة من مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي مكان انطلاق تشييع الشهداء الذين سقطوا بالاعتداءات الجوية السعودية الأمريكية فجر هذا اليوم. وبطبيعة الحال أيضا فنتكلم عن المواطنين الذين يشاركون في مراسم انطلاق أو انطلاق مراسم تشييع الشهداء 20 كثير من المواطنين يتجمعون حاليا وهم غاضبون، وأيضا هنالك في الشوارع المؤدية إلى مديرية الإعلام في وسط العاصمة بغداد هنالك أيضا قوافل كبيرة من المواطنين الذين سيشاركون في مراسم التشييع التي ستنطلق بعد أقل من نصف ساعة من الآن. وبطبيعة الحال أيضا هنالك ردود أفعال شعبية غاضبة وأيضا تندد بهذه جريمة الاعتداء، وأيضا سقوط عدد كبير من الشهداء من منتسبي هيئة الحشد الشعبي في عدد من المحافظات العراقية. لكن بالتأكيد جثامين الشهداء كلها ستكون هنا في مديرية هيئة الإعلام في مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، ومن بعدها يصار إلى التشييع الرسمي وسط العاصمة بغداد، ومن ثم ستكون هنالك محطة في داخل ساحة التحرير بالتأكيد وسط العاصمة. أيضا هنالك بالتأكيد ردود أفعال غاضبة شعبية تطالب بردود من البيانات، بيانات الاستنكار والاستهجان للجريمة، جريمة الاعتداء على مؤسسة أمنية وعلى فرع أمني وجزء أساسي من المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة العراقية. حتى الآن هنالك ترقب وانتظار لوصول جثامين الشهداء، وأيضا توافد عدد كبير من المواطنين وكذلك من منتسبي هيئة الحشد الشعبي والواجهات الشعبية والسياسية والعشائرية في بغداد وكذلك الدينية للمشاركة في مراسم التشييع التي ستنطلق بعد قليل.
3: على كل الأحوال سنتابع معك الصورة بشكل مباشر وليد كريم مراسل الميادين بلس، كل الشكر لك على نقل الصورة من مكان تشييع إذن شهداء الحشد الشعبي في بغداد. بالعودة إلى ضيوفنا الكرام دكتور هشام السياب، نرحب بك من جديد. اليوم أمام هذا المشهد، ما خطورة هذا العدوان الأمريكي السعودي على مقار الحشد الشعبي انطلاقا أيضا من البيانات، بيانات الإدانة، الغضب الشعبي في العراق، وخصوصا لما ذكره أيضا الزميل عبدالله بدران، بيان سرايا أولياء الدم الذي أكد ضرورة قطع العلاقات مع السعودية، طرد السفير السعودي، وأيضا حق الرد للعراق على هذا العدوان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أسكى وأسمى التحايا لشخصك ولأستاذ عبدالله ولضيفكم الكريم والمشاهدين الأعزاء في كل زمان ومكان. بالتأكيد أسمى وأحر المشاعر بالعزاء والمواساة لعوائل شهدائنا الأحبة الذين سقطوا اليوم في يوم حسيني الأربعيني، فارتقوا بقافلة شهداء أبي عبد الله الحسين أبرياء أتقياء طاهرين بعدوان ليس له أي مبرر ولا يخضع لأي منطق. ربما الخطورة في هذا العدوان الذي جرى أن هنالك محاولة من دول الجوار لبناء حالة مغالطة في العراق، وهي المزج بين هيئة الحشد الشعبي وهي هيئة قانونية رسمية تابعة لسلطة الدولة ولإدارة القائد عن القوات المسلحة، وبين ما تسميه هذه الدول الفصائل المسلحة أو فصائل المقاومة أو الميليشيات الخارجة عن طاقة القانون. غريب أن دولة مثل المملكة العربية السعودية لا تستطيع أن تميز بين جهة رسمية تابعة لقانون دولة شقيقة وجوار وذات سيادة، وبين من تصفهم أنهم جماعات مسلحة ترتبط بخارج القرار العراقي. هذا من جانب. جانب آخر، أنا أعتقد اليوم المملكة العربية السعودية صواريخها قصفت موقعها الحيادي فيما يجري الآن. نحن سمعنا يوم أمس بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك رغبة السعودية دائما في أن تكون جزءا حياديا من محاولة إيجاد طاولة دبلوماسية بين الفرقاء المتصارعين بين أمريكا وإيران، حتى لا تخلي الساحة لدور قطري وأن تنفرد قطر وباكستان ومن ثم تركيا بدور الوسيط. أنا أعتقد اليوم المملكة العربية السعودية بكل وضوح قصفت هذا الموقع الحيادي وجعلت من نفسها في حالة مواجهة وفي حالة خصومة، أولا مع الشعب العراقي الذي لم يكن ينتظر هذا الموقف الدموي من المملكة العربية السعودية، كذلك اليوم هذا السؤال الاستراتيجي الذي يطرح اليوم نفسه وربما بحاجة لإجابة السعودية واضحة. هل من الحكمة أن تضع المملكة العربية السعودية نفسها بين فكين تورطين عسكريين سيؤدي بهما إلى توغط أكبر لديها أزمة منذ سنوات في الجنوب، عندما حاولت أن تتدخل في اليمن وأن تصارع أنصار الله، وها هي اليوم سنوات تدفع الثمن في جنوب مملكتها. واليوم الشمال السعودي المتمثل بالعراق إذا ما دخلت فيه هي اليوم طرف من الحرب بالوكالة عن الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا سيكون حال المملكة العربية السعودية؟ وبالتالي أنا أعتقد اليوم المنطقة إذا كانت ذاهبة إلى حرب استنزاف طويلة وحرب بالوكالة وحرب استهداف هنا تحتية مواقع حيوية، نحن أمام صورة معقدة قد تجر المنطقة إلى ما لا يحمل عقباه، وقد يكون الزمام المبادرة ليس فقط بيد القرار الرسمي، ربما كما رأينا اليوم البيانات هنالك إرادة شعبية غاضبة، هنالك ساحة يعني مليئة يعني الصراعات المسلحة، فكان الأولى بالمملكة العربية السعودية احترام سيادة العراق،
3: نعم،
4: التنسيق مع الحكومة العراقية،
3: طيب،
4: وأن لا تتورط في رد فعل عاطفي لم نعتد به من قبل المملكة.
3: طيب سنتحدث أيضا عن أثار هذا العدوان داخليا على العراق، خصوصا بعد تصريح ترامب لفوكس نيوز كما كان يظهر على شاشة الميادين بأنه هذه الضربات جاءت بتنسيق مع الحكومة العراقية كما يدعي. ولكن نعيد الترحيب بضيفنا السيد عزيز قاسم معنا من صنعاء. سيد عزيز، كيف تقرأ صنعاء هذا العدوان الأمريكي السعودي على العراق بهذا الشكل وبهذا التوقيت؟ يعني صنعاء أو ضربات على السعودية، تتبنى صنعاء هذه الضربات، السعودية تتهم العراق وأنه الضربات جاءت من الأراضي العراقية، كيف يمكن أن نفهم هذا المشهد؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك أخي حسين وأهلا بالأستاذ هاشم. في البداية أولا نتقدم بخالص العزاء والمواساة للأخوة العراقيين قيادة وشعبا في سقوط هؤلاء الشهداء الأبرار. أما بخصوص السؤال وموقف صنعاء، ففي الحقيقة صنعاء تقرأ ذلك في إطار السردية السعودية التي تسوقها لما حدث ويحدث في هذه الأثناء بين اليمن والسعودية. بمعنى السردية السعودية تتحدث أو تقدم ما يحدث بينها وبين اليمن في الإطار الشامل، بما بأنه في إطار الصراع مع إيران وفي إطار الصراع بين ما تسميهم طبعا السعودية أدوات إيران. لذلك اليمن تبنى بشكل واضح، اليمن والسعودية الآن في مرحلة حرب، وتبنى اليمنيون القصف على المناطق النفطية السعودية، ومع ذلك تقول السعودية لا، ليسوا أنتم بل هم العراقيون. يأتي العراقيون ويقولون نحن لم ننفذ، ومع ذلك تصر السعودية على أن العراقيين هم من نفذوا هذه الضربات. هذا يتوافق مع سردية السعودية بأنها مستهدفة من إيران، وبأن ما يحدث هو صراع مع إيران وليس في إطار استحقاق يمني. بمعنى السعودية تتنصل من هذه السردية من استحقاقات المشهد اليمني، تتنصل من عدوانها على اليمن. ودعني أختلف مع الأستاذ الكريم الأستاذ هشام في بعض ما سرد عن السعودية بأنها تحاول أن تتدخل في اليمن. لا، ليس محاولة، بل تدخلت في اليمن، ولدينا بين اليمن وبين السعودية ملفات، وبين السعودية واليمن الآن مرحلة من التصعيد تشبه حرب. معنى كلمة حرب، اللهم أن قواعد الاشتباك لا زالت فيها مضبوطة، قد تخرج عن الإطار في مستقبل الأيام. السعودية تعمل على أن لا يوجد في اليمن مشكلة داخلية، ولا يوجد عدوان على اليمن، ولا يوجد في اليمن حصار، ولا يوجد شيء، فقط إيران حركت ما تسميهم أذرعها في اليمن لاستهداف أمن المملكة. وفي هذا تدعو السعودية الولايات المتحدة وتدعو كالعدو الصهيوني للاصطفاف معها. لذلك ما حدث في العراق هو في إطار هذه السردية السعودية التي تصور بأنها مستهدفة من إيران، وبأنه لا مشاكل لديها مع اليمن ولا مشاكل لديها مع العراق، وأنه يجب على الجميع حمايتها باعتبارها الآن في المنطقة حلفين واضحين، حلف المقاومة والجهاد والحلف الصهيوني، فيه السعودية ودول الخليج والولايات المتحدة وبريطانيا وكان العدو الصهيوني. فاليمنيون يرون بأن ملف اليمن منفصل عن ما يحدث في المشهد، بمعنى صحيح أن اليمن جزء من المشهد العام وجزء من محور المقاومة وجزء من الأمة الإسلامية المقاومة للقوى الاستكبار العالمي، لكن ومع ذلك هناك ملف متعلق بالعدوان السعودي على اليمن الذي بدأته السعودية، وقادته السعودية في مارس 26 من مارس 2025 إلى 2015 عفوا، وإلى الآن ونحن في العام 2026 لم يغلق هذا الملف، ولا زال معظم القضايا في هذا الملف مفتوحة، ولا زال هناك استحقاق يمني وهناك عدوان سعودي. الآن هذه الدائرة الضيقة تعمل السعودية وتروي، تقول السردية السعودية بأنه لا شيء في اليمن، فقط هناك محاولة أذرع إيران لاستهداف السعودية واستهداف حلفاء الولايات المتحدة واستهداف أمن الطاقة واستهداف الملاحة الدولية. لذلك هي عملت على أن يكون العراق جزء من هذا، بمعنى لا تجرؤ الآن السعودية، لا تجرؤ على مواجهة اليمن السعودية الآن لا تجرؤ. يعني اليمن أعلن بشكل رسمي، وفي العلاقات الدولية معروف أن من أعلن رسميا أنه يتحمل المسؤولية، ومع ذلك تأتي السعودية وتنفي وتقول لا اليمن لم يستهدف السعودية، نقول نحن استهدفنا وتقول هي لا، ومع ذلك تقول هي العراق، العراقيون ينفون بشكل مباشر ولا ترضى السعودية. أضف إلى ذلك بأن واضح أن حجم العملية وحجم الاستهداف هو فوق ما تروج له السعودية أو فوق، يعني هناك شيء مبيت واضح، هناك شيء معد مسبقا. طيب. يعني لم يكن نتيجة هذا الاستهداف لما حصل في بقيق، لكن هناك واضح أن هناك شيء مبيت وشيء معد.
3: سنناقش أيضا في هذه النقطة وفي موضوع العدوان المتجدد على اليمن في هذا الإطار أيضا نعود إلى الزميل عبدالله بدران. عبدالله، انعكاس ما يجري اليوم وهذا العدوان تحديدا على الوضع الداخلي في العراق، خصوصا أننا أمام جلسة لمجلس الوزراء طارئة ستعقد في الإطار وفي إطار بحث ما جرى، وخصوصا الوضع الداخلي المتشابك في العراق، خطورة ما يجري وتصريح ترامب بأنه ما جرى أو هذا العدوان كان بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
1: نعم حسين، هذا هو ما سيزيد الطين بلة بعد هذا التصريح، ذلك أن الرئيس الأمريكي طبعا ألقى بهذا التصريح في ظل تأخر أصلا الموقف الرسمي العراقي حتى الآن لجهة القيادة العامة للقوات المسلحة، على اعتبار أن العدوان والغارات طالت مقرات ومعسكرات تابعة للقوات المسلحة العراقية وتحديدا الحشد الشعبي. صحيح صدرت مواقف رسمية من هيئة الحشد الشعبي كانت مواكبة للتطورات، وكذلك كانت قد قدمت رؤية وتقدير الموقف على إثر ما حصل من عدوان وغارات، وكانت فيها الإحاطة. كذلك لجهة المواقف الأخرى كانت من المواقف الرسمية موقف رئاسة الجمهورية العراقية، والذي طبعا لا يمكن تصنيفه على أنه موقف يرقى إلى مستوى ما حصل من عدوان، ذلك أن البيان قد طالب من وصفهم بالجهات ومختلف الأطراف بالتهدئة يعني النحو صوب لغة الحوار. كذلك موقف أو البيان الذي صدر من رئاسة مجلس النواب العراقي حتى خلت من توصيف من نفذ الغارات، وكل هذا طبعا ملحوظ ومرصود. وفي الحالة العراقية مع الاصطفافات التي لا تهدأ في الحالة العراقية منذ العام 2003، ومع الاصطفافات الجديدة وتطورات الحاصلة في المنطقة طبعا تاليا ينعكس كل ما يصدر تعليقا خصوصا من الفاعلين، عندما يصرح مثل الرئيس الأمريكي ويقول أن الغارات والعدوان نفذ بتنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والجانب العراقي لديه علم، ذلك سيضع حرجا. الحكومة العراقية طبعا لديها قوى سياسية هي التي ترعى هذه الحكومة وهي الإطار التنسيقي، لكن أيضا هناك كتل نيابية وهناك حالة اجتماعية وهناك تحسس من خوف يراد من يعني خوف من محاولات سحب العراق إلى المعمعة، وهو الذي تجنبها حتى الآن في إدارة هذه التطورات المتسارعة التي تعيشها المنطقة. انخرطت المقاومة الإسلامية في العراق في عملياتها وخفضت من عملياتها، ارتفعت مع مستوى التهديد، وسعت مع توسيع طهران للعدوان، أبدت كذا موقف مواقف متعددة أبدتها مع تطورات ما تعيشه المنطقة، كان آخرها هو رفضها تسليم السلاح وإعلانها الانخراط في حال توسع العدوان على الجمهورية الإسلامية، وهذا كان من أوضح المواقف. تاليا مع اقتراب موعد 30 من أيلول، والحكومة العراقية وضعت منهاجا متعلقا بما وصفته سلاح الفصائل الذي يجب أن يتم تسليمه وأن يخضع للأجهزة التنفيذية التابعة للحكومة العراقية، اعتبر أن ما يحصل هو تمهيد لمحاولة استهداف هذه الفصائل أو التمهيد لاستهداف وجودها أو محاولة سحبها للاشتباك والمواجهة. حصلت مداهمات على عدد من المقرات، حصل احتكاك ربما تم احتوائه بين الأطراف الفصائلية والأطراف الرسمية الأمنية العراقية بفعل تدخل الفاعلين في داخل الإطار التنسيقي وكذلك الفاعلين في الحكومة العراقية، لكن طبعا حتى الآن لم يتم إصدار أي بيان رسمي. ليس معلوما إن كان اجتماع المجلس الوزاري الأمن الوطني قد انتهى، كيف ستكون لغة البيان، هل ستلغى الزيارة فعلا المقررة يوم غد لرئيس الوزراء العراقي، كل ذلك يبنى عليه بعد أن يصدر البيان، وكيف ستفعل القوى السياسية العراقية مع تصريح الرئيس الأمريكي الذي أشار فيه إلى علم بغداد بهذه الهجمة.
3: وهذا سؤال نحيله إلى الدكتور هشام السياب. دكتور هشام، يعني برأيك خطورة هذا التصريح لترامب في هذا التوقيت بأنه العدوان كان منسقا مع الحكومة العراقية، والإيحاء أيضا بأنه الولايات المتحدة هي من قادت الضربات على هذه المواقع، على مواقع الحشد الشعبي العراقي، وهو مؤسسة عراقية منضوية ضمن القوات المسلحة العراقية.
4: يعني السيد ترامب اعتدنا عليه منذ فترة غير قصيرة، وخاصة خلال المواجهة العسكرية مع الجمهورية الإسلامية في إيران، يأتينا بتصريحات ذات طابع إثارة وتشويق وذات يعني بروباغاندا إعلامية، يعني يشبه الرجل مراهقا على مواقع التواصل الاجتماعي يحاول أن يجذب الأنظار، وليس رئيس دولة كبرى من الدول العظمى في العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية. فتصريحاته دائما ما نجدها متناقضة ومتضاربة مع بعضها، وربما يعطي تصريحا وفي اليوم التالي ينفيه، ومثل هذه التصريحات أن ما جرى اليوم من استهداف لمواقع الحشد الشعبي جرى بالتنسيق مع الحكومة العراقية. أنا أعتقد لو كان هذا الأمر واقعي ما كان اليوم يعني الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات الصحيحة، هناك اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر، هناك أعتقد ستعقبها جلسة لمجلس الوزراء، وكذلك يعني تأجيل زيارة الأخ رئيس الوزراء للمملكة العربية السعودية تدل على أن الحكومة العراقية في حالة يعني صدمة وفي حالة شجب وفي حالة استنكار لما جرى. أنا أستبعد تماما هذا الطرح أن يكون التنسيق بين الحكومة العراقية وأي حكومة أخرى تستهدف مواقع رسمية عسكرية أمنية.
3: طيب دكتور هشام، ونحن نتابع هذه الصورة لبدء مراسم التشييع شهداء الحشد الشعبي في العراق أيضا، برأيك كيف سيكون الرد العراقي على هذا العدوان خصوصا باتجاه السعودية، باتجاه ما تبقى أيضا من الوجود الأمريكي في العراق؟
4: يعني أنا أعتقد اليوم الخطوة السعودية كانت سوف تأتي يعني ثمار عكسية في ضوء حساباتها. أولا اليوم الشارع العراقي يلتف حول فصائل المقاومة، اليوم أصبح لا جدوى من الحديث عن نزع السلاح أو تسليمه للحكومة في 30 أيلول، وواضح جدا أن من يتربص بالعراق ويريد أن يضعفه ويعتدي عليه عسكريا هو يقوم بذلك في ظل وجود سلاح المقاومة وفي ظل وجود استعداد وقدرة للدفاع عن العراق في حال تعرضه إلى أي عدوان. طيب ماذا لو إحنا يعني أسلمنا ووضعنا يعني أيدينا في أيدي الولايات المتحدة الأمريكية عزلا غير قادرين على الدفاع عن انفسنا، ماذا سوف يجري بنا؟ فانا اعتقد اليوم الحسابات رب ضاره نافعه، الحزن والالم والاسى على كل قطره دم عراقيه تسقط ظلما وعدوانا، لكن انا اعتقد ما بعد ذلك سوف الشارع يكون اكثر التفافا حول قوى المقاومه، اكثر التفافا حول السلاح الذي يصون البلد وكرامته ويدافع عن وجوده. طبعا هذا لا ينفي ان في العراق اليوم وجود ميليشيات منفرده، وجود سلاح منفرد. يعني تصريح مثير يوم اول امس للسيد مستشار الامن القومي عندما قال هنالك يعني جماعات ارهابيه اوكرانيه تستهدف المواقع العسكريه في العراق وفي مطار اربيل كي تخنق الاوراق وكي يتجر العراق في المنطقه. نعم العراق دوله بسبب ظروف المواجهه مع العراق فيها زوايا هشه امنيا، لكن هذا لا يمنع اليوم ان يكون العراق قادر على حمايه سيادته. انا اتصور اليوم الخطوه السعوديه لم تكن مدروسه بشكل دقيق، فبالتالي ستجعل الشارع العراقي اكثر التفافا واكثر تضامنا مع قوى المقاومه الشريفه والحريصه على مستقبل البلد وكرامته.
3: وربما بدانا نرى هذا الالتفاف بشكل كبير من خلال المشاركه الشعبيه الواسعه في هذا التشييع كما يظهر في الصوره، ونتابع من خلال هذه الساعه من التغطيه المخصصه لهذا التشييع وهذا العدوان الأمريكي السعودي الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي وأدى إلى استشهاد إذن مشاهدينا وجرح العشرات من منتسبي الحشد الشعبي. بالعودة إليك وبالتركيز على هذه الصورة سيد عزيز قاسم، نتحدث إذن عن عدوان أمريكي سعودي على العراق، بالتالي دلالات هذا العدوان هل هو محاولة برأيك لحرف الأنظار عما يجري في اليمن، وباعتبار الموضوع هو حصار سعودي لليمن كما تؤكد صنعاء والدور السعودي في اليمن وإظهار الأمر وكأن السعودية اليوم تتعرض لعدوان من محور كامل أو من أطراف متعددة؟
5: دعنا نعود بالذاكرة قليلا إلى التاريخ. بمعنى الأمريكي يرى بأنه لديه ثار مع العراق باعتبار يعني الحشد الشعبي كان بدايته يعني فصائل المقاومة العراقية للاحتلال والعدوان الأمريكي على العراق. أضف إلى ذلك بأن السعودية فيما يخص السعودية تاريخيا تعاني من نقطة من عقدة نقص تجاه العراق، لذلك تآمرت على النظام البعثي العراقي بقيادة صدام حسين، وفيما بعد السعودية منعت أي وجود لاستقرار في العراق، والكل يعلم أن السعودية أرسلت وصدرت للعراق بعد من العام 2003 إلى العام 2010 أكثر من 13 ألف تكفيري وانتحاري تفجروا في العراق. أضف إلى ذلك بأن الطرفين الأمريكي والسعودي تعاونوا في إقامة دولة داعش الإمارة الإسلامية في العراق والشام لاستهداف العراق، والذي حرر العراق كان هو الحشد الشعبي وفصائل الحشد الشعبي، لذلك هم يصفون كل هذه الثارات التاريخية مع هذا الكيان ومن خلفه العراق، يعني المجتمع العراقي والدولة العراقية والإنسان العراقي. أما بخصوص موضوع اليمن فمؤكد هناك سعي سعودي واضح وهناك سعي صهيوني واضح إلى جر المنطقة إلى الحرب الشاملة. هم يعملون، المجرم نتنياهو يعمل على حث الولايات المتحدة على العودة إلى الحرب، السعودية نفسها تعمل على حث الولايات المتحدة على العودة إلى الحرب، وكانت البيانات السعودية واضحة بعد أن أعلن اليمن حظر الملاحة على البحرية السعودية أو على الملاحة السعودية. خرجت البيانات السعودية تدعو مجلس الأمن وتدعو القوى الدولية إلى حماية ما تسميها الملاحة في هذه المنطقة، وتدعو إلى التعاون المشترك ضد الأعداء المشتركين. يعني واضح أن هناك سردية سعودية تعمل على أن تعود المنطقة إلى الحرب الشاملة. لماذا؟ لأنها تواجه الآن مشكلة استراتيجية في اليمن. السعودية غارقة في اليمن كما هي الولايات المتحدة غارقة في مواجهة إيران. بمعنى يعني هناك في المنطقة بالكامل الآن في المنطقة بالكامل يعني مشهد من العمى الاستراتيجي تتخبط فيه الولايات المتحدة وتتخبط فيه السعودية. وإلا لو كان هناك نوع من التعقل السياسي السعودي ولو كان هناك بعض من الدبلوماسية لما فتحوا الآن جبهة مع العراق وهم غارقون في جبهة اليمن. يعني أي حكيم وأي إنسان عاقل وأي إنسان على الفطرة لا يمكن له أن يقرر نفسه أن يفتح جبهتين مع خصمين في وقت واحد. كان يكفي جبهة واحدة إلى أن ينتهي من الجبهة الأولى أو يحل موضوع الجبهة الأولى ويغلق ملف الجبهة الأولى ثم يعود للجبهة الثانية. لكن واضح أن هناك قضاء استراتيجي وأن هناك تخبط استراتيجي في المنطقة تقوده السعودية والولايات المتحدة. ملف اليمن هو وموضوع اليمن والضغط اليمني هو من دفع السعودية إلى هذه الخطوة الغير محسوبة تماما والغبية تماما. هذه كان العراق متجها إلى ما يسمى الحياد الإيجابي باعتبار رئيس الوزراء يعني نوعا ما ليس كنوري المالكي أو غيره من رؤساء الوزراء السابقين.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الإيمان.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فلا زلنا نتحدث معكم من هدي الإسلام ومنهاج التربية الصالحة، يعني بدو تربية صالحة من الله عز وجل. نعم، منهاج التربية الصالحة، ونحدثكم من عظات الآباء للأبناء والأطفال. عظات، قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه، سورة لقمان، وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى أيضا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، وفصاله أي فطامه في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، بركي ما كانوا مسلمين، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مقبول، يعني يا بني إنها، أي الحسنة أو السيئة، إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو الأرض، موجودة بسورة نوح، يأتي بها الله: إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نعم، أي أمر الله به أمرا مؤكدا: ولا تصعر خدك للناس، أي تمله كبرا، هيك أو هيك، ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متكبرا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. إي والله. ثم قال جل وعلا: واقصد، أي توسط، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. خص الحمير بالذكر تنفيرا من رفع الصوت، فجعله شبيها بمغيب. وقال الله تعالى: ووصى بها، أي الملة التي كان عليها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وروي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو طفل أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صغير: كخ كخ، عمل كخ، أي ارمي بها على الأرض، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ ممنوع عليهم الصدقة لأهل البيت. وفي رواية أنها لا تحل الصدقة، لا تحل لهم الصدقة. وعن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي في كنفه وحمايته، وكانت يدي تطيش في الصحفة محل الأكل، أي تدور في نواحي الإناء. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم يخبص كان بالأكل: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك من اللي قريب لك مش لهناك. فما زالت طعمتي بعد، أي صفة أكله. وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي على دابته، يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، حط وراء، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء كلهم لم ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنه هكذا أدركنا الوقت، وللحديث صلة، فإلى اللقاء، والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. تلاوة قرآن.
1: إنك أنت السميع العليم.
0: هداية الرحمن.
2: هداية الرحمن.
3: لما يتكبر الإنسان؟ لما يطغى؟ لما يسوف؟ والقبر صندوق العمل.
0: عذب الألحاح.
2: عذب الألحاح.

0: إنها صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان،
1: لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان.
2: ارفع صوتك بالتكبير، جمع كل الجماهير،
3: جمع كل الجماهير.
0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان،
1: لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان.
0: عبر الموجات التالية،
1: عبر الموجات التالية، عبر الموجات التالية.
0: 99.3 ميجاهرتز اف ام،
1: 99.3 ميجاهرتز اف ام.
0: 105.3 ميجاهرتز اف ام،
1: 105.3 ميجاهرتز اف ام.
0: 103.5 ميجاهرتز اف ام،
1: 103.5 ميجاهرتز اف ام.
0: صوت الحق،
1: صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: تميز عبر الأثير،
1: تميز

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة.
2: ما الذي أخاف فاطمة؟ ربما كانت فاطمة تطوف بالكعبة، وربما كانت تعبر المسجد الحرام في طريقها إلى المنزل، لكن كلمات جذبتها فجعلت خطواتها تتباطأ شيئا فشيئا، حتى أوقفتها، أسرتها، جعلت دقات قلبها تتسارع وقلبها يرتجف، ثم انطلقت خائفة مذهولة تسرع ودموعها تسابقها على خديها، تفتح الباب وتعانق أمها خديجة وأنفاسها تتسارع والنشيج يقطع كلماتها، فتسألها عن سبب كل هذا النشيج والدموع، فتتوجه بكلماتها الباكية نحو قرة عينها وأبيها صلى الله عليه وسلم، وهي لا تريد أن يؤخذ عنها أو يفارقها، فتقول له: يا أبت، هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا باللات والعزى ومنات، أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. كانت كلمات الزهراء تحرض أبيها صلى الله عليه وسلم على الهرب، على الاختفاء، على فعل أي شيء مقابل ألا تخسره وتبكي فراقه. فأمها قد شاخت وهي بأمس الحاجة إليه بجانبها، وهي وأم كلثوم بنات وسط وحوش تئد البنات. كانت حالتها تحتاج إلى حكمته عليه السلام حتى لا يذهب بها الرعب نحو الأمراض والوساوس. بدأ عليه السلام بانتشالها من حالتها النفسية إلى حالة أخرى تنسيها ما تعرضت له. بدأ بتشتيت ما مرت به من رعب، طلب منها طلبا غريبا سحب ما بداخلها من كلمات الوثنيين، فقال صلى الله عليه وسلم لها: يا بنية، أدني وضوءا. جفت دموعها وأدخلها الطلب الغريب عالما آخر، فتحركت متسائلة لتحضر الماء، ولما أحضرته صبت له فتوضأ وهي تنتظر ما بعد الوضوء. لم يصل عليه السلام بذلك الوضوء، بل نهض وخرج من البيت، توجه ثقة ووحيا نحو المسجد، نحو مكان الاجتماع وموقع التهديد والمؤامرة. أقبل عليهم، فلما رأوه رفعوا أبصارهم، فقالوا وكلهم عزم على تنفيذ الجريمة: هو هذا. لكن بدلا من أن يقوموا ليغمدوا سيوفهم في جسده الطاهر، حدث شيء أخاف المشركين وأبهج المؤمنين. فالذين كانوا يزبدون ويرعدون قبل قليل قد تحولوا إلى خراف ترتجف ذلة وصغارا. خفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم فلم يقم منهم رجل. أطبق الصمت والخوف على المكان، وترقب الناس مآلات المشهد، فانحنى عليه السلام نحو الأرض بهدوء ومد يده وأخذ بقبضته بعض التراب، ثم قام على رؤوسهم فحصبهم حصبا وقال: شاهت الوجوه. ثم تركهم وهم حالة من الخيبة والعار، وغادر صلى الله عليه

في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الابتلاء رغم أداه وإزعاجه على النفس، لكن فيه فوائد هائلة. من فوائد الابتلاء أنه يكفر الذنوب. يقول الله سبحانه وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا، أي ينقيهم من الذنوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب، يعني تعب، ولا وصب، يعني مرض وألم، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلق الموت والحياة، لماذا لم يقدم ربنا عز وجل قوله بالحياة قبل الموت؟ لأننا هكذا نعيش، لكن القرآن في مواضع كثيرة يثبت أن الموت قبل الحياة. معنا فضيلة البروفيسور زغلول النجار يحدثنا عن هذه المعاني من ضمن برنامجنا أفلا يعقلون، نتحدث فيه عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ونرد فيه على الشبهات التي تثار حول الإسلام. السلام عليكم
1: فضيلة الدكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني هناك قضايا شائكة، منها قضية الموت والحياة، منها قضية الروح، منها طول الأعمار وقصر الأعمار. بداية، لماذا اختار ربنا عز وجل أن يقدم الموت على الحياة؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبيائه ورسله، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة.
1: وبعد، يعني يدعي كثير من المتطاولين في هذه الأيام على أن القرآن الكريم ليس معجزا وليس فيه شيء جديد، وأنه تم استقاؤه من الكتب السابقة، ويعني أن يعني بعض الذين يتخيلون أنهم منصفون يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم رجل عبقري موهوب، يعني كتب هذا القرآن. والقضية ليست يعني عبقرية فردية، ولكن هي يعني منحة إلهية. هذا الوحي نعمة إلهية من الله تعالى بها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاه من بين جميع خلقه ليوصل إليه هداية الله للبشرية، الهداية الخاتمة التي ليس من بعدها هداية، وليس من بعدها نبوة، وليس من بعدها رسالة. ولذلك نقول أن التلميح إلى الإشارات العلمية والكونية التي جاءت في كتاب الله من أعظم ما يرد به على هذه الشبهات في زمن الفتن الذي نعيشه. من هذه القضايا قضية يعني سبق الموت للحياة، كما جاء في سورة الملك، يقول ربنا تبارك وتعالى عن ذاته العلية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بغض النظر عن أن قضية الابتلاء هي يعني رسالة الإنسان في هذه الحياة، لماذا قدم ربنا تبارك وتعالى الموت على الحياة؟ ويقول معهم كنوا أمواتا فأحياكم.
0: نعم.
1: ففعلا يعني قدام المفسرين قالوا أن الوجود قبل الخلق عدم، فكأنه موت، والخلق إيجاد من هذا العدم، فكأن الموت سابق للحياة. لكن فوجئنا في أواخر القرن العشرين باكتشاف عجيب. يعني هذا الاكتشاف يقول أن العلماء لاحظوا على الصبغيات، وهي حاملات الوراثة في داخل الخلية الحية للإنسان. أولا، أن عدد الصبغيات محدد للنوع، فالإنسان هذا المخلوق المكرم خصه ربنا تبارك وتعالى ب46 صبغي أو كروموسوم كما يسمى باللغة الإنجليزية. وكلمة كروموسوم يعني الجسيم الملون، لأنه يتقبل الصبغة أكثر من غيره من أجزاء الخلية الأخرى، فأظهر واضحا. هذا العدد لو اختل بزيادة كروموسوم واحد أو بنقص كروموسوم واحد، إما يشوه هذا المخلوق أو لا يكون. في دراسة الصبيات هذه في أثناء قراءة الشفرة الوراثية للإنسان، لاحظ العلماء فجأة أن كل صبغي له نهايتان طرفيتان، سموهم تيلومير أو الجسيمين البعيدين، تيلو باللاتين يعني بعيد، تيلومير ومير يعني جسيم. قالوا ما وظيفة هذين الغطائين، يعني ما هي وظيفة الغطائين دول؟ فبدأوا يعني يراقبوا هذين الغطائين الطرفيين، فلاحظ العلماء أن هذان الغطاءان الطرفيان يكون أطول ما يكون عند الميلاد. ومع انقسام الخلية للنمو أو للتكاثر فيما بعد، يقصر طول هذين الغطائين الطرفيين، حتى إذا وصل طول كل منهما إلى حد معين ينتهي أجل الخلية فتنفجر وتموت. فسموهم لونجيفيتي ميتر، قياس الأجل. هما نفس الغربيين الذين لا يعرفون الإسلام سموهم مقياس الأجل لونجيفيتي ميتر. قالوا طيب يعني إحنا لو شفنا إنزيم يطول الغطائين دول يطول أجل الناس. فبدأوا يبحثون وجدوا أن في إنزيم اسمه تيلوميريز، سموه من اسم الجسمين دول، تيلومير بقى سموه تيلوميريز. حينما استخدموا هذا الإنزيم أدى إلى هياج شديد في انقسام الخلايا وإلى أورام سرطانية رهيبة للغاية، فتوقفوا عن استخدامه. قالوا طيب نشوف مضاد لهذا الإنزيم لعله يعالج مرضى سرطان. فاكتشفوا إنزيم اسمه أنتي تيلوميريز، ضد التيلوميريز. استخدموه أيضا، هيج الخلايا تهيجا شديدا وأدى إلى مضاعفات سرطانية رهيبة للغاية. مهم، خلص العلماء إلى قضية أن الأجل يحدد قبل أن يخلق الإنسان، وهذا الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات، أولها رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. من الذي عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه المراحل المتتالية في خلق الجنين، والتي لم يكتشفها الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين، حينما تم تصنيع كاميرا دقيقة للغاية زرعت في رحم امرأة حامل، وأعطت هذه الكاميرا صور هذه المراحل، فجاءت كما وصفها القرآن الكريم تماما وكما وصفها المصطفى صلى الله عليه وسلم: نطفة، نطفة أمشاج، علقة، مضغة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم، ثم إنشائه خلقا آخر.
0: سبحان الله،
1: كلام عجيب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الرزق يكتب سلفا قبل أن يخرج المولود أو الجنين إلى هذه الحياة، كما يكتب الأجل. فما في قوة على وجه الأرض تستطيع أن تزيد رزق الإنسان هللة واحدة أو تنقصها هللة واحدة. ما في قوة على وجه الأرض تستطيع أن تمد الأجل يعني لحظة واحدة أو تنقصه لحظة واحدة. لذلك أكد القرآن الكريم على أن قضايا الرزق والأجل قضايا لا يحسمها إلا رب العالمين.
0: يعني فضيلة الدكتور، ربما يعني موضوع الرزق لوحده، نعم، يعني العشرات من الناس، نعم، يتمنون الحديث عن هذا، وهل هو قدر، هل يمكن أن يزيد بالطاعة، هل يمكن، نعم، أن ينقص بالمعصية. هناك حديث سنفرد حلقة كاملة عن موضوع الرزق وآياته. أما فيما يتعلق بالأجل، تذكر الآن أن هذا يعني موضوع الأجل محسوم من خلال هذه، نعم، الصبغيات، نعم، فيها التوقيت، التأقيت الزمني لنهايتها.
1: نعم،
0: ماذا نقول في عصر نجد فيه أن هناك أناس يعيشون أعمار 40-45، يعيشون في مناطق نائية ليس فيها رعاية صحية، بينما لا نقول تزيد الأعمار، لكن نلاحظ أن الذين يعتنون بصحتهم يعيشون 80-90-100 عام، 110 أعوام. وأنت تعلم أن هناك عشرات التجارب، العلماء أهمهم جون ريد الذي قال يمكن للإنسان أن يعيش 900 عام، وهناك كان محاولات قبل فترة إنسان لا يشيخ أبدا.
1: نعم،
0: هل يمكن التحكم بهذه الصبغيات؟
1: أبدا.
0: ماذا تعني بأن الأجل هنا محدد؟
1: نعم،
0: لو حسنا الظروف المعيشية ألا يتغير ذلك؟
1: أبدا. يعني أنا جاءني أحد الإعلاميين العرب إلى بيتي،
0: نعم،
1: وقال لي أنا كنت في زيارة لأوروبا وأمريكا، وقال لي عدد من العلماء أن بإمكانهم مد أجال الناس إلى ما لا نهاية.
0: سبحان الله.
1: فقلت له: أنت مسلم؟ قال: نعم. قلت له: ألم تقرأ القرآن الكريم؟ ألم تقرأ قول ربنا تبارك وتعالى: ولكل أجل كتاب؟
0: نعم.
1: ألم تقرأ قول ربنا تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت؟ يعني فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
0: نعم،
1: يعني هذا كلام غير المسلمين، غير المؤمنين بالله. هؤلاء الناس يعني المادة شغلت عليهم قلوبهم وعقولهم ووجدانهم إلى درجة الجنون. قال لي: والله أنا زرت أحد الأطباء في مختبره وأراني إحصائيات ويقول أنه على وشك أن يمد أجال الناس إلى ما لا نهاية. قلت له: هذا واهم، لو استطاع أن يمد أجله هو يرينا ذلك.
0: يبدأ بنفسه.
1: فالذي أقوله يا أخي الكريم أن من مآسي عصرنا الانطلاق بالمعرفة الإنسانية في إطارها المادي المحدود فقط. والإنسان ليس مادة فقط، الإنسان إذا فقد صلته بربه وإذا فقد فهمه لحقيقة رسالته في هذه الحياة ينتهي إلى الجنون، ينتهي إلى الخروج عن المنطق، عن المألوف. يقرر ربنا تبارك وتعالى أنه لا يملك آجال الناس إلا هو سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لا يملك أرزاق الناس إلا هو سبحانه وتعالى. وهذه قواعد أساسية ملزمة. قد يستطيع الطبيب أن يحسن يعني مستوى معيشة الإنسان، أن يجعل الإنسان يعيش بعافية، يعيش بغير أمراض، لكنه لا يستطيع أبدا أن يتحكم في الآجال، لأن الذي يتحكم في الآجال هو الله سبحانه وتعالى وحده.
0: صدق الله العظيم. لكن يعني سيبقى تساؤل، ما دكمت قد ذكرت أن هذه السبقيات تحمل صفة الموت منذ البداية.
1: نعم.
0: يعني ربما يسأل سائل سنتحدث عنه بعد الفاصل، هل يمكن معرفة هذا الأجل ربما إذا تطور العلم؟

0: هذا لو تقدم العلم الحديث فاكتشف أن هذه الصبغيات ستموت، خاصة أننا نسمع أن بعض الأطباء يتنبأ هذا الإنسان بقي في عمره أسبوع أسبوعان شهر شهرين، وفعلا يحدث أن تكون الوفاة في نهاية هذه الخلايا. ما المانع أن يصل الإنسان إلى هذا العلم، أم أنه من المستحيلات طبقا للقرآن الكريم؟
1: يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا علم لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أنا كنت في الإمارات وفوجئت بأن أحد يعني الشخصيات الكبيرة في الإمارات ذهب إلى الهند لإجراء عملية جراحية فمات في ليلة وصوله هناك، وعادوا به
0: سبحان الله.
1: يفهم يعني هو مكتوب له يموت في الهند، ف يعني أهله
0: والأطباء لم يستطيعوا بالتنبؤ
1: نعم
0: بقي من عمره هكذا.
1: فأخي الكريم، عملية الخلق والموت والبعث قضايا لا يملكها إلا رب العالمين. يعني تخمين الأطباء بين الحالة الجسدية أو الحالة الصحية لمريض ما متدهورة، هو يخمن يعني هذا أمامه أسبوعين أمامه شهر، يعني مجرد تخمين قد يصدق وقد لا يصدق. وأنا قابلت كثير من الناس الذين قال لهم الأطباء ستموتون في خلال أسبوعين ثلاثة، وعاشوا عشرات السنين
0: سبحان الله.
1: نعم. فهذه القضية قضية محسومة. يعني هل يمكن للأطباء أن يتنبؤوا من طول النهايات الطرفية في الكروموسومات أو في الصبغيات أن يتنبؤوا بلحظة وفاة الإنسان؟ لا. ليه؟ لأن جسم الإنسان مكون من 100 تريليون خلية في المتوسط.
0: مرة ثانية،
1: 100 مليون خلية في المتوسط.
0: سبحان الله.
1: طيب أي هذه الخلايا سيكون سبب الوفاة؟ من يعلم ذلك؟ قد تكون خلية في المخ، قد تكون خلية في القلب، قد تكون خلية في الكبد، قد تكون خلية في البنكرياس، قد تكون خلية في المثانة، يعني لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة يعني قضية الخلق والإفناء والبعث قضايا لا يملكها إلا رب العالمين، ومحاولة الخوض فيها يعني من قبيل يعني التحدي لمعرفة شيء في هذا المجال مضيعة للوقت، مضيعة للعمر، لن ينجح فيها الناس على الإطلاق.
0: يعني بعض الناس، وأنا أذكر يعني أنقل لك من مقال قرأته، نعم، أن إيجاد المعجزات عبر التاريخ وعبر الرسل إنما هي إشارات أنه يمكن لهذه المعجزات، ما كانت معجزات سابقا، يمكن أن تصبح حقيقة. يعني ببساطة شديدة، عندما يخبر ربنا عز وجل أن السيد المسيح سيدنا عيسى عليه السلام استطاع أن يبرها الأكمه والأبرص والأعمى، الآن يوجد من يستطيع بفضل الله عز وجل وبما سخر من علوم يستطيع أن يعيد البصر إلى فاقده ويعيد السمع إلى فاقده وهكذا. هل هذا فيه إشارة ربما نصل إلى من يستطيع إعادة الحياة كما حدث مع أصحاب الكهف، كما يعني أحيى الله عز وجل عشرات الحوادث التي ذكرها حول هذه المعجزات؟
1: طيب يا أخي الكريم، أولا لابد أن نؤكد على معنى إسلامي هام جدا مؤداه أن المعجزة خارقة للسنن، خارقة للقوانين، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى مقام المعجزة أبدا مهما توسع علمه ومهما تقدمت تقنياته، لن يستطيع الإنسان أن يحدث معجزة، لأن الإنسان محكوم بالقوانين التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في خلقه. فالمعجزات خوارق للسنن، خوارق للقوانين، يعني لا يستطيع العلم أن يفسرها. عملية تقدم الطب قضية مسلم بها، يعني لا ننكر أن الإنسان يتقدم ونحن مطالبون بالأخذ بالأسباب. قضية تقدم العلاج، تقدم التغذية، تقدم الرياضة البدنية، تقدم أنواع العلاجات، هذا كله مسلم به ومطلوب، لكن مطلوب في حدود القدرات الإنسانية. لن يستطيع الإنسان أن يصل إلى مقام المعجزة أبدا. والمعجزات كانت للأنبياء فقط والمرسلين فقط، يعني ما يحدث للصالحين تسمى كرامات، لا تسمى معجزات، وهي ليست خارقة للسنة ولكنها فوق ما تعوده الناس. يعني الكرامات فوق ما تعوده الناس. نعم.

0: لذلك أقول المعجزات استحالة أن يصل الإنسان إلى مقام المعجزة، لأن هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى لمن يختار من أنبيائه ورسله.
1: يعني عندما تحدثنا عن سيدنا عيسى عليه السلام، ماذا تقول في إبرائه للأكمه والأبرص؟ والآن نستطيع، نحن نستطيع، بعض الأطباء يستطيع أن يصل إلى إعادة البصر وقد فقد كليا أو أتى بغير بصر.
0: أنا أقول يا أخي الكريم، في حالات يتوقف فيها عصب البصر مثلا أو عصب السمع ويمكن علاجه، لكن في حالات يعطل تماما ولا يمكن علاجه. أنا قابلت بعض الناس الذين عانوا في سن مبكرة من ضعف السمع، وسافروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أوروبا وزرع قوقعة في الأذن ولم يجد شيئا. يعني هو إبراء عيسى عليه السلام للأكمة والأبرص وإحياء الموتى، هذا أدى بإذن من الله، بأمر من الله
1: صحيح،
0: لكن ليس علاجا عاديا، ليس علاج الطبيب للمريض، لا، ده هو بيجيب إنسان يقف الطب عاجزا أمام حالته البصرية أو السمعية، أو واحد ميت يعني مات خلاص وسلم الأطباء أنه ميت فيحييه. هذه المعجزات هي يعني شهادة للأنبياء بالنبوة وشهادة المرسلين بالرسالة، وهي خوارق للسنن والقوانين يعجز عنها الإنسان عجزا كاملا. ولابد أن نفرق ما بين تطور وسائل العلاج وبين ما حدث من معجزات للأنبياء والمرسلين.
1: ما دمنا نتحدث عن الموت والحياة وعن الروح، يعني هناك دائما توقف عند المفسرين عند الحديث عن الروح، لأن الله عز وجل قال قل الروح من أمر ربي، لكن يعني شغف الإنسان بمعرفة هذه الروح، وزنها، كينونتها، هل صدفت أحدا تعامل مع هذه القضية، حاول أن يصل إلى قضية الروح؟
0: وطبعا أنا وجدت أن كثير من الكتاب خاصة علماء النفس والطب النفسي احتاروا حيرة شديدة في التفريق ما بين النفس والروح. طبعا نحن كمسلمين نسلم بقول ربنا تبارك وتعالى، والخطاب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح غيب مطلق لن يصل الإنسان إليه أبدا، هي نفحة كريمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على البناء الطيني الذي خلق به آدم فكان الإنسان. وحتى الجنين في بطن أمه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنفخ فيه الروح، يقول إن يعني إذا مر بالنطفة 42 ليلة، يعني شق الله سمعها وبصرها وخلق جلدها وعظمها ولحمها، ويرسل الملك يقول يا رب ذكر أو أنثى، يعني فيأمر الله ويكتب الملك ويقول ينفخ الروح ويكتب 4 كلمات، الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. فلولا نفخة الروح ما كان الإنسان. ولذلك يعني الجنين قبل نفخة الروح إذا رأى الطبيب خطرا على حياته أو حياة الأم يجيز الشرع الإسلامي إسقاطه، لكن بعد نفخة الروح في يديه صحيح، يعني كأنه قتل نفس. فأقول أن من استقرائي للآيات القرآنية الكريمة ولأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت إلى قناعة بأن الروح غيب لا يعلمه إلا الله، وأن الروح إذا دخلت هذا الجسد الطيني صارت نفسا، لأن الخطاب قبل الخلق بالروح والخطاب بعد أن يخلق الإنسان كله بالنفس صحيح. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ليه؟ الروح كونها من الله، وهنا الكون الكينونة مش يعني من دي تبضيعية، لا، تشريفية وتكريمية، يعني هي لا تنتزع شيئا من الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن يعني ذلك.
1: كونك أتيت كبير إلى هذه النقطة بالذات، لأن بين يدي سؤال، ما دامت هذه الروح من الله ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، بعضهم يسأل كيف يعذبنا الله عز وجل، نحن بعض من روحي.
0: لا لا لا أبدا،
1: يعني تذكر الآن تفصيل آخر
0: أبدا. يعني من هنا يعني ليست تبضيعية، هي تشريفية وتكريمية، يعني أن الروح منحة عظيمة من الله سبحانه وتعالى فنسبت إلى الخالق، كما يقول
1: بيت أنها ليست من جزء من الله عز وجل،
0: كما يقول بيت الله، الله كل لا يتجزأ سبحانه وتعالى، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ويكون له كفوا أحد. فأقول من هنا تكريمية وتشريفية وليست تبضيعية. أما أقول بيت الله يعني الله لا يحتاج إلى البيت، الله لا يحده المكان، تشريف للمكان. أما يقول ناقة الله، الله لا يحتاج إلى ناقة ولكن تشريف للناقة، وهكذا. فنفخته من روحي هذا نوع من التكريم للروح والتشريف للإنسان. يعني وجعلوا لقد كرمنا بني آدم،
1: نعم،
0: وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فأقول يا أخي الروح كونها منحة من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله سبحانه وتعالى، تأتي الإنسان بصفاء عجيب وبسمو عجيب وبصفات من الكمال يعني البشري، ثم تتشكل بسلوك الإنسان فيكون نفس مطمئنة، تكون نفس
1: لوامة،
0: تكون نفس خبيثة، تكون يعني بحسب تعامل الإنسان معها. ولذلك كل الحديث قبل خلق الإنسان يقول الروح، يرسل إليه الملك ينفخ فيها الروح ويكتب أربع كلمات. بعد أن يعني تعيش مع الإنسان فترة تتأثر بسلوك الإنسان فتصبح نفسا، إما يرقى بها الإنسان أو يحافظ على كمالها البشري أو ينحط بها.
1: يعني هناك بعض العلماء من حاول،
0: نعم،
1: يعني وزن هذه الروح،
0: نعم،
1: هل يعني سمعتم عن ذلك؟ هل هناك
0: هو طبعا محاولات؟ لا يستطيع أن يزن الروح،
1: نعم،
0: هو حاول أن يثبت هل يفقد الإنسان شيئا يعني عندما يموت،
1: نعم،
0: يعني لأن العالم الغربي أغلبه العالم المادي لا يؤمن بالروح،
1: نعم،
0: لا يؤمن بس في هذا الكيان الجسدي المادي الملموس المدرك.
1: هل هناك تجربة فعلا بهذا؟
0: نعم، نعم، نعم، يعني عالم بريطاني اسمه آرثر أليسون،
1: نعم،
0: أستاذ للهندسة الكهربائية والإلكترونيات في جامعة لندن، اتصلت به إحدى جمعيات علم النفس في البريطانية وطلبته يعني بحكم تقدمك الهائل في الأبحاث الإلكترونية وأبحاث الطاقة الكهربائية، ألا تستطيع أن تثبت لنا أن الإنسان هذا يفقد شيئا عندما يموت؟ فبدأ ينزل إعلانات في الجرائد يعني يطلب متطوعين يقيس الطاقة المنبثقة من أجسادهم وهم أحياء، ويسموها الطاقة الحيوية أو ميتابوليك إنرجي، وتقاس بالسنتيمتر المربع. ولما يموتوا يعني أهل الميت هذا يتصلون به فورا يذهب ليقيس هل فقد شيئا، يقيس الطاقة فأثبت الإنسان يفقد شيئا لكن لم يعرف ما هو هذا الشيء. فجاءه يعني أحد الطلاب المسلمين النابهين وقال له يا سيدي أنت تتعب نفسك وتتعب الناس معك بغير طائل. قال له ما هو البديل؟ قال له والله البديل بسيط جدا. ما هو البديل؟ قال له قس فرق الطاقة بين الإنسان الواحد يقظا ونائما. قالوا إيه علاقة النوم بالموت؟ قالوا اليقظة بالحياة. قال والله أنا لا أدري ولكن القرآن يساوي بينهما. وجاء له بالنسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم وقرأ عليه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فاندهش الرجل وبدأ يقيس فرق الطاقة بين الإنسان يقظا ونائما فوجد أن الإنسان يفقد قدرا من الطاقة قريب لما يفقده حي بين كونه حيا وميتا. فجاء إلى القاهرة وأعلن إسلامه في محفل كبير ولم يعرف من الإسلام إلا هذه الآية وحدها وكان يقرأها أفضل مما يقرأها كثير من المسلمين. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
1: آية واحدة أدخلت هذا العالم البريطاني في الإسلام. يعني ربما يستغرب البعض عندما يقول لنا علماؤنا أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله سؤالا واحدا فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفلح الأعرابي إن صدق، ما بالنا نقرأ القرآن برمته ولا تتحرك هذه المشاعر، لا تذرف هذه الدموع، لا يتيقن هذا القلب. في الحلقة القادمة بإذن الله من برنامجكم أفلا يعقلون سنتحدث عن الرزق، لأن الرزق مقارن للأجل في كثير من الآيات والأحاديث، حديث شائق جدا يستثير اهتمام الناس جميعا. هل الرزق من الله عز وجل؟ ماذا كتب فيه؟ مع برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم الخليل عليه السلام بنى الكعبة ودعا الناس لعبادة الله عز وجل وحج بيت الله، فصارت هذه الجزيرة موطنا لدعوة إبراهيم عليه السلام، وظلت قرونا بعد قرون، سنوات طويلة متمسكة بدعوة إبراهيم الخليل بالحنيفية السمحة. تأتي أديان بعد أديان، ويأتي أنبياء ويقتلون ويحصل ما يحصل حول الجزيرة، لكن ظلت مكة وما حولها على توحيد الله عز وجل. يحج الناس ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهي دعوة إبراهيم عليه السلام. حتى جاء زمن من الأزمان، كان سيد مكة رجل اسمه عمرو ابن لحي من خزاعة، خزاعي، وهذا الرجل كان مطاعا، سيدا مطاعا في قومه في مكة، فسافر إلى الشام حتى وصل البلقاء، وجد قوما من العماليق يعبدون أصناما لهم، وكانت الشام في ذلك الزمان صراع في الأنبياء، صراع في الذات الإلهية، صراع في الأديان، والناس يختلفون، فوجد قوما في تلك المنطقة يعبدون أحجارا وأصناما شكلوها من أحجار، فاستغرب عمرو، الجزيرة ما تعرف هذا الشيء، الناس يعبدون الله، فقال لهم ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا هذه أصنام لنا، نستنصرها فتنصرنا، ونستمطرها فتمطرنا، نطلب منها المطر، والعرب كان يأتيهم أحيانا القحط والجفاف، وأحيانا يغزوهم ناس ويحتاجون للنصر، قال هذه تنصركم وتمطركم؟ قالوا نعم. كيف؟ فعلموه كيف. قال هل تعطوني واحدا منها؟ قالوا نعم. فأعطوه صنما اسمه هبل. تذكرون غزوة أحد لما قتل المشركون ما قتلوا من المسلمين، ماذا قال أبو سفيان قبل إسلامه؟ قال أعلو هبل، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أعلى وأجل، فهبل هذه كانت بدايته. رجع إلى مكة فجمع الناس، قال تعرفون ما هذا؟ قالوا ما هذا؟ فبدأ يخبرهم، فأعجب البعض واستنكر البعض، لكنه مطاع في قومه، فألزمهم بوضعه عند الكعبة. مع الأيام رأى رؤيا، من أتاه رؤي من الجن، الجن والشياطين كانت هذه فرصتها، هي تسعى لو بمئات السنين أن تدخل الشرك في الناس، فجاءت إلى عمرو بن لحي، قالوا دام أن هذا مستعد لهذا الأمر لنأتيه، فأخبروه عن مكان دفن أصنام قوم نوح. تعرفون قوم نوح الذين أغرقهم الطوفان، وصلت أصنامهم إلى منطقة قريبة من مكة ودفنت، قيل هي في جدة، دفنت هذه الأصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه الأصنام التي ذكرها الله، أكبر أصنام قوم نوح. فدلوا الجن عمرو بن لحي على مكانها، ذهب حفر، ما هذا؟ إي والله إنها أصنام، شالها وين وداها؟ حطها عند الكعبة، وكل ما جاءت القبائل في الحج أعطاها صنم، فود لقبيلة كذا وسواع لقبيلة كذا، وجابوا بأصنام جدد اسمهم اللات والعزة، اللات ودوها الطائف عند ثقيف، وعزة في مكان آخر، وجاء رجلان من جرهم، واحد اسمه أساف وامرأة اسمها نائلة، فزنيا في صحن الكعبة، فمسخهم الله عز وجل من حجارة، كما قيلت الأساطير في الأساطير، مسخوا إلى حجارة ثم عبدوهم من دون الله عز وجل، عصا مغضوب عليهم وأخذوا يعبدونهم من دون الله تعالى. وصل عدد الأصنام حول الكعبة أكثر من 360 صنما، ملؤوها في الكعبة وما حولها،
وصارت الناس مغرمة بهذه الأصنام، وبدأ الشرك يدب في جزيرة العرب بسبب ذلك الرجل. من؟ عمرو بن لحي، هو أول من سيب السوائب في الإبل، قال هذه إبل ما حد يأخذها، هذه حرام أكلها، هذه حرام الركوب عليها، هذه حرام حلبها، هذه حرام ما أدري. قام يضحك عليهم بالبحيرة والسائبة والوصيلة ويضحك عليهم ويخدعهم، والشياطين تؤزه حتى سمي بأبي الأصنام. إن سئلت من أبو الأصنام؟ عمرو بن لحي. تخيل كل شرك في الجزيرة وقتها في ميزان من؟ هذا الرجل. حتى رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النار، قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه، يعني أمعاءه في النار، مندلقة أمعاؤه، يحترق في جهنم وهو يدور حولها، أعوذ بالله. والناس كلها تعرف هذا عمرو بن لحي أول من جاء بالأصنام في جزيرة العرب. شوف الجرم اللي سواه، شوف الخبث اللي ارتكبه، شوف الإثم الذي سيحصل عليه والعياذ بالله. كان الناس بشدة تعلقهم في الأصنام، كانوا إذا كانوا في سفر ما عندهم صنم شو يسوون؟ كانوا يجمعون التراب ويحلبون الشاة ويصبون اللبن على التراب حتى يجمعوه على بعضه فيصنعون مثل التمثال، ثم يطوفون حوله ويدعونه من دون الله عز وجل. وإذا سألتهم ليش تعبدون هذه الأصنام، يردون على رسول الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانت قريش متمسكة بحنيفية إبراهيم الخليل، حتى جاء واحد، شوف واحد دمر عقيدة القوم كلهم، وبدأت الأفكار الأخرى. ليس بعد الشرك ذنب، وبدأت قريش تقول نحن أهل الحرم، نحن الحمص، ما نخرج من الحرم. شنو يعني ما تخرجوا من الحرم؟ يعني ما نروح عرفات، ما نقف في عرفة في وقت الحج. أسقطوا عن أنفسهم عرفة والإفاضة من عرفة، كل شيء خارج الحرم من المناسك أسقطوه عنهم، لأن احنا ما يصير نفعل هذا الفعل ونحن أهل قريش أهل الله وحرمه. فابتدعوا في دين الله وملأوا ما بين الصفا والمروة أصناما، كلها أصنام، وصار الناس يسعون بين الصفا والمروة فقط لأصنامهم. حتى أن الصحابة وجدوا حرجا، هل بعد الإسلام نسعى بين الصفا والمروة؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. خلاص الشرك راح والأصنام هدمت، ونظفها النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وما حولها، وأرسل الصحابة إلى الطائف وإلى كل مكان أن يدمروا هذه الأصنام ويزيلوها من جزيرة العرب. فطهر الله الجزيرة مرة أخرى. إنه عمرو ابن لحي أبو الأصنام أول من سيب السوائل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: كل الناس بتغتسل، إما الاغتسال للنظافة أو الاغتسال من الجنابة، سواء الاغتسال من الجنابة أو الاغتسال من الحيض عند النساء. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليه سنة في الاستحمام أو الاغتسال. وزي ما قلت لك إحنا ماشيين ورا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن هو قال على نفسه أدبني ربي فأحسن تأديبي. فكل جوانب حياتك لما تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام اتصرف فيها أي تصرف، ده أرقى تصرف في عين ربنا، لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيوصلنا بربنا في عبادتنا زي صلواتنا وقرآننا وصيامنا، وبيوصلنا لربنا في كل تفاصيل يومنا، حتى العادات اللي ممكن ما تتصورش أن فيها حضور مع الله وعبادة، يقول لك صلى الله عليه وسلم إزاي تعبد ربنا فيها. ليه؟ لأنك عبد، تأكل كما يأكل العبد، وتمشي كما يمشي العبد، وتلبس كما يلبس العبد. إحنا عباد لله، وبالتالي هتلاقي فيه عبادة في كل فعل. إحنا النهاردة هنتكلم عن الآداب النبوية والسنن المنسية في اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام. السنة الأولانية هي قول بسم الله عند خلع الثياب، لأنك لما بتخلع ثيابك حجاب بينك وبين رؤية الجن والشياطين لك أن تقول بسم الله كما قال صلى الله عليه وسلم. فبقى وانت بتقلع لبسك في الحمام تقول بسم الله. الأدب الثاني والسنة الثانية عدم الإسراف في الماء، رغم ان دي عبادة فيها تنظف او فيها رفع للجنابة، لكن احنا مش بنسرف في المية. ولما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شاف سيدنا سعد بيسرف في المية وهو بيتوضى، قال لا تسرف يا سعد، قال أفي الوضوء سرف؟ قال ولو كنت على نهر جار. لو بتتوضى من نهر ما تسرفش. طب وفي الغسل؟ سيدنا جابر بن عبد الله، بعض التابعين، التابعين هم الجيل اللي شاف الصحابة، الصحابة الجيل اللي عاش مع النبي، فبيسألوا كيف كان غسل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم انه كان بيغتسل بصاع. صاع ده زي مش احنا عندنا لتر، ده وحدة قياس للمية، عندنا المد والصاع. المد اقل من اللتر، المد تقريبا 6-8-8، يعني اكتر من نص لتر بشوي. النبي كان بيتوضى بالمد، وكان يغتسل بالصاع. الصاع 4 مد، لو ضربت 6-8-8 في 4 طالك تقريبا 2.7، يعني 2 لتر و750 تقريبا، أقل من 3 لتر كان بيغتسل بيهم صلى الله عليه وسلم. فالتابعي لما سيدنا جابر قال له كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، قال لا يكفيني، قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. أنت بتقول إن الصاع ما يكفيكش اللي هو 3 لتر، لا، لكن بيكفي حد شعره تقيل قوي صلى الله عليه وسلم وخيرا منك، يعني أكثر منك حرصا على أنه يغتسل زي ما ربنا يحب، ده النبي صاحب السنة. فخد بالك من الإسراف. السنة الثالثة أنك تحاول تغتسل زي غسل النبي لو تقدر، لو تقدر. زمان كانوا بيغتسلوا بالكوز، فأنت بتصب المية بطريقة معينة. طبعا الغسل اللي يكفيك انك تقف تحت الدش والمية توصل لكل جسمك، وباخد بالك ان مهم ان المية توصل لمناخيرك وبقك كمان من جوه، فوانت بتغتسل كده تحت الدش ده تمام كفاية. بس النبي كان بيغتسل ازاي؟ اول حاجة كان بيغسل ايديه صلى الله عليه وسلم، وبعدين لو في اذى عالق بالجسد بيشيله، وبعدين كان بيتوضى، ثم يفرغ على رأسه بالكوز 3 مرات حتى يتيقن ان المية دخلت في اصول الشعر، ثم يفرغ على جسمه بعد كده المية، بيبدأ بالشق اليمين وبعدين بالشق الشمال. ده شكل غسل النبي، ايده 3 مرات يشيل الاذى اللي في الجسد، ثم يتوضى، ثم على راسه، ثم على جسمه كله، ثم يغسل رجليه بعد كده. زي ما قلت لك لو وقفت تحت الدش والمية وصلت لكل جسمك انت كده اغتسلت. بالمناسبة برضو عشان تبقى عارف معلومة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لو بتغتسل الاغتسال اللي هو استحمى مش من جنابة، استحمام النظافة، يبقى توضى بعدها لو عايز تصلي. لكن غسل الجنابة اللي بيرفع الحدث الأكبر، الحدث الأكبر لو بيجي بسبب الجنابة، الحدث الأصغر اللي بينقض وضوء. رفع الحدث الأكبر بيرفع مع الحدث الأصغر. فأنت لو بتغتسل بس من الجنابة، اغتسلت بس وفتحت الدوش كده، أنت كده متوضي تقدر تصلي. ودي معلومة مهمة ملهاش دعوة بالسنن بس معلومة ليك. السنة الرابعة من سنن الاغتسال هو التيقن من وصول المياه لفروة الرأس، إنك تخلل بصابعك رأسك كده عشان تطمئن، بالذات الناس اللي شعرها تقيل قوي، إن المية مش غسلت بس الشعر من بره، وصلت لفروة الرأس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على كده، يدلك رأسه حتى يتيقن من وصول المياه لأصول الشعر. السنة اللي بعد كده وهي الخامسة، وهي إنك أنت تعجل بالغسل من الجنابة. بعض الناس ممكن تصيبه الجنابة وبعدين ينزل يروح شغله وتضيع عليه صلوات. أنا ما بقولش إن دي سنة يعني الواحد يؤجر لو عملها، ولا يأثم لو ما عملهاش، لا ده يأثم، بس مش يأثم عشان أخر الغسل، هو يأثم عشان فاتته صلوات. فخد بالك من المسألة دي، من سنة النبي إنه يغتسل أول ما يقدر على طول. فاللي بتصيبه جنابة على طول يغتسل، ولو حب إن هو ينام بيتوضى قبل ما ينام، ثم لما يستيقظ يبقى يغتسل بعد كده. يبقى دول خمس سنن في الغسل. يبقى معلومة تانية، الأغسال المسنونة. يعني إيه؟ يعني متى تغتسل؟ يقولك هنا سنة أنك أنت تغتسل. أقولك على ثلاث مواضع النبي كان بيغتسل فيهم، مش فرض، سنة أنك تغتسل. رقم واحد، عند الإحرام اللي بيسموه غسل الإحرام، وهو سنة من آداب الإحرام ومن آداب الدخول للحرم ومن آداب مخالطة المسلمين في العمرة والحج، فقبل الإحرام بيغتسل. ثم كان النبي يغتسل في يوم الجمعة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ المفروض يغتسل كل يوم جمعة. والعلماء قالوا كلمة واجب هنا مش يعني فرض، إنما واجب في مكارم الأخلاق، وده إجماع الأئمة الأربعة. فمن السنة الاغتسال يوم الجمعة. أما الغسل الثالث السنة في يوم العيدين، الفطر والأضحى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، برضو لأنه أدب مع الله في أيام العيد، وأدب قبل ما تنزل صلاة العيد تختلط بالناس إن الإنسان يكون مغتسل. فدول خمس سنن للغسل، وثلاث أوقات الإنسان فيهم من السنة أن يغتسل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: شايف شو مخه الدكتور؟ لا هو معطينا دوسيه للمادة ولا حاجة، وبيجي بيسرق المحاضرة سلق، وعند الامتحان بذبحنا دبه.
1: لا والله عند العلامات ما تقول إلا بقسم اللحم ولا ما يحط علامة.
0: شيخ وقتش نخلص منه ومن مواد الزنخة؟
1: ريح راسك، حيضل هو ومواده لسنة ثالثة ورابعة كمان.
0: يلا المهم ننجح في مواده، هو احنا بدنا نناسبه.
1: تعرف فضل، ايام الابتدائية والاعدادية كان كل فترة يجي مفتش من التربية والتعليم، وكان يدخل الصف ويراقب المدرس كيف بيدرس عشان يقيموا المدرس ويعرفوا ان المدرس يتعامل مع التلاميذ صح.
0: قصدك يعني يا ماهر لازم الوزارة تجيب مفتشين على الجامعة عشان تفتش على الدكاترة؟
1: بينه وبينك المفروض، تعرف فضل، المفروض الدكتور اللي بيدرس دايما يسأل نفسه، هل هو جلف ولا لطيف؟ هل هو محبوب من الطلاب ولا مكروه؟ هل سمعته أكاديميا كويسة ولا لا؟ لازم يراجع نفسه أصلا.
0: يا حبيبي الشكل اللي زي هيك بهمه 2000 دينار اللي بياخدها آخر الشهر، ومش مهم عنده لو كل الجامعة بتكرهه.
1: يا سيدي انسى الموضوع، المهم أنا بدي أروح. أنت مروح ولا لسه؟
0: لسه ضايل عندي محاضرة.
1: طيب تحياتنا فضل، بدي ألحق أروح. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: لا إله إلا الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
3: حرما يابا،
2: جمعنا إن شاء الله. شو بشوفك مروح من الشغل بدري، شو الدعوة؟
3: ما أنت عارف يابا، إذا دخلت شوية بضاعة بنشتغلها، وإذا خلصت بنروح.
2: وأخوك هاني روح ولا لا؟
3: لسه يابا ما روح.
2: طيب روح غير وعيك وكلك لقمة.
3: ماشي يابا ماشي.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. كيف الجامعة يا ماهر؟
1: كويس يابا، هينا ماشيين.
2: طيب شد حيلك، ولو انه مش داخل مخي هذه الجامعة بالمرة.
1: يابا ليش؟ ليش؟ والله الجامعة كويسة.
2: 4 سنين؟ عليش 4 سنين؟ مش لو دخلت دبلوم سنتين احسن لك؟
1: يابا الدبلوم مستقبله في الوظيفة مش مضمون، زيه وزي توجيهي يعني.
2: هو في حاجة في الدنيا مضمونة؟
1: طبعا يابا، البكالوريوس.
2: البكالوريوس عد على ايدك، 4 سنين، كل سنة مش اقل من 4000 دينار. هو احنا قاعدين على بنك؟
1: يابا ليش 4000 دينار؟ كل سنة 4000 دينار يابا، الفصل من 200 ل 250 دينار.
2: طيب واكلك وشربك ومواصلاتك ولبسك ومصاريفك تحسبوش؟
1: طيب ماشي يابا، خلص عن اذنك.
4: يا فضل يا فضل.
0: نعم يابا.
4: تعال قعد عندي، تعال قعد عندي.
0: هيني قعدت يابا.
4: يابا كيف الجامعة؟
0: والله الحمد لله يابا.
4: ناقصك مصاري؟
0: لا مش ناقصني حاجة يابا.
4: على العموم خد هاي كمان فلوس.
0: قلت لك يابا معي وبالزيادة.
4: معلش خد كمان، بديش اياك تحتاج حدا، بدي اياك تكون احسن الناس، بس بشرط.
0: ايش هو الشرط يابا؟
4: بدي اياك تنجح وتجيب الاول على الجامعة، أنا محتاجك، بدي أفتخر فيك، نفسي أشوفك مسؤول كبير، مدير عام، وزير، بدي أفتخر فيك يابا.
0: ولا يهمك يابا، ربنا يخلي لي إياك.
4: بس دير بالك، بديش إياك تنتبه للأولاد الصايعين والمش نافعين، سامع؟
0: ولا يهمك يابا، أنا كل اللي بعرفهم شباب محترمين وكويسين.
4: طيب أنا بدي أروح أشوف المحلات وأشوف إيش صار في البضاعة.
0: إن شاء الله يابا، ولا يهمك.
2: مالك تأخرت يا هاني؟
5: ما انت عارف يابا، لازم اجمد اليومية، كل سواقة بتجيب راس مالها، تلت للسيارة وتلت للسواق وتلت لصاحب السيارة.
2: يلا يابا اتحمل، شو بدنا نساوي؟
5: المشكلة يابا انه عدها قربت رسوم الجامعة تبعت ماهر، ومش عارف من وين بدي ادبر له.
2: وقتها فرج، شو بدنا نسوي له؟
5: طيب يابا ليش ماهر ما يدخل الشرطة؟ منه بيضمن مستقبله وبيصرف على حاله، ومنه بريحنا، ما انت شايف يدوب نسواننا وولادنا.
2: اخوك مخه حجر، 100 مرة حكينا له بدوش.
6: حسن لله، حسن صغيرة ترفع بلاوة كبيرة. اعطيني حاجة يا اخويا. الله يرضى عليك، ربنا يسعدك يا رب، يسعدك مع بنت الحلال، ربنا يعطيك اللي بدك إياه. اخس عليها الله لا يعطيك العافية. لا لا اليوم هذا ضرب بالمرة. اف
7: يلا يا السيرة السيرة اقلبي منين اقلبي اقلبي من قدام الدكانة بيدنين ترزق. روحي روحي اشحط بيد امشي.
6: انت ملكاش فيا انا بدي اترزق زي ما انت تترزق.
7: ولي ولي اذا ما روحتي من هنا غير اقص لسانك هذا اللي اطول من شارع صلاح الدين. روحي روحي.
6: شو بتقول؟ والله عال مش قادر على الحمار جاي ينط على البردعة.
7: طيب استني استني عليك. انت مالك غير العصاية غير العصاية شحاتي يا نتنة.
6: الحقوني يا ناس الحقوني. هذا الراجل عينه بيضة جاي يتعدى على حرمة. الحقوني الحقوني يا شحبات تعالوا افزعوني.
7: حسبي الله عليك حسبي الله عليك. خلاص خلاص ولا انخرسي فضحتيني. خلاص روحي روحي. خلاص
6: رجال ما بيجوا إلا بالعين الحمراء. يا ناس يا ناس اللي بحب الله والرسول يرزق هالطفل المسكينة. اسمع يا أخوي انت يا أخوي انت. أنا أمي مشلولة وأبوي ميت مليش إلا الله. أعطيني حاجة وأنا راح أدعي لك دعوة حلوة.
1: ودي الله يبارك فيها.
6: روح ربنا يرزقك ويوعدك بالسعد ويخليك سيد الناس يا قادر يا كريم. يا عيني عشرين يا الله. هاي الناس اللي عندهم نظر زي صاحب الدكان أبو صخر اخس عليك على شواربك. والله بلاش أغلط عليه الحين بحتاجه. يلا يا أبو صخر انت يا أبو صخر.
7: مالك يا عفريتي مالك شو بدك كمان؟
6: عفريت يركبك وما يطلع منك بالمرة.
7: شو بتقولي عليه شحاتي يا نص بن أدب؟ روح شحاتي والله شحاتي جاي قال ليش تزعق على أبو صخر ملك السوق.
6: ومالها شحاتة يا أبو صخر مش أحسن من الوحدة تبيع حالها؟
7: أنت على فكرة عليك قول لك لسان قول لك لسان أنت الله يحرقك. شو بدك طيب؟
6: جيب لي علبة كولا متلج سامع وحبة جالكسي.
7: وليه؟ وبعدين مع أبوك أنت. روحي روحي صدقيني لأنا ناقك في الأرض جايبك ميت شكفة. روح علي بقول لك شواربي بروكسون من الغل. أنا بكرهك ولي بكرهك. يا قلبي عن بوزي يا عالم وين الشرطة وين الشرطة يا عالم تيجي تأخذ هذه للوسخة هذه. الله أكبر إيش شنك بهذه شحاتي وبتتأمر أبو صخر.
6: الله الله الله مالك يا كبير أنا بدي أدفع مصاري. بعدين بلاش قصة الشرطة يعني.
0: شو مالك يا ماهر؟ شايفك طول اليوم مبوز.
8: لا ولا حاجة عادي.
0: كيف عادي؟ علي يا ماهر احكي لي أنا صاحبك.
8: بصراحة في عندنا مشاكل في البيت مع الوالد واخوتي.
0: يا ساتر شو هالمشاكل؟ ممكن تحكي لي إذا ما في مانع؟
8: أبوي بضله يحكي لي إنه مش مقتنع في الجامعة بده ياني أدخل دبلوم. قال ليش؟ عشان الأمور المادية والدبلوم سنتين والواحد بخلص.
0: وشو قلت له؟ أكيد عصبت عليه ما أنا عارفك.
8: بالعكس بالعكس فضل حاولت أقنعه إنه البكالوريوس إله مستقبل والدبلوم ما إله.
0: طيب شو قال لك؟
8: شو قال لي؟ أبوي ما بيفهم هاي القصص.
0: طب أخوتك شو موقفهم؟
8: أخوتي كل البلا منهم بضلهم يشكوا لأبوي ليل نهار إنه مش قادرين يعلموني وإنه الوضع صعب.
0: معليش في هالكلمة ممكن أحكيها؟
8: تفضل يا فضل بس دير بالك بدون تجريح مع أخوتي.
0: الله يسامحك أنا بدي أجرحهم قدامك بس بقول يمكن إخوتك بدهمش إياك تتعلم يعني من الآخر بدهمش يصرفوا عليك.
8: والله ما نعرف يا فضل مش عارف.
0: طيب اسمع شو رايك نروح مشي عشان نغير جو؟
8: مشي يا فضل مشي.
0: البلد عامرة والكل قابض خلينا نتفرج على السوق وعلى المحلات.
8: ماشي توكل على الله.

لازلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: بارك الله عليكم من أهل بيت، رحمكم الله من أهل بيت، من ثناء الرسول على حبيب وآل بيته. حبيب بن زيد الأنصاري في بيت تتضوع طيوب الإيمان في كل ركن من أركانه، وتلوح صور التضحية والفداء على جبين كل ساكن من سكانه. نشأ حبيب بن زيد الأنصاري ودرج، فأبوه هو زيد بن عاصم طليعة المسلمين في يثرب، وأحد السبعين الذين شهدوا العقبة وشدوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعين، ومعه زوجته وولداه، وأمه هي أم عمارة نسيبة المازنية، أول امرأة حملت السلاح دفاعا عن دين الله وذيادا عن محمد رسول الله. وأخوه هو عبد الله بن زيد الذي جعل نحره دون نحر النبي صلى الله عليه وسلم، وصدره دون صدره يوم أحد، حتى قال فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: بارك الله عليكم من أهل بيت، رحمكم الله من أهل بيت. نفذ النور الإلهي إلى قلب حبيب بن زيد وهو غض طري، فاستقر فيه وتمكن منه، وكتب له أن يمضي مع أمه وأبيه وخالته وأخيه إلى مكة ليسهم مع النفر السبعين من الغر الميامين في صنع تاريخ الإسلام، حيث مد يده الصغيرة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت جنح الظلام بيعة العقبة. ومنذ ذلك اليوم غدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أحب إليه من أمه وأبيه،

0: عوده وقويت شوكته ورسخت دعائمه، فطفقت وفود العرب تشد الرحال من أنحاء الجزيرة إلى يثرب للقاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وإعلان إسلامها بين يديه. وكان في جملة هذه الوفود وفد بني حنيفة القادم من أعالي نجد. أناخ الوفد جماله في حواشي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف على رحاله رجلا منه يدعى مسيلمة بن حبيب الحنفي، ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وإسلام قومه بين يديه. فأكرم الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفادتهم، وأمر لكل منهم بعطية، وأمر لصاحبهم الذي خلفوه في رحالهم بمثل ما أمر لهم به. لم يكد يبلغ الوفد منازله في نجد حتى ارتد مسيلمة بن حبيب عن الإسلام، وقام في الناس يعلن لهم أنه نبي مرسل أرسله الله إلى بني حنيفة كما أرسل محمد بن عبد الله إلى قريش. فطفق قومه يلتفون حوله مدفوعين إلى ذلك بدوافع شتى، كان أهمها العصبية. ولما قوي ساعد مسيلمة وغلظ أمره، كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا جاء فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك. أما بعد، فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. وبعث الكتاب مع رجلين من رجاله، فلما قرئ الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجلين: وما تقولان أنتما؟ فأجابا: نقول كما قال. فقال لهما: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقيكما. ثم كتب إلى مسيلمة رسالة جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وبعث الرسالة مع الرجلين. ازداد شر مسيلمة الكذاب واستشرى فساده، فرأى الرسول صلوات الله عليه أن يبعث إليه برسالة يزجره فيها عن غيه، وندب لحمل الرسالة: بطل قصتنا حبيب بن زيد. مضى حبيب بن زيد إلى ما أمره رسول الله صلوات الله عليه غير وان ولا متريث، حتى بلغ ديار بني حنيفة في أعالي نجد، ودفع الرسالة إلى مسيلمة. فما كاد مسيلمة يقف على ما جاء فيها حتى انتفخ صدره ضغينة وحقدا، وبدا الشر والغدر على قسمات وجهه، وأمر بحبيب بن زيد أن يقيد وأن يؤتى به إليه ضحى اليوم التالي.
1: رجال حول الرسول.
0: فلما كان الغد تصدر مسيلمة مجلسه، ثم أمر بحبيب بن زيد فجيء به إليه وهو يرسف في قيوده. وقف حبيب بن زيد وسط هذه الجموع الحاشدة الحاقدة، فالتفت إليه مسيلمة وقال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فقال: نعم، أشهد أن محمدا رسول الله. فتميز مسيلمة غيظا وقال: وتشهد أني رسول الله؟ فقال حبيب في سخرية لاذعة: إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. فامتقع وجه مسيلمة وارتجفت شفتاه حنقا، وقال لجلاده: اقطع قطعة من جسده. فأهوى الجلاد على حبيب بسيفه وبتر قطعة من جسده فتدحرجت على الأرض. ثم أعاد مسيلمة عليه السؤال نفسه: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن محمدا رسول الله. قال: وتشهد أني رسول الله؟ قال: قلت لك إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. فأمر بأن تقطع من جسده قطعة أخرى. ومضى مسيلمة يسأل والجلاد يقطع، وحبيب يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، حتى صار نحو من نصفه بضعا مقطعة ومنثورة على الأرض، ونصفه الآخر كتلة تتكلم. ثم فاضت روحه، وعلى شفتيه الطاهرتين اسم النبي.

0: صلى الله عليه وسلم الذي بايعه ليلة العقبة اسم محمد رسول الله. ولما كان يوم اليمامة جهز الصديق رضوان الله عليه جيشا لحرب مسيلمة الكذاب، وعقد لواءه لسيف الإسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فانضمت إلى الجيش المجاهدة الباسلة نسيبة المازنية وابنها عبد الله. لقد كانا يريدان الجهاد في سبيل الله، وكانا يريدان أيضا أن يثأرا لحبيب من عدوه وعدو الله. وفي يوم اليمامة الأغر شوهدت نسيبة تشق الصفوف كاللبؤة الثائرة وهي تنادي: أين عدو الله؟ دلوني على عدو الله. فلما انتهت إليه وجدته مجدلا على الأرض وسيوف المسلمين تنهل من دمائه، فطابت نفسه وقرت عينه، ولم لا؟ ألم ينتقم الله جل وعز لفتاها البر التقي من قاتله الباغي الشقي؟ بلى، لقد مضى كل منهما إلى ربه، ولكن فريق في الجنة وفريق في السعير. رحم الله حبيب بن زيد وأسكنه فسيح جناته.
1: رجال رجال حول الرسول، حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف وجاء فيها توجيهات ربنا سبحانه وتعالى وتوجيهات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، خلق المداراة. فما معنى المداراة؟ المداراة أيها الأحبة هي خفض الجناح ولين الكلام وترك الإغلاظ في القول. يقول ابن حجر رحمه الله في تعريف المداراة: هو الدفع برفق، بمعنى أن يكون الإنسان حذقا في التعامل مع الآخرين وبالأخص بمن يجمعهم به مصالح، فيكون التوجيه لهم ويكون التعامل معهم برفق. وهذه المداراة أيها الأحبة تعتبر من الأمور التي دعا إليها ديننا الحنيف، وفي الحقيقة أنها مهمة في الحياة. فمهما كان الإنسان في حياته لا بد أن يعاشر الناس ويجلس معهم ويخالطهم، فإذا لم يكن عنده مداراة للآخرين فإنه في الحقيقة سيخسر أشياء كثيرة، وربما تكون النتائج عليه في حياته وخيمة. فكما يقال: من لم يدار الناس ملوه، بمعنى تركوه ولم يخالطوه، لأنه يعيش عالما ربما يكون مثاليا أو مثاليا في نفسه. فالعاقل الواجب عليه مداراة الناس، وذلك كالرجل السابح في الماء. فالسابح في الماء يواجه أشياء كثيرة في سباحته، كذلك الذي يعاشر الناس ويخالطهم يواجه أشياء ترضيه وأشياء لا ترضيه، أشياء تناسبه وأشياء لا تناسبه. فلا بد أن يتعايش مع هذا الواقع لكي يستطيع أن يؤثر فيهم ويستطيع أيضا أن يتعايش معهم. ولا سبيل أيها الأفاضل لصفو الود إلا بقبول الآخرين كما هم، والتغاضي عنهم ومساعدتهم على ما هم عليه، إلا أن يكون فيه مأثما ويكون فيه ذنبا. فالإنسان يخالط غيره فيما هو مرضاة لله عز وجل، وفي الصفات التي لا يكون فيها إثما. وأيضا من صور المدارات أن يغض طرفه عن زلات الصديق ولا يناقش السيء على عثراته، ويكون مداريا للآخرين ومداريا لمن هم تحت يده ولمن هو يقابلهم في حياته، وذلك لكسبهم وكذلك لمن كان به شر كثير أن يحذر منه ويدفع الشر عن نفسه. وكما يقال أن الإنسان إذا رأى أمرا لا يعجبه ورأى شرا في أو خلقا في إنسان مثل حدة في الطبع، فإذا قابله بحدة فإن هذا في الغالب يكون فيه دفع شر بشر، والحقيقة أن هذا لا يطفأ، الشر بشر لا يطفأ، وإنما الخير هو الذي يطفئ الشر، كالنار بالنار، لا يمكن أن تطفئ أحدهما الأخرى، فيكون الماء هو الذي يطفئ هذه النار. كذلك الأخلاق الطيبة والمدارة هي التي تطفئ هذا الأمر. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ضرب في ذلك أمثلة، من ذلك أنه أذن له في رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا له بئس أخو العشيرة. فقالت، فحينما جاء ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام دار وألان له في الكلام، فحينما خرج سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنك قلت له هذا الأمر؟ فقال أن يعني قلت له قبل أن يدخل وداريته حينما دخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن من الناس من تركه الناس اتقاء شره، وذلك لفحش كلامه لحدة طبعه، فتتعامل معه بما هو يدفع عنك الشر. أيضا الآيات الكريمة في هذا المعنى، في معنى المدارات، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه، وذلك في سورة مريم، قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى نهاية الآيات. كان يتلطف معه في العبارة يقول يا أبتي، وهذا يدل على أنه كان يداريه، كان يريد أن يرجع معه إلى الحق. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على المداراة أنه كان يقول مدارات الناس صدقة، مدارات الناس صدقة، ففيها أجر وفيها ثواب. وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول كان يقول لزوجته إذا رأيتيني غضبانا فرضيني، وإذا رأيتك غضبانة رضيتك، لكي يدوم المحبة. وهذا في الحقيقة يعتبر من المدارة. فالمدارة تعتبر كما يقول الإمام الحسن البصري، المدارة هي العقل كله. من فوائدها أيها الأحبة أنها من أخلاق المؤمنين ومن أقوى أسباب الألفة فيما بينهم، وأيضا فيها دوام العشرة مع الأخيار واتقاء الأشرار. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يوفقون لعمل الخيرات وترك المنكرات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم.

90 اسما ثم 9 لك يا إلهي، من أين أبدأ دعوتي يا ذا الجلال؟ أباسمك الجبار أبدأ راجيا أو داعيا؟ يا رب أجبر كثيرا في حماك أتى رحابك يستجير، يا راحما كل البرايا أرجوك ربي، يا إلهي يا رحيم. وباسمك الأعلى رجوتك ضارعا ألا تضيع تائبا شاك ذليل، يا قادرا يا منتقم رد الحقوق لأهلها، وانصر عبيدا كم شكى ظلم الظلوم. أولم تحرم يا إله الظلم في دنيا التظالم؟ إنا ظلمنا فانتصر، أولست أنت المنتصر؟ جئناك ندمع من عيون جف فيها الدمع، ما بقي إلاك ربي من سيمسحها الدموع. الأم في شعبي تودع ابنها، والابن ودع قبل شهر والدا، والوالد المسكين أقبع في زنازين النخاسة والعبيد. فلمن سنضرع يا إلهي؟ قال الحبيب محمد صلى عليه الله وهو مهاجر من أرض مكة، عشق التراب بأرضها، قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هي الحقيقة،
1: هي الحقيقة،
0: كل الحقيقة،
1: كل الحقيقة
0: سطع
1: سطع سطع.
0: فكانت للإعلام بريقة،
1: فكانت للإعلام بريقة،
0: تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها،
1: في سمائها.
0: إنها صوت الحق،
1: صوت الحق،
0: إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: تألق،
0: تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عند ظني عبدي بي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. متفق عليه. ظن العبد بالله عز وجل يشمل كما قال أهل العلم أمورا عدة، منها إجابة الله عز وجل لدعائه حينما يدعوه، وقد أمر صلى الله عليه وسلم الداعي بحسن ظنه بربه حال الدعاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. وحسن ظن العبد بربه تبارك وتعالى في إجابة الدعاء إنما يصدر حين يمتلئ القلب باليقين بالله تبارك وتعالى، باليقين بقدرة الله عز وجل، برجاء ما عند الله تبارك وتعالى والأمل فيما عنده. كما أن حسن ظن العبد بالله عز وجل في إجابة الدعاء يدعوه لأن يجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. الإنسان حينما لا يرجو نوال أمر، حينما لا يرجو تحققه، حينما ييأس من المطلوب لا يسعى لتحصيله، لا يجتهد فيه. وإذا سعى اليائس لأجل أن يقول لنفسه فقط: لما لم أفعل. وأيضا يتضمن حسن ظن العبد بربه تبارك وتعالى حسن ظنه بالله عز وجل في رجائه في قبول توبته إذا تاب. الله عز وجل نهى عباده الذين أسرفوا على أنفسهم من اليأس والقنوط، نهاهم تبارك وتعالى عن أن ييأسوا من قبول التوبة، فقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والرجاء الصادق بقبول التوبة يدفع صاحبه للتوبة النصوح، ويحفزه للتخلي عن الذنب ومجانبة الخطيئة، يبادر بالاعتذار من أساء في حق عزيز محبوب له. متى يبادر؟ يبادر إذا أيقن بأن هذا الإنسان سيقبل اعتذاره، يعتذر لفظيا بإبداء الأسف والندم، أو يعتذر عمليا بالإحسان إليه حتى يرى أن تلك الإساءة قد غمرها إحسانه وبذله. ولو يأس هذا الإنسان من قبول صاحبه لعذره لم يعتذر، أو اعتذر اعتذارا باردا يعني أقرب ما يكون بتحلة القسم. أيضا حسن ظن العبد بالله عز وجل يتضمن رجاءه بقبول العمل الصالح، فالمؤمن حين يعمل العمل الصالح يدور دائما بين الرجاء والخوف، فهو يرجو الله عز وجل أن يقبل عمله وأن ينال على هذا العمل أجر الدنيا والآخرة، لكنه أيضا يخشى أن يداخل عمله ما قد يخدشه فيرد الله تبارك وتعالى عليه عمله. وقد وصف الله عز وجل عباده بالوجل عند الطاعة، قال تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. أيضا من أعظم صور حسن الظن بالله عز وجل يقين الإنسان بأن الله تبارك وتعالى ينصر أولياءه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه. الله تبارك وتعالى قد يدير الدائرة ابتلاء وامتحانا أو اصطفاء لأوليائه ليشرفوا بالدفاع عن دينه ونصرته. وقد عاب الله تبارك وتعالى على ضعاف الإيمان ظن السوء بربهم فقال: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وحسن الله عز وجل ورجاؤه يدفع الإنسان العمل الصالح، يدفعه للاجتهاد فيه. يقول تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما القعود والاستسلام للأماني فهو شراء للوهم وتسويق لضعف الذات وليس حسن ظن بالله عز وجل. فأحسن الظن بخالقكم فهو عند ظن عبده به. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يحسن الظن بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الظاهر. الله جل جلاله هو الظاهر، فهو المنفرد بعلو الذات والفوقية وعلو الغلبة والقهرية وعلو الشأن وانتفاء الشديد والمثلية. هو الظاهر في كل معاني الكمال، هو المبين لحججه الباهرة وبراهينه الظاهرة. والظاهر هو الذي عرف بالاستدلال العقلي بما ظهر من آثار أفعاله وصفاته. كل شيء يدل عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن فهو الظاهر، لا إله إلا الله، الظاهر الباطن. شخص سأل الإمام علي رضي الله عنه: متى كان الله؟ فقال له: ومتى لم يكن؟ هو الظاهر وجوده لكثرة دلائله، وهو البادي بالأدلة عليه وفي أفعاله، فلا يمكن أن يجحد وجوده. وهو الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النيرة وشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته. والظاهر هو الغالب العالي. الظاهر يدل على عظمة صفاته وتلاشي كل شيء عند عظمته، فهو العظيم فوق كل عظيم والكبير فوق كل كبير. لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله وبحمده. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الأول والآخر والظاهر والباطن. بيده الخير كله، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الظاهر.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاوية ابن قرة ابن إياس. نحن سنعود إلى القراءة من كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن تراجم أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. أما الإنسان يصاحب الكبار يجعلونه كبيرا. الصحبة ممكن أن تكون صحبة مادية، أن تجالس إنسانا له مكانة، له قيمة، له علم، له صلاح، له ولاية، فمصاحبتك له يأخذك نحوه. هذه في صحبة مادية. في صحبة علمية فكرية، أنت لما تجلس تقرأ في تراجم الأولياء، في تراجم الصالحين، في تراجم أهل القرآن، أهل الفقه، أهل الحديث، أهل الحب لحضرة الله عز وجل، لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القراءة عنهم يعيش فكرك معهم فيأخذونك نحوهم. ففي صحبة مادية جسدية، في صحبة عقلية، في صحبة ثالثة اسمها صحبة روحية. فصحبة جسدية مادية وصحبة عقلية وصحبة روحية. أنت اجتهد أن تكون مع هؤلاء الثلاثة في كل أحوالك. نصيحة يا أخوان، هلأ إذا بتقدر تضلك مع الصالحين ليلك ونهارك المكسب معك، بس طبيعة الحياة ما بتسمح لنا، يعني كل واحد لنا عنده أعمال ويختلط أحيانا بغير الصالحين. فإذا ما أتيح لك أن تصاحبهم جسديا، مرات شاب بيسافر بيقول لك والله ما بعرف حدا، منين بدي الاقي الصالحين، اجلس واقرأ في تراجم هؤلاء الصالحين. ما أتيحت لك القراءة يا أخي، أنت تخيل بأنك مع الصالحين، تذكر مع الصالحين. سبحان الله، يلي بيناتكم طلع إلى عرفات وهيك جلس في عرفات ومجلس عرفات بعد 20 سنة، مرات هيك بيقعد وبيتذكر، يتذكر هيك جلسة عرفات وكيف كان في إخوانه من الصالحين وأصحابه وشيوخ، ما تلاقي غير بكي بعد 20 سنة. ليش بكيت أخي؟ كون قاعد هيك هو وأهله مثلا، تلاقي دمعت عينه، شباك تخيل، بس لأنه هو تخيل جلسة مع الصالحين فتلاقي ذرفت عينه. في أثر كبير كبير لصحبة الصالحين. لذلك نصيحة يا شباب يا رجال، الأخوات كمان مع الأخوات والرجال مع الرجال، اصحبوا ما استطعتم، كونوا مع الصالحين. يا أيها الذين آمنوا، الله عز وجل قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كون مع الصادقين فقد ما بتقدروا يا شباب يا رجال. أنا مرة قلت لكم كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين إنما هو الصاحب. فإذا الله عز وجل أكرمك بأن تصحب الصالحين، إن شاء الله أراد بك خيرا، بس عليك بقى أن تنضبط وأن تجاهد نفسك، لأنه الشيطان بده يقطعك، الشيطان بده يبعدك، الشيطان بده يقول لك إيه هلأ يعني عود معهم هدون وفي شلة تانية بتقعد معهم، بفكر أنه الصالحين هدون شلة، يعني أنه هلأ أنا بقعد مع شلة الصالحين وعندي شلة تانية. لا، هدون الصالحين مو شلة، هدون الصالحين أناس يريدون أن يأخذوك إلى الله عز وجل، إلى سعادة في الدنيا والآخرة. شغلة مو شلة ورفقات، يعني أنت عم تشكل حواليك هؤلاء. الأمر تحتاج في سلوكك إلى الله عز وجل، تحتاج هذا الصاحب. بسورة الفاتحة لما الله عز وجل بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هل هو الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لما هو صراط الله؟ الصراط المستقيم مين حطه؟ يعني الصالحين حطه؟ لا، وضعه الله بالقرآن الكريم وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم؟ ما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الله، ايش قال؟ صراط الذين أنعمت عليهم. قال إنما ذكرك بالسالكين قبلك حتى لا تستوحش من الطريق. هذا الطريق سلك قبلك فيه الذين أنعمت عليهم، أنبياء، صديقين، صالحين، شهداء، أولياء، حفاظ، فقهاء. فأنت بتشوف هدون كلهم رفقاتي، هدون كلهم معي بالطريق. إيه لك اهدنا يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكرك بأصحابك في الطريق
وبالسابقين لك في الطريق من أجل أن تستأنس بهم فتغز السيرة في المضي في صراط المستقيم. عشان هيك يا أخوان نحن نقرأ في سير الأولياء، الهدف أن تصاحب هؤلاء لعل قلبك يعلق بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبتي. وديروا بالكم تعدوا فعلا مع الفجار، أنا بخاف إنه شي يوم شي فاجر أنت قاعد معه يعلق قلبك فيه فتعمل عمله فتلحق برتبتي. أنا ما بعرف أيمة قلبي حيعلق بالفاجر، ما بعرف، بجوز أنا 20 سنة بقعد مع فجار ما يعلق قلبي، بس بجوز بجلسة واحدة يعلق قلبي، ما بعرف، يعني قلبي مو بإيدي، شايف؟ هلأ جلوسي بإيدي، نظري بإيدي، سمعي بإيدي، لمسي بإيدي، بس قلبي مو بإيدي. كمان مع الصالحين هيك، أنا ما بعرف أيمة بدي يعلق قلبك، أنت خليك قاعد مع الصالحين، أيمة بدي يعلق قلبك ما بنعرف، بجوز من أول جلسة. هلأ في ناس من أول جلسة، مرة في أخ هو قال لي، هو ما بيحضر بالجوامع بنوب بنوب بنوب، ولا بيحب الجوامع ولا بيحب المشايخ، وأنتوا ما يعني ما بتعجبوا. زوجته إنسانة صالحة، مرارا ما تقول له الله يوفقك الله يخليك روح أحضر شي درس، روح أحضر، ما يرد، ما بيحبها هي الشغلة كلها. صارت زوجته تجي يوم التنين هون العشاء، صارت تقول له الله يخليك بس مرة واحدة، بس كذا بس كذا، ما يرد عليها، حضار معي مرة ما بده. مرة دقت له تليفون قالت له وينك؟ قال له أنا بالمالكي، وكان يوم التنين وقت الدرس. قالت له الله يخليك، ببوس إيدك ببوس رجلك بشان الله بشان النبي، أنت هلأ بالمالكي وهون في درس، هون في جامع اسمه أنس بن مالك قريب عليك، فوت فوت بس المرة. هو اللي على قد ما يعني تنق فوق راسي هي مرتي، قال لي لعكي قلبي يعني شو بدي أعمل؟ قال له شوفي أنا حبفوت هلأ، بس هذا الشيخ اللي عم تقلي لي تعا أحضر هون معه 30 ثانية، إذا بيقدر يعني يجذبني بعود، ما بيجذبني امشيها، لعد تفتح ايدي سيرة الفوتي والطلعة. قالت له منيح ما عديش. قال انا والله ما بعرفه يا اخوان، بس بعد سنتين هو قال لي القصة، اجا فات وهيك بيقول لي، قال لي انا ما بعرف خلال يعني، قال لي بس هيك انا مبيت 30 ثانية، قال لي ما بعرف شو صار معي انه انا ما عاد قدرت اقوم. قال لي صلي 2 سنين أنا بحضر بالجامع، ما عاد ترك الجامع. يا إخوان الله يوفقنا، هذا توفيق من الله، ما أحد، أنا أصلا لا بعرف من هو ولا شفته ولا شيء، بس الله عز وجل أحيانا يريد لك الهداية فيجذب قلبك. إيمة جذبت القلب؟ ما بعرف، وأنت ما بتعرف ولا أحد بيننا بيعرف، هذه القلوب بيد الله عز وجل. يا إخوان نصيحة، قد ما بتقدروا عدوا مع الصالحين قد ما بتقدر. إيمت الله بيجذب قلبك؟ ما بعرف، بجوز من أول لقطة، بجوز بعد 20 سنة، بس أنت خليك مع الصالحين. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول وإنما مثلك من العالم كمثل رجل استظل بظل نخلة لا يدري متى يسقط عليه منها شيء. أنا مرة كنت قاعد بدرس شيخي عليه رحمة الله، فأنا بحضر كثير يعني، بس عادي يعني الحضور عادي هيك عم بحضر، اسمع جيب ورقة وقلم، بعلامة انتم ما بتجيبوا ورقة وقلم، بكتب طيب وبجمع هالكتابات. لما تجوزت طالعت دفاتري بجهازي، قلت لها لزوجتي ما تمدي ايدك على الدفاتر هدول، حلو اكتبوا يا اخوان والله الكتابة يا اخي جميلة هيك واحد خصوصية لانه. المهم مرة كنت قاعد بدرس مع الشيخ عليه رحمة الله، فالشيخ هيك قال يا ابني أنا بدي كل واحد منكم يصير معه 2 دكتوراه، واحدة باختصاصه واحدة بالشريعة. وهيك هو الشيخ عم يعمل هيك، هو جاءت عينه بعيني، ما بعرف أنا فعلا لما هيك طلع فيني هيك مدري شو صار، أنا حسيت هذا الكلام أبدا لابس أنا لازم هيك سام. سبحان الله كنت يمكن صف 11، مدري 11 مدري بكالوريا، وخلص
مرت الأيام، الله أكرمني، يعني صرت طبيب وصار معي دكتوراه شريعة. سبحان الله، مثلك من الجلوس مع هؤلاء في عطاء إلهي، يعني الله يقسمه. ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت فيهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. فوالله يا أخوان، مجالسة هؤلاء الصالحين نصيحة لوجه الله، اجلسوا معهم دائما، ودير بالك من الفاجر. إذا إلك رفيق شرير، أنا بعرف أنك أنت لا بتحب الشر ولا بتحب تعمل اللي هو عم يعمله، بس أنا ما بعرف، بخاف شي يوم يعلق قلبك فيه. الله وكيلك، بينخرب بيتك، كل شي بنيته خلال 3-4-5 سنين بيروح بلقطة واحدة بس. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح اللي أنتوا حافظينه، بس حقيقة في له وقفة، الحديث عجيبة، اللي بيقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ففي وقفة عجيبة بهالحديث، أنه هو ما بيقول مثل الصاحب الصالح والصاحب السيء، لا، مثل الجليس. الجليس اسم فاعل من جلسة، يشير إلى من فعل الفعل وإلى الفعل وإلى مراته كمان. جليس جلسة واحدة، مرات بتجلس مع واحد جلسة فاجر، الله وكيلك، بيزعجك كثير. طيب أخي، بس طبيعة حياتنا بدنا نقعد مع، يعني أناس، في ناس خيرين وفي ناس وسط، والحقيقة في ناس شريرين كثير، هيك طبيعة حياتنا أخي، شو بدنا نعمل؟ خير إن شاء الله. أخي هذون اللي شريرين كثير، إذا أنت مضطر لتجلس معهم، اجلس معهم بمقدار قضاء الحاجة، اقضي حاجتك وامشي، إلا أن يمشي في طريقك. أخي طيب، مو حرام هذول نتركهم ما حدا يجيبهم؟ بلا، إذا أنت بتقدر تجيبه جيبه، بس ما بتقدر دعهم وادعي له لعل الله عز وجل يهيئ له يعني صاحبا. هذا هو سبب قراءتنا من كتاب صفة الصفوة في سير الأولياء، معاوية ابن قرة ابن إياس. إن شاء الله تعالى في المجلس القادم نقرأ عن سيدنا معاوية، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل قلوبنا تعلق بعبادك الصالحين، بفضل سورة الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

خلق الإنسان. الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأحبكم في الله أيها الأحبة، لا نزال مع سورة الحجرات، سورة القيم والأخلاق. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. جاءت سورة من السور القصار، في أولها: ويل لكل همزة لمزة، همز ولمز، يعني هذا البخيل ما طلع منه خير ولا طلع منه مال ولا طلع منه صدقة، هو منبوذ وماله منبوذ، وعندما طلع منه طلع همز ولمز، يعني شيء منه بالإشارة وشيء منه بالسلوك، همز ولمز. هنا في الحجرات يأمر الله: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. يا أخي، كل إنسان له اسم سماه أبواه: عبد الله، عبد الرحمن، محمد. لما اللمز والغمز والهمز؟ لما يعني؟ ناديه باسمه الذي يناديه الله يوم القيامة به، فالمؤمن ينادى يوم القيامة بأحب الأسماء إليه، حتى ملك الموت عندما يأتي يقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان، ثم يرفع تفتح له أبواب السماء الملائكة: هذا روح من؟ فلان ابن فلان، بأحب الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا. هكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالغمز واللمز والهمز هذه من صفات الجاهلية. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الله، بعد الإيمان؟ يعني لما دخل اللمز والهمز والغمز تخلخل الإيمان؟ نعم، تخلخل الإيمان، نقص الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالعمل الصالح وينقص بالمعصية، هذه معصية، نقص الإيمان. بئس الفسوق بعد الإيمان. يا الله، وهنا تكون الخطورة إذا صارت الانستغرامات والتويترات والكمبيوترات تنقل عن فلان وعن فلانة دون تثبت صفات ذميمة، وهذا من أخطر ما يكون، نشر الفضيحة، نشر الفاحشة، هذا من أخطر ما يكون. الأصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الستر وحسن القول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ينزغ بالغمز واللمز والهمز، ينزغ يعني مثل تماس الكهرباء، هكذا ينجدح القلب في هذا الإنسان، ويحدث بعدين، يحدث الأثر في العلاقات من الكره ومن البغضاء ومن العداوات والاختلاف إلى آخره. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، يعني مع الأسف بعض الناس
يقول أمام الأولاد عن زوجته هذه يمكن مثل النعال، أبدلها بأي لحظة. كم يا ولد كذا يا ابن كذا، يشتم أمه قدام الولد والأم. الأم يعني لما سأل أي الناس أحق بصحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك. وهؤلاء الأولاد يسمعون من أبيهم شتم ونغزات ولمز وغمز وهمز، فميمتهم تنكسر قلوبهم. يمكن حتى الوليد إذا دخل الديوانية على والده وربعه كلهم موجودين، وبعدين مسكين يعني يبي من عزه يبي من رزقه، كيا كيا كيا الولد كيا، هذا اللي لا يعرف يحكي لقيته أطرم، اسمع اسمع الحين لو بغيت حكه. فمسكين الولد يصفر وجهه، وكلهم مستعدين للضحك عليه إذا تحكى. يمكن عنده فأفأة، يمكن عنده ثقل لسان، فاستوقع من هذا الولد شبو قاله من محبة وبر والده في قلبه وهو يعامله المعاملة. يا الله، فالقضية يعني عندما يعرضها القرآن هذا العرض، لا تظن أنها يعني سهلة وبسيطة. كسر القلوب هذا من أخطر ما يكون. واحرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. الله، فانتبه أيها الحبيب، قضية يعني خطيرة. عندما يقول الله ولا تلمزوا أنفسكم، والعجيب كلمة النفس، يعني هذا اللي لمز لمز غيره، ما لمز نفسه، لكن الكلمة القرآنية معبرة مؤثرة، كأن هذا اللي أنت تغمزه وتلمزه وتهمزه هذا أنت. الله، فالتعبير كأنه غمز ولمز لنفسك وليس لإنسان آخر. يا سلام، ولا تلمزوا أنفسكم، ما لم يقل ولا تلمزوا غيركم. لاحظ، طبعا يعني نفس الكلمة ربي سبحانه وتعالى ذكرها في العلاقات الزوجية عندما قال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. زوجة من نفسك، خلق لكم من أنفسكم، فاللي يهين زوجته يهين نفسه. اللي يلمز أخاه المسلم أو أخته المسلمة نما يلمز نفسه. الله أكبر، ما أجمل القرآن وما أعظم القرآن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب تهديد فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الظالمون. يعني الله جل وعلا يقول هؤلاء الذين غمزوا الذين لمزوا هم أهل الظلم. يعني وعندما تقرأ القرآن وتعرف أن من معاني الظلم وقوع الإنسان يعني بالشرك، كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهنا يقول فأولئك هم الظالمون. يعني أنت الآن بهالسلوك على حافة أن تقع بأخطر معصية، فدير بالك، ترى هذا لحوبة. شكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني. والحديث يعتبر من الأحاديث التي يدور الفقه عليها، كما قال أبو داود السجستاني. وفي الحديث دلالة على أن الله تعالى لم يكلف عباده بفعل ما يضرهم، كما أنه سبحانه لم ينههم عن شيء فيه نفع لهم، ففيما أمرهم به عين صلاحهم في دينهم ودنياهم، وفيما نهاهم عنه عين فساد معاشهم ومعادهم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فلا زلنا نتحدث معكم من هدي الإسلام ومنهاج التربية الصالحة، يعني بدو تربية صالحة من الله عز وجل. نعم، منهاج التربية الصالحة، ونحدثكم من عظات الآباء للأبناء والأطفال. عظات، قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه، سورة لقمان، وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى أيضا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، وفصاله أي فطامه في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، بل كما كانوا مسلمين، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مقبول، يعني يا بني إنها، أي الحسنة أو السيئة، إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو الأرض، موجودة بسورة نوح، يأتي بها الله: إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. نعم، أي أمر الله به أمرا مؤكدا: ولا تصعر خدك للناس، أي تمله كبرا، هيك أو هيك، ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متكبرا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. إي والله. ثم قال جل وعلا: واقصد، أي توسط، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. خص الحمير بالذكر تنفيرا من رفع الصوت، فجعله شبيها بمغيب. وقال الله تعالى: ووصى بها، أي الملة التي كان عليها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وروي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو طفل أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صغير: كخ كخ، عمل كخ، أي ارمي بها على الأرض، أما علمت أن لا نأكل الصدقة، ممنوع عليهم الصدقة لأهل البيت، وفي رواية أنها لا تحل الصدقة، لا تحل لهم الصدقة. وعن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت غلاما
في حجر رسول الله.

0: عليه الصلاة والسلام، أي في كنفه وحمايته، وكانت يدي تطيش في الصحفة محل الأكل، أي تدور في نواحي الإناء. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم يخبص كان بالأكل، يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك من اللي قريب لك مش لهناك. فما زالت طعمتي بعد، أي صفة أكله. وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي على دابته، يوما فقال لي، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، حط وراءك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء كلهم لم ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنه هكذا، أدركنا الوقت وللحديث سلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. كنا في أركان الإسلام، وانتقلنا إلى أركان الإيمان، ثم انتقلنا إلى فقه المصائب، واليوم الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة، يكاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكونان الفريضة السادسة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أصبحتم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس، ولكن ما علة هذه الخيرية؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن كف المسلمون عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقدوا خيريتهم، إنهم أمة كأية أمة خلقها الله. وهذا معنى قوله تعالى يجيب عن هؤلاء الذين ادعوا أنهم أحباب الله وأبناؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يعني ليس لكم أي ميزة. فالمسلمون إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدوا خيريتهم وأصبحوا كأية أمة خلقها الله. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. لذلك في بعض الأحاديث الشريفة كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. الحالة الأولى التقصير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحالة الثانية أشد بكثير النقيض، أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. لكن بالحالة الأولى والثانية في معروف وفي منكر. مرة قصرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومرة فعلنا العكس، بس معالم المنكر والمعروف واضحة. أما أخطر حالة الحالة الثالثة، قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني الذي يأكل المال الحرام يسمى عند الناس شاطرا، والفتاة المتفلتة تسمى بالتعبير المعاصر سبور، والمنافق يسمى لبقا ومرنا. القيم تبدلت أو انعكست. لذلك أخطر مرحلة تمر بها الأمة إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. وكنت أقول دائما البيت من الشعر الذي عده أدباء العرب أهجى بيت قالته العرب، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا البيت شعار معظم المسلمين، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أيها الإخوة، لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفريضة السادسة، وفي أي لحظة نمتنع عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة من الأمم الشاردة عن الله عز وجل، لا شأن لها عند الله وليست مستجابة الدعوة. لكن أيها الإخوة، في ملمح دقيق جداً، من كلمة معروف من كلمة منكر، هاتان الكلمتان تشيران إلى الفطرة. يعني أي إنسان بفطرته يعرف المعروف ابتداءً بلا تعليم بلا توجيه بلا دراسة، وأي إنسان بحسب فطرته يعرف المنكر ابتداءً. الفطر السليمة تعرف المعروف، والفطر السليمة تنكر المنكر. لذلك الفطرة ما لم تنطمس مقياس للمعروف والمنكر. أيها الإخوة الكرام، الإنسان إذا كان صافياً نفسه وقلبه ينبئانه بصواب عمله أو بخطأ عمله. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أضرب لكم مثل بسيط، يعني أب له ابنة أخ زارته ترتدي ثياب فاضحة أو ضيقة، يستقبلها ويرحب بها ويثني على جمالها وعلى أناقتها وعلى دراستها ويسألها عن والدها، ولا يخطر في بال العم لثانية واحدة أن يلفت نظرها إلى ثيابها الفاضحة. لذلك أحد أسباب هلاك الأمم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا واقع المسلمين، مجاملات مجاملات مجاملات. القوي أو الغني مهما ارتكب من موبقات، مهما تجاوز الحدود، يمدحه الجميع ويثني عليه الجميع ويوقرونه ويرفعونه. إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. لحتى أب لو جاء ضيف من أقرباء الأب، مزاحه غير مقبول، ولا يصلي، وله تطرفات وله انحرافات، والأب قال لأولاده: ما شاء الله فهيم ذكي مدعوك، ماذا فعل الأب مع أولاده؟ أوقعهم في اضطراب شديد. إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. ينبغي أن تكون دقيقاً في كلامك، أن المديح يعني أنت تقره على عمله. فيا أيها الإخوة الكرام، ما لم يكن هناك أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر فالمشكلة كبيرة جداً، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيضيق دوائر الباطل بيوسع دوائر الحق. يعني إنسان اشترى الخمر وركب مركبة عامة، فالسائق بدافع من ورعه وغيرته على هذا الدين ما سمح له يركب، وكان في أزمة سير خانقة. يقول هذا الذي اشترى الخمر ولم يقبل السائق أن يركبه معه، يقول: والله هذا السائق أحد أسباب توبتي، وقف ساعة ونصف ما في سيارة لأنه حامل خمر، فلذلك ندم. طبيب قلب بعد أن أجرى عملية جراحية قدمت له هدية زجاجة خمر غالية جدا، فرفضها بشدة، فقال له الذي قدمها له: طب قدمها لمن تريد. قال له: أنا لا أشرب الخمر ولا أقدمه هدية لأحد. يقول هذا المريض الذي شفي من عملية خطيرة، يقول والله هذا الطبيب سبب توبتي. يعني سائق سيارة على خط بيروت دمشق، جاءه شاب وشابة ليركبا معه من بيروت إلى دمشق، ركبا، قالا له انتظر ربع ساعة سوف تأتي حقيبة، فانتظر، يبدو زاد الوقت عن ربع ساعة، فالسائق ضجر. ثم جاء رجل كبير بالسن سبعيني حامل الحقيبة على رأسه وقدمه، فهذا الشاب ضربه على رأسه، قال له لماذا تأخرت؟ السائق ما انتبه، وضعت المحفظة وانطلقت السيارة. بعد ربع ساعة من سير المركبة تقول هذه الشابة زوجته للشاب: أيحق لك أن تضرب أباك؟ أم أوقف السائق المركبة قال له هذا أبوك؟ انزل. وهي المبلغ. هذا السائق على بساطته وعلى ثقافته المحدودة يعني لقن درس لهذا الشاب لا ينسى. لو كل واحد منا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، الباطل تضيق دوائره، الباطل تضيق دوائره، وكل واحد منا لو سكت آثر السلامة، ما بده يحرج أحد، ولا بده ينكشف اتجاهه الديني، ولا بده يسأل، هو ماشي مستقيم انتهى أمره. لذلك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، صالحون يهلكون، الصالح يهلك، أما المصلح يتكلم كلمة. والله يعني أخ حدثني دخل إلى مكتب تجاري في يعني موظفة لكن متفلتة كثيرا في سيها، وصاحب المكتب يعني محسوب على المسلمين، فعاتبه على هذه الموظفة، قال له جزاك الله خيرا، والله من ست أشهر ما واحد حدثني عنا كلمة إلا أنت، بارك الله، وصرف. طبعا إنسان محسوب على المسلمين، لا ينبغي أن يعين إنسانة متفلتة هكذا. فأنت بتكلفك كلمة أحيانا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفريضة السادسة، وهي علة خيريتنا، فإن لم نفعل فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة خلقها الله عز وجل. ولكن ينبغي ألا تنكر منكرا فيه خلاف بين المذاهب، لا تنكر إلا المنكر المتفق عليه. يعني إنسان مست يده يد زوجته، ما توضأ، هو حنفي، لأنه فإذا أنت كنت شافعي أيحق لك أن تنكر عليه؟ لا، مو معقول. لا تنكر إلا المنكر المتفق عليه. شيء آخر، لا تنكر منكرا ينتج عنه منكر أشد، هذا شيء متفق عليه. إذا أنكرت منكرا ونتج عن هذا الإنكار منكر أشد بألف مرة من الذي أنكرته، أنت بهذا خالفت منهج رسول الله. لذلك الإنكار يكون تارة بالقلب، وتارة باللسان، وتارة بالفعل. بعض العلماء قالوا الإنكار باللسان مهمة العلماء، والإنكار باليد مهمة الأمراء. الأمير معه سلطة، لا مثلاً طلع بلاغ أنا والله أثني عليه كثيراً، الإعلان عن الدخان غرامته 50,000 ليرة في بلدنا، ما في إعلانات عن الدخان إطلاقاً، يعني القوي بتوقيع ألغي الإعلان عن الدخان، هذا الأمر. لذلك القوي هو المكلف بالإنكار باليد، أما العالم مهمته الإنكار باللسان، لكن الله عز وجل هو الذي يوفق الدعاة إلى إنكار المنكر وإلى إصلاح البشر. لذلك الحسن البصري أنكر منكراً في عهد الحجاج، بلغ الحجاج ذلك، غضب أشد الغضب وقال: يا جبناء، والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله الحسن البصري. فجاء بالسياف ومد النطع وكلف من يأتي به من بيته ليقطع رأسه أمام من حوله. فجاء الحسن البصري ودخل على الحجاج، رأى السياف واقف والسيف في يده والنطع قد مد، ففهم القصة كلها. حرك شفتيه بكلمات لم يفهمها أحد، فإذا بالحجاج يقف له ثم يقول: أهلا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال به يقربه من مجلسه حتى أجلسه على سريره واستفتاه وضيفه وعطره وشيعه إلى باب القصر. الذي صعق هو الحاجب والسياف. تبعه الحاجب قال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أنت لما تنكر المنكر، يمكن بحسب تركيبة المجتمع الذي أنت فيه، أو بحسب التقاليد والعادات في البلد الذي أنت فيه، قد تدفع الثمن باهظا، لكن الله سبحانه وتعالى يتولاك بالعناية، يخضعك لقانون العناية الإلهية. فهذا الذي أنكرته تزداد قوة بإنكار المنكر، وتضعف كثيرا حينما تجبن عن النطق بالحق. يعني إنسان أيام يدعى إلى طعام في خمر على المائدة، يقول لك: أنا معي قرحة. لا يا أخي، أنا مسلم، هذا حرام. يعني في حالات كثيرة جدا، الأجانب لما بيمتنع الإنسان عن شرب الخمر أو عن جلوسي على مائدة فيها خمر، بيقدروه تقدير كبير، أحيانا بيعطوه الوكالة. إنسان أخلاقي. والله بلغني الآن بالصين، يعني إذا جاءهم إنسان يريد وكالة يرسلون له فتاة إلى غرفته الساعة 12، فإن أدخلها لا يعطى الوكالة، وإن رفضها. إنسان أخلاقي معناته، يعني في له مبدأ يحكمه. فيا أيها الإخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وفريضة سادسة، لكن فرق كبير بين الفضيحة والنصيحة، فرق كبير. إنك إن أردت إنكار منكر، أنكر المنكر لإنسان بينك وبينه من دون أن تفضحه. هذه هي الحكمة. الإنسان أيام أمام المجموع يتشبث بخطأه، ما يتراجع، لكن بينك وبينه بكل أدب يمكن أن يستجيب لك، ولك أجر كبير جدا. وعلى كل، لو أن إنكار المنكر كان مخالفا للعادات والتقاليد في بلد ما، لكن الله سبحانه وتعالى يخضع هذا الذي أنكر المنكر وأمر بالمعروف إلى قانون العناية الإلهية والحفظ الإلهي. فدائماً وأبداً يمكن أن تستنبط من حركة الحياة قواعد معينة، لكنك إذا ابتغيت وجه الله عز وجل وإرضاءه وتحصين المسلمين من أخطائهم، يمكن أن تصل إلى أعلى مستوى. أنا أذكر مرة أنه طيار من أمهر الطيارين رفض أن يقود طائرة يوزع فيها الخمر نظراً لتفوقه، فأصدر قرار بمنع توزيع الخمر في طائرة يقودها هذا الطيار. بعد حين شركة خجلت من هذه التفرقة فأصدرت قراراً بمنع تقديم الخمر على طائراتها، موقف. أذكر مرة أنه لاعب كرة اعتزل اللعب وكان متفوق جداً، اعتزل واصطلح مع الله وارتدى ثياب ساترة، ففي مباراة مهمة جداً دولية، فجاء الوزير إلى بيته، وزير الشباب، يرجوه أن يقبل بالاشتراك بهذه المباراة. قال له بشرط أن أرتدي ثياب سابلة طويلة، فقبل منه ذلك، وسرت هذه العادة بين كل اللاعبين الملتزمين. يعني أنت أيام بكلام واحد أو بملاحظة قد تحيي معروف وقد تنكر منكر. لا تزهد، أحيان كلمة منك تنقذ أسرة. والله أيها الإخوة، على غير المتوقع ممكن ملاحظة تقدمها لفتاة من قريباتك، ابنة أخيك، سبب تدينها وحجابها، يمكن ملاحظة تقولها لتاجر يرتدع عن معاملة فيها ربا، فأنت ما بتعرف الخير الذي يأتي من كلمة تقولها. لا تبخل بكلمة حق تقولها بأدب لأي إنسان. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم هذا الدين، وهو الفريضة السادسة. لكن بتلطف، يعني عفواً، هل هناك أكفر من فرعون؟ لأنه قال أنا ربكم الأعلى، ولأنه قال ما علمت لكم من إله غيري. ماذا قال الله لسيدنا موسى وأخيه هارون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، قولا له قولا لينا لمن قال أنا ربكم الأعلى. إذن من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. يعني شاب صلى إلى جانبه شيخ وقور، أعجبته صلاة الشاب، أثنى على صلاته، قال له حرماً، يعني إن شاء الله تصلي في الحرم المكي. هذا الشاب محدود جداً، متشدد جداً، تجهم وجهه، جحظت عيناه، قال له هذا لم يرد في السنة. أم قال له الشيخ الوقور وهل ورد في السنة قلة الذوق؟ من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع مسلسل الدرامي المال والدم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: شايف شو مخه الدكتور؟ لا هو معطينا دوسيه للمادة ولا حاجة، وبيجي بيسرق المحاضرة سلق، وعند الامتحان بتذبحنا دبح.
1: لا والله عند العلامات ما تقول إلا بقص من لحمه لما يحط علامة.
0: شيخ وقتش نخلص منه ومن مواده الزنخة؟
1: ريح راسك، حيظل هو ومواده لسنة تالتة ورابعة كمان.
0: يلا المهم ننجح في مواده، هو إحنا بدنا نناسبه؟
1: تعرف فضل أيام الابتدائية والإعدادية كان كل فترة يجي مفتش من التربية والتعليم، وكان يدخل الصف ويراقب المدرس كيف بدرس عشان يقيموا المدرس ويعرفوا أن المدرس بتعامل مع التلاميذ صح.
0: قصدك يعني يا ماهر لازم الوزارة تجيب مفتشين على الجامعة عشان تفتش على الدكاترة؟
1: بينه وبينك المفروض، تعرف يا فضل، المفروض الدكتور اللي بدرس دايما يسأل نفسه، هل هو جلف ولا لطيف؟ هل هو محبوب من الطلاب ولا مكروه؟ هل سمعته أكاديميا كويسة ولا لا؟ لازم يراجع نفسه أصلا.
0: يا حبيبي الشكل اللي زي هيك بهمه الألفين دينار اللي بياخدها آخر الشهر، ومش مهم عنده لو كل الجامعة بتكره.
1: يا سيدي انسى الموضوع، المهم أنا بدي أروح. أنت مروح ولا لسه؟
0: لسه ضايل عندي محاضرة.
1: طيب تحياتنا فضل، بدي ألحق أروح. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: لا إله إلا الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
3: حرما يابا،
2: جمعنا إن شاء الله. شو بشوفك مروح من الشغل بدري، شو الدعوة؟
3: ما أنت عارف يابا، إذا دخلت شوية بضاعة بنشتغلها، وإذا خلصت بنروح.
2: أخوك هاني روح ولا لا؟
3: لسه يابا ما روح.
2: طيب روح غير وعيك وكلك لقمة.
3: ماشي يابا ماشي.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. كيف الجامعة يا ماهر؟
1: كويس يابا، هينا ماشيين.
2: طيب شد حيلك، ولو انه مش داخل مخي هذه الجامعة بالمرة.
1: يابا ليش؟ ليش؟ والله الجامعة كويسة.
2: 4 سنين؟ عليش 4 سنين؟ مش لو دخلت دبلوم سنتين احسن لك؟
1: يابا الدبلوم مستقبله في الوظيفة مش مضمون، زيه زي توجيهي يعني.
2: هو في حاجة في الدنيا مضمونة؟
1: طبعا يابا، البكالوريوس.
2: البكالوريوس عد على ايدك، 4 سنين، كل سنة مش اقل من 4000 دينار. هو احنا قاعدين على بنك؟
1: يابا ليش 4000 دينار؟ كل سنة 4000 دينار يابا، الفصل من 200 ل 250 دينار.
2: طيب واكلك وشربك ومواصلاتك ولبسك ومصاريفك تحسبوش؟
1: طيب ماشي يابا خلص عن اذنك.
4: يا فضل يا فضل.
0: نعم يابا.
4: تعال قعد عندي، تعال قعد عندي.
0: هيني قعدت يابا.
4: يابا كيف الجامعة؟
0: والله الحمد لله يابا.
4: ناقصك مصاري؟
0: لا مش ناقصنا حاجة يابا.
4: على العموم خد هاي كمان فلوس.
0: قلت لك يابا معي وبالزيادة.
4: معلش خد كمان، بديش اياك تحتاج حدا، بدي اياك تكون احسن الناس، بس بشرط.
0: ايش هو الشرط يابا؟
4: بدي اياك تنجح وتجيب الاول على الجامعة، أنا محتاجك، بدي أفتخر فيك، نفسي أشوفك مسؤول كبير، مدير عام، وزير، بدي أفتخر فيك يابا.
0: ولا يهمك يابا، ربنا يخلي لي إياك.
4: بس دير بالك، بديش إياك تنتبه للأولاد الصايعين والمش نافعين، سامع؟
0: ولا يهمك يابا، أنا كل اللي بعرفهم شباب محترمين وكويسين.
4: طيب أنا بدي أروح أشوف المحلات وأشوف إيش صار في البضاعة.
0: إن شاء الله يابا، ولا يهمك.
2: مالك تأخرت يا هاني؟
5: ما انت عارف يابا لازم اجمد اليومية، كل سواقة بتجيب راس مالها، تلت للسيارة وتلت للسواق وتلت لصاحب السيارة.
2: يلا يابا اتحمل، شو بدنا نساوي؟
5: المشكلة يابا انه عدها قربت رسوم الجامعة تبعت ماهر، ومش عارف من وين بدي ادبر له.
2: وقتها فرج، شو بدنا نسوي له؟
5: طيب يابا ليش ماهر ما يدخل الشرطة؟ منه بيضمن مستقبله وبيصرف على حاله، ومنه بريحنا، ما انت شايف يدوب نسواننا وولادنا.
2: أخوك مخه حجر، 100 مرة حكناله بدوش.
6: حسن لله، حسن صغيرة ترفع بلاوة كبيرة. أعطيني حاجة يا أخويا. الله يرضى عليك، ربنا يسعدك يا رب، يسعدك مع بنت الحلال، ربنا يعطيك اللي بدك إياه. خصص عليك. الله لا يعطيك العافية. لا لا اليوم هذا ضرب بالمرة. اف
7: يا لها السيرة السيرة. اقلبي منين اقلبي اقلبي من قدام الدكانة بدنا نترزق. روحي روحي شعتي بيد امشي.
6: انت ملكاش فيا. انا بدي اترزق زي ما انت تترزق.
7: ولي ولي اذا ما روحتي من هنا غير اقص لسانك هذا اللي اطول من شارع صلاح الدين. روحي روحي.
6: شو بتقول؟ والله عال مش قادر على الحمار جاي ينط على البردعة.
7: طيب استني استني. قالك انت مالك غير العصاية غير العصاية شحاتي يا نتنا.
6: الحقوني يا ناس الحقوني. هذا الراجل عينه بيضة جاي يتعدى على حرمة. الحقوني الحقوني يا شحبات تعالوا افزعوني.
7: حسبي الله عليك حسبي الله عليك. خلاص خلاص ولي انخرسي فضحتيني. خلاص روحي روحي خلاص.
6: رجال ما بيجوا إلا بالعين الحمراء. يا ناس يا ناس اللي بحب الله والرسول يرزق هالطفل المسكينة. اسمع يا أخوي انت يا أخوي انت. أنا أمي مشلولة وأبوي ميت مليش إلا الله. أعطيني حاجة وأنا راح أدعي لك دعوة حلوة.
1: ودي الله يبارك لك فيها.
6: روح ربنا يرزقك ويوعدك بالسعد ويخليك سيد الناس يا قادر يا كريم. يا عيني عشرين يا الله. هاي الناس اللي عندهم نظر زي صاحب الدكان أبو صخر اخس عليك على شواربك. والله بلاش أغلط عليه الحين بحتاجه. يلا يا أبو صخر انت يا أبو صخر.
7: مالك يا عفريتي مالك؟ شو بدك كمان؟
6: عفريت يركبك وما يطلع منك بالمرة.
7: شو بتقولي عليه شحاتي نص بنادب؟ روح شحاتي والله شحاتي وجيه. قال ليش تزعق على أبو صخر ملك السوق؟
6: ومالها شحاتي يا أبو صخر؟ مش أحسن من الوحدة تبيح حالها؟
7: انت على فكرة عليك قول لك لسان قول لك لسان انت الله يحرقك. شو بدك؟ طيب
6: جيب لي علبة كولا متلج سامع وحبة جالكسي.
7: وليه وبعدين مع أبوك انت؟ روحي روحي صدقيني لنا ناقك في الأرض جايبك ميت شكفة. روح علي بقول لك شوارب بوركسون من الغل. أنا بكرهك ولي بكرهك. يا قلبي عن بوزي يا عالم وين الشرطة وين الشرطة يا عالم؟ تيجي تأخذ هذه للوسخة هذه لك بلاش النكبة هذه شحاتي وبتتأمر أبو صخر.
6: الله الله الله مالك يا كبير؟ أنا بدي أدفع مصاري. بعدين بلاش قصة الشرطة يعني.
0: شو مالك يا ماهر؟ شايفك طول اليوم مبوز.
8: لا ولا حاجة عادي.
0: كيف عادي؟ علي يا ماهر احكي لي أنا صاحبك.
8: بصراحة في عندنا مشاكل في البيت مع الوالد واخوتي.
0: يا ساتر شو هالمشاكل؟ ممكن تحكي لي إذا ما في مانع؟
8: أبوي بضله يحكي لي إنه مش مقتنع في الجامعة بده ياني أدخل دبلوم. قال ليش؟ عشان الأمور المادية والدبلوم سنتين والواحد بخلص.
0: وشو قلت له؟ أكيد عصبت عليه ما أنا عارفك.
8: بالعكس بالعكس فضل حاولت أقنعه إنه البكالوريوس له مستقبل والدبلوم ما له.
0: طيب شو قال لك؟
8: شو قال لي؟ أبوي ما بيفهم هاي القصص.
0: طب أخوتك شو موقفهم؟
8: أخوتي كل البلا منهم بضلهم يشكوا لأبوي ليل نهار إنه مش قادرين يعلموني وإنه الوضع صعب.
0: معلش في هالكلمة ممكن أحكيها؟
8: تفضل يا فضل بس دير بالك بدون تجريح مع أخوتي.
0: الله يسامحك أنا بدي أجرحهم قدامك بس بقول يمكن إخوتك بدهمش إياك تتعلم يعني من الآخر بدهمش يصرفوا عليك.
8: والله ما أنا عارف يا فضل مش عارف.
0: طيب اسمع شو رأيك نروح مشي عشان نغير جو؟
8: مشي يا فضل مشي.
0: البلد عامرة والكل قابض خلينا نتفرج على السوق وعلى المحلات.
8: ماشي توكل على الله.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج المسلسل التمثيلي المال والدم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم الخليل عليه السلام بنى الكعبة ودعا الناس لعبادة الله عز وجل وحج بيت الله، فصارت هذه الجزيرة موطنا لدعوة إبراهيم عليه السلام، وظلت قرونا بعد قرون، سنوات طويلة متمسكة بدعوة إبراهيم الخليل.

0: عمرو
1: ابن لحي من خزاعة خزاعي. وهذا الرجل كان مطاعا سيدا مطاعا في قومه في مكة، فسافر إلى الشام حتى وصل البلقاء، وجد قوما من العماليق يعبدون أصناما لهم. وكانت الشام في ذلك الزمان صراع في الأنبياء، صراع في الذات الإلهية، صراع في الأديان، والناس يختلفون. فوجد قوما في تلك المنطقة يعبدون أحجارا وأصناما شكلوها من أحجار، فاستغرب عمر، الجزيرة ما تعرف هذا الشيء، الناس يعبدون الله. فقال لهم: ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا: هذه أصنام لنا، نستنصرها فتنصرنا، ونستمطرها فتمطرنا، نطلب منها المطر. والعرب كان يأتيهم أحيانا القحط والجفاف، وأحيانا يغزوهم ناس ويحتاجون للنصر. قال: هذه تنصركم وتمطركم؟ قالوا: نعم. كيف؟ فعلموه كيف. قال: هل تعطوني واحدا منها؟ قالوا: نعم. فأعطوه صنما اسمه هبل. تذكرون غزوة أحد لما قتل المشركون ما قتلوا من المسلمين، ماذا قال أبو سفيان قبل إسلامه؟ قال: أعلو هبل. فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أعلى وأجل. فهبل هذه كانت بدايته. رجع إلى مكة فجمع الناس، قال: تعرفون ما هذا؟ قالوا: ما هذا؟ فبدأ يخبرهم، فأعجب البعض واستنكر البعض، لكنه مطاع في قومه، فألزمهم بوضعه عند الكعبة. مع الأيام رأى رؤيا، من أتاه رؤي من الجن، الجن والشياطين كانت هذه فرصتها، هي تسعى لو بمئات السنين أن تدخل الشرك في الناس. فجاءت إلى عمري ابن لحي، قالوا: دام أن هذا مستعد لهذا الأمر لنأتيه. فأخبروه عن مكان دفن أصنام قوم نوح. تعرفون قوم نوح الذين أغرقهم الطوفان، وصلت أصنامهم إلى منطقة قريبة من مكة ودفنت، قيل هي في جدة، دفنت هذه الأصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه الأصنام التي ذكرها الله، أكبر أصنام قوم نوح. فدلوا الجن عمرو بن لحي على مكانها، ذهب حفر، ما هذا؟ إي والله إنها أصنام. شالها وين وداها؟ حطها عند الكعبة، وكل ما جاءت القبائل في الحج أعطاها صنم، فود لقبيلة كذا وسواع لقبيلة كذا، وجابوا بأصنام جدد اسمهم اللات والعزة، اللات ودوها الطائف عند ثقيف، وعزة في مكان آخر. وجاء رجلان من جرهم، واحد اسمه أساف وامرأة اسمها نائلة، فزنيا في صحن الكعبة، فمسخهم الله عز وجل من حجارة، كما قيلت الأساطير في الأساطير، مسخوا إلى حجارة ثم عبدوهم من دون الله عز وجل، عصا مغضوب عليهم وأخذوا يعبدونهم من دون الله تعالى. وصل عدد الأصنام حول الكعبة أكثر من 360 صنما، ملؤوها في الكعبة وما حولها، وصارت الناس مغرمة بهذه الأصنام، وبدأ الشرك يدب في جزيرة العرب بسبب ذلك الرجل. من؟ عمرو بن لحي، هو أول من سيب السوائب في الإبل، قال: هذه إبل ما حد يأخذها، هذه حرام أكلها، هذه حرام الركوب عليها، هذه حرام حلبها، هذه حرام ما أدري. قام يضحك عليهم بالبحيرة والسائبة والوصيلة ويضحك عليهم ويخدعهم، والشياطين تؤزه، حتى سمي بأبي الأصنام. إن سئلت من أبو الأصنام؟ عمرو بن لحي. تخيل كل شرك في الجزيرة وقتها في ميزان من؟ هذا الرجل. حتى رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النار، قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه، يعني أمعاءه، في النار مندلقة أمعاؤه، يحترق في جهنم وهو يدور حولها، أعوذ بالله. والناس كلها تعرف هذا عمرو بن لحي أول من جاء بالأصنام في جزيرة العرب. شوف الجرم اللي سواه، شوف الخبث اللي ارتكبه، شوف الإثم الذي سيحصل عليه والعياذ بالله. كان الناس شدة تعلقهم في الأصل.

نعم، كانوا إذا كانوا في سفر ما عندهم صنم شو يسوون؟ كانوا يجمعون التراب ويحلبون الشاة ويصبون اللبن على التراب حتى يجمعوه على بعضه فيصنعون مثل التمثال، ثم يطوفون حوله ويدعونه من دون الله عز وجل. وإذا سألتهم ليش تعبدون هذه الأصنام، يردون على رسول الله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانت قريش متمسكة بحنيفية إبراهيم الخليل، حتى جاء واحد، شوف واحد دمر عقيدة القوم كلهم. وبدأت الأفكار الأخرى، ليس بعد الشرك ذنب، وبدأت قريش تقول: نحن أهل الحرم، نحن الحمص، ما نخرج من الحرم. شنو يعني ما تخرجوا من الحرم؟ يعني ما نروح عرفات، ما نقف في عرفة في وقت الحج. أسقطوا عن أنفسهم عرفة والإفاضة من عرفة، كل شيء خارج الحرم من المناسك أسقطوه عنهم، لأن احنا ما يصير نفعل هذا الفعل ونحن أهل قريش أهل الله وحرمه. فابتدعوا في دين الله وملأوا ما بين الصفا والمروة أصناما، كلها أصنام، وصار الناس يسعون بين الصفا والمروة فقط لأصنامهم، حتى أن الصحابة وجدوا حرجا: هل بعد الإسلام نسعى بين الصفا والمروة؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. خلاص الشرك راح والأصنام هدمت، ونظفها النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وما حولها، وأرسل الصحابة إلى الطائف وإلى كل مكان أن يدمروا هذه الأصنام ويزيلوها من جزيرة العرب. فطهر الله الجزيرة مرة أخرى، إنه عمرو ابن لحي أبو الأصنام أول من سيب السوائل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلق الموت والحياة، لماذا لم يقدم ربنا عز وجل قوله بالحياة قبل الموت؟ لأننا هكذا نعيش، لكن القرآن في مواضع كثيرة يثبت أن الموت قبل الحياة. معنا فضيلة البروفيسور زغلول النجار يحدثنا عن هذه المعاني من ضمن برنامجنا أفلا يعقلون، نتحدث فيه عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ونرد فيه على الشبهات التي تثار حول الإسلام. السلام عليكم
1: فضيلة الدكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني هناك قضايا شائكة، منها قضية الموت والحياة، منها قضية الروح، منها طول الأعمار وقصر الأعمار. بداية، لماذا اختار ربنا عز وجل أن يقدم الموت على الحياة؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبيائه ورسله، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة.
1: وبعد، يعني يدعي كثير من المتطاولين في هذه الأيام على أن القرآن الكريم ليس معجزا وليس فيه شيء جديد، وأنه تم استقاؤه من الكتب السابقة، ويعني أن يعني بعض الذين يتخيلون أنهم منصفون يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم رجل عبقري موهوب، يعني كتب هذا القرآن. والقضية ليست يعني عبقرية فردية، ولكن هي يعني منحة إلهية. هذا الوحي نعمة إلهية من الله تعالى بها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاه من بين جميع خلقه ليوصل إليه هداية الله للبشرية، الهداية الخاتمة التي ليس من بعدها هداية، وليس من بعدها نبوة، وليس من بعدها رسالة. ولذلك نقول أن التلميح إلى الإشارات العلمية والكونية التي جاءت في كتاب الله من أعظم ما يرد به على هذه الشبهات في زمن الفتن الذي نعيشه. من هذه القضايا قضية يعني سبق الموت للحياة، كما جاء في سورة الملك، يقول ربنا تبارك وتعالى عن ذاته العلية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بغض النظر عن أن قضية الابتلاء هي يعني رسالة الإنسان في هذه الحياة، لماذا قدم ربنا تبارك وتعالى الموت على الحياة؟ ويقول: ما هم كنتم أمواتا فأحياكم.
0: نعم.
1: ففعلا يعني قدام المفسرين قالوا أن الوجود قبل الخلق عدم فكأنه موت، والخلق إيجاد من هذا العدم فكأن الموت سابق للحياة. لكن فوجئنا في أواخر القرن العشرين باكتشاف عجيب. يعني هذا الاكتشاف يقول أن العلماء لاحظوا على الصبغيات، وهي حاملات الوراثة في داخل الخلية الحية للإنسان، أولا أن عدد الصبغيات محدد للنوع. فالإنسان هذا المخلوق المكرم خصه ربنا تبارك وتعالى ب46 صبغي أو كروموسوم كما يسمى باللغة الإنجليزية، وكلمة كروموسوم يعني الجسيم الملون، لأنه يتقبل الصبغة أكثر من غيره من أجزاء الخلية الأخرى، فيظهر واضحا. هذا العدد لو اختل بزيادة كروموسوم واحد أو بنقص كروموسوم واحد، إما يشوه هذا المخلوق أو لا يكون. في دراسة الصبغيات هذه في أثناء قراءة الشفرة الوراثية للإنسان، لاحظ العلماء فجأة أن كل صبغي له نهايتان طرفيتان، سموهم تلومير أو الجسيمين البعيدين، تلو باللاتين يعني بعيد، تلومير ومير يعني جسيم. قالوا: ما وظيفة هذين الغطائين؟ يعني ما هي وظيفة الغطائين دول؟ فبدأوا يعني يراقبوا هذين الغطائين الطرفيين، فلاحظ العلماء أن هذان الغطاءان الطرفيان يكون أطول ما يكون عند الميلاد. ومع انقسام الخلية للنمو أو للتكاثر فيما بعد، يقصر طول هذين الغطائين الطرفيين، حتى إذا وصل طول كل منهما إلى حد معين ينتهي أجل الخلية فتنفجر وتموت. فسموهم لونجيفيتي ميتر، قياس الأجل. هم نفس الغربيين أننا لا يعرفون الإسلام، سموهم مقياس الأجل لونجيفيتي ميتر. قالوا طيب يعني إحنا لو شفنا إنزيم يطول الغطائين دول، يطول أجل الناس. فبدأوا يبحثون وجدوا أن في إنزيم اسمه تيلوميريز، سموه من اسم الجسمين دول، تيلومير بقى سموهم تيلوميريز. حينما استخدموا هذا الإنزيم أدى إلى هياج شديد في انقسام الخلايا وإلى أورام سرطانية رهيبة للغاية، فتوقفوا عن استخدامه. قالوا طيب نشوف مضاد لهذا الإنزيم لعله يعالج مرضى سرطان. فاكتشفوا إنزيم اسمه أنتي تيلوميريز، ضد التيلوميريز، استخدموه أيضا، هيج الخلايا تهيجا شديدا وأدى إلى مضاعفات سرطانية رهيبة للغاية.
0: سبحان الله.
1: مهم، خلص العلماء إلى قضية أن الأجل يحدد قبل أن يخلق الإنسان، وهذا الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات، أولها رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. من الذي عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه المراحل المتتالية في خلق الجنين، والتي لم يكتشفها الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين، حينما تم تصنيع كاميرا دقيقة للغاية زرعت في رحم امرأة حامل، وأعطت هذه الكاميرا صور هذه المراحل، فجاءت كما وصفها القرآن الكريم تماما، وكما وصفها المصطفى صلى الله عليه وسلم، نطفة أمشاج، علقة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم، ثم إنشائه خلقا آخر.
0: سبحان الله،
1: كلام عجيب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الرزق يكتب سلفا قبل أن يخرج المولود أو الجنين إلى هذه الحياة، كما يكتب الأجل. فما في قوة على وجه الأرض تستطيع أن تزيد رزق الإنسان هللة واحدة أو تنقصها هللة واحدة، ما في قوة على وجه الأرض تستطيع أن تمد الأجل يعني لحظة واحدة أو تنقصه لحظة واحدة. لذلك أكد القرآن الكريم على أن قضايا الرزق والأجل قضايا لا يحسمها إلا رب العالمين.
0: يعني فضيلة الدكتور، ربما يعني موضوع الرزق لوحده، نعم، يعني العشرات من الناس،
1: نعم،
0: يتمنون الحديث عن هذا، وهل هو قدر، هل يمكن أن يزيد بالطاعة، هل يمكن، نعم، أن ينقص بالمعصية. هناك حديث سنفرد حلقة كاملة عن موضوع الرزق وآياته. أما فيما يتعلق بالأجل، تذكر الآن أنه هذا يعني موضوع الأجل محسوم، نعم، من خلال هذه، نعم، الصبغيات،
1: نعم،
0: فيها التوقيت التأقيت الزمني لنهايتها،
1: نعم.
0: ماذا نقول في عصر نجد فيه أن هناك أناس يعيشون أعمار 40-45، يعيشون في مناطق نائية ليس فيها رعاية صحية، بينما لا نقول تزيد الأعمار، لكن نلاحظ أن الذين يعتنون بصحتهم يعيشون 80-90-100 عام، 110 أعوام، وأنت تعلم أن هناك عشرات التجارب، العلماء أهمهم جون ريد الذي قال يمكن للإنسان أن يعيش 900 عام، وهناك كان محاولات قبل فترة إنسان لا يشيخ أبدا.
1: نعم.
0: هل يمكن التحكم بهذه الصبغيات؟
1: أبدا.
0: ماذا تعني بأن الأجل هنا محدد؟
1: نعم.
0: لو حسننا الظروف المعيشية ألا يتغير ذلك؟
1: أبدا. يعني أنا جاءني أحد الإعلاميين العرب إلى بيتي،
0: نعم،
1: وقال لي، أنا كنت في زيارة لأوروبا وأمريكا، وقال لي عدد من العلماء أن بإمكانهم مد أجال الناس إلى ما لا نهاية.
0: سبحان الله.
1: فقلت له أنت مسلم؟ قال نعم. قلت له ألم تقرأ القرآن الكريم؟ ألم تقرأ قول ربنا تبارك وتعالى ولكل أجل كتاب؟
0: نعم.
1: ألم تقرأ قول ربنا تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت؟ يعني فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
0: نعم.
1: يعني هذا كلام غير المسلمين، غير المؤمنين بالله. هؤلاء الناس يعني المادة شغلت عليهم قلوبهم وعقولهم ووجدانهم إلى درجة الجنون. قال لي والله أنا زرت أحد الأطباء في مختبره وأراني إحصائيات ويقول أنه على وشك أن يمد أجال الناس إلى ما لا نهاية. قلت له هذا واهم، لو استطاع أن يمد أجله هو يرينا ذلك.
0: يبدأ بنفسه.
1: فالذي أقوله يا أخي الكريم أن من مآسي عصرنا الانطلاق بالمعرفة الإنسانية في إطارها المادي المحدود فقط. والإنسان ليس مادة فقط، الإنسان إذا فقد صلته بربه وإذا فقد فهمه لحقيقة رسالته في هذه الحياة ينتهي إلى الجنون، ينتهي إلى الخروج عن المنطق، عن المألوف. يقرر ربنا تبارك وتعالى أنه لا يملك آجال الناس إلا هو سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لا يملك أرزاق الناس إلا هو سبحانه وتعالى. وهذه قواعد أساسية ملزمة. قد يستطيع الطبيب أن يحسن يعني مستوى معيشة الإنسان، أن يجعل الإنسان يعيش بعافية، يعيش بغير أمراض، لكنه لا يستطيع أبدا أن يتحكم في الآجال، لأن الذي يتحكم في الآجال هو الله سبحانه وتعالى وحده.
0: صدق الله العظيم. لكن يعني سيبقى تساؤل، ما كنت قد ذكرت أن هذه السقيات تحمل صفة الموت منذ البداية.
1: نعم.
0: يعني ربما يسأل سائل سنتحدث عنه بعد الفاصل، هل يمكن معرفة هذا الأجل ربما إذا تطور العلم؟ بيّن البروفيسور زغلول النجار أن الموت موجود قبل الحياة، لأن الله عز وجل قد استودع في كل خلية، في كل صبغية من صبغيات هذا الإنسان، التاريخ الذي تنتهي فيه هذه الصلاحية لهذه الصبغية. وبالتالي عندما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأجل مكتوب عند ولادة الإنسان، فهذا يدل على أن الموت قد سبق الحياة. فضيلة الدكتور، يعني ما دمنا نتحدث أن صفة الموت ملازمة لكل صبغية من هذه الصبغيات، ماذا لو تقدم العلم الحديث فاكتشف أن هذه الصبغيات ستموت؟ خاصة أننا نسمع أن بعض الأطباء يتنبأ هذا الإنسان بقي في عمره أسبوع، أسبوعان، شهر، شهرين، وفعلا يحدث أن تكون الوفاة في نهاية هذه الخلايا. ما المانع أن يصل الإنسان إلى هذا العلم، أم أنه من المستحيلات طبقا للقرآن الكريم؟
1: يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا علم لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أنا كنت في الإمارات وفوجئت بأن أحد يعني الشخصيات الكبيرة في الإمارات ذهب إلى الهند لإجراء عملية جراحية، فمات في ليلة وصوله هناك، وعادوا به.
0: سبحان الله.
1: يفهم يعني هو مكتوب ليموت في الهند، فيعني أهله
0: والأطباء لم يستطيعوا بالتنبؤ بقية من عمره كذا.
1: فأخي الكريم، عملية الخلق والموت والبعث قضايا لا يملكها إلا رب العالمين.
0: سبحان
1: يعني تخمين الأطباء بين الحالة الجسدية أو الحالة الصحية لمريض ما متدهورة، هو يخمن يعني هذا أمامه أسبوعين، أمامه شهر، يعني مجرد تخمين، قد يصدق وقد لا يصدق. وأنا قابلت كثير من الناس الذين قال لهم الأطباء ستموتون في خلال أسبوعين ثلاثة، وعاشوا عشرات السنين.
0: سبحان الله.
1: نعم. فهذه القضية قضية محسومة. يعني هل يمكن للأطباء أن يتنبؤوا من طول النهايات الطرفية في الكروموسومات أو في الصبغيات؟
0: نعم.
1: أن يتنبأوا بلحظة وفاة الإنسان؟ لا. ليه؟ لأن جسم الإنسان مكون من 100 تريليون خلية في المتوسط.
0: مرة ثانية،
1: 100 مليون خلية في المتوسط.
0: سبحان الله.
1: طيب أي هذه الخلايا سيكون سبب الوفاة؟ من يعلم ذلك؟ قد تكون خلية في المخ، قد تكون خلية في القلب، قد تكون خلية في الكبد، قد تكون خلية في البنكرياس، قد تكون خلية في المثانة، يعني لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة يعني قضية الخلق والإفناء والبعث قضايا لا يملكها إلا رب العالمين. ومحاولة الخوض فيها يعني من قبيل يعني التحدي لمعرفة شيء في هذا المجال مضيعة للوقت، مضيعة للعمر، لن ينجح فيها الناس على الإطلاق.
0: يعني بعض الناس، وأنا أذكر يعني أنقل لك من مقال قرأته. نعم. أن إيجاد المعجزات عبر التاريخ وعبر الرسل إنما هي إشارات أنه يمكن لهذه المعجزات، ما كانت معجزات سابقا، يمكن أن تصبح حقيقة. يعني ببساطة شديدة، عندما يخبر ربنا عز وجل أن السيد المسيح سيدنا عيسى عليه السلام استطاع أن يبرها الأكمه والأبرص والأعمى، الآن يوجد من يستطيع بفضل الله عز وجل وبما سخر من علوم يستطيع أن يعيد البصر إلى فاقده ويعيد السمع إلى فاقده وهكذا. هل هذا فيه إشارة ربما نصل إلى من يستطيع إعادة الحياة كما حدث مع أصحاب الكهف، كما يعني أحيى الله عز وجل عشرات الحوادث التي ذكرها حول هذه المعجزات؟
1: طيب يا أخي الكريم، أولا لابد أن نؤكد على معنى إسلامي هام جدا مؤداه أن المعجزة خارقة للسنن، خارقة للقوانين، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى مقام المعجزة أبدا مهما توسع علمه ومهما تقدمت تقنياته، لن يستطيع الإنسان أن يحدث معجزة، لأن الإنسان محكوم بالقوانين التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في خلقه. فالمعجزات خوارق للسنن، خوارق للقوانين، يعني لا يستطيع العلم أن يفسرها. عملية تقدم الطب قضية مسلم بها، يعني لا ننكر أن الإنسان يتقدم ونحن مطالبون بالأخذ بالأسباب. قضية تقدم العلاج، تقدم التغذية، تقدم الرياضة البدنية، تقدم أنواع العلاجات، هذا كله مسلم به ومطلوب، لكن مطلوب في حدود القدرات الإنسانية. لن يستطيع الإنسان أن يصل إلى مقام المعجزة أبدا. والمعجزات كانت للأنبياء فقط والمرسلين فقط، يعني ما يحدث للصالحين تسمى كرامات لا تسمى معجزات، وهي ليست خارقة للسنة ولكنها فوق ما تعوده الناس، يعني الكرامات فوق ما تعوده الناس. لذلك أقول المعجزات استحالة أن يصل الإنسان إلى مقام المعجزة، لأن هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى لمن يختار من أنبيائه ورسله.
0: يعني عندما تحدثنا عن سيدنا عيسى عليه السلام، ماذا تقول في إبرائه للأكمه والأبرص؟ والآن نستطيع بعض الأطباء يستطيع أن يصل إلى إعادة البصر وقد فقد كليا أو أتى بغير بصر.
1: أنا أقول يا أخي الكريم، في حالات يتوقف فيها عصب البصر مثلا أو عصب السمع ويمكن علاجه، لكن في حالات يعطل تماما ولا يمكن علاجه. أنا قابلت بعض الناس الذين عانوا في سن مبكرة من ضعف السمع، وسافروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أوروبا وزرع قوقعة في الأذن ولم يجد شيئا. يعني هو إبراء عيسى عليه السلام للأكمة والأبرص وإحياء الموتى، هذا أذى بإذن من الله، بأمر من الله
0: صحيح،
1: لكن ليس علاجا عاديا، ليس علاج الطبيب للمريض، لا، ده هو بيجيب إنسان يقف الطب عاجزا أمام حالته البصرية أو السمعية، أو واحد ميت يعني مات خلاص وسلم على الأطباء أنه ميت فيحييه. هذه المعجزات هي يعني شهادة للأنبياء بالنبوة وشهادة المرسلين بالرسالة، وهي خوارق للسنن والقوانين يعجز عنها الإنسان عجزا كاملا. ولابد أن نفرق ما بين تطور وسائل العلاج وبين ما حدث من معجزات للأنبياء والمرسلين.
0: ما دمنا نتحدث عن الموت والحياة وعن الروح، يعني هناك دائما توقف عند المفسرين عند الحديث عن الروح، لأن الله عز وجل قال قل الروح من أمر ربي، لكن يعني شغف الإنسان بمعرفة هذه الروح وزنها كينونتها، هل صدفت أحدا تعامل مع هذه القضية حاول أن يصل إلى قضية الروح؟
1: وطبعا أنا وجدت أن كثير من الكتاب خاصة علماء النفس والطب النفسي احتاروا حيرة شديدة في التفريق ما بين النفس والروح. طبعا نحن كمسلمين نسلم بقول ربنا تبارك وتعالى، والخطاب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح غيب مطلق لن يصل الإنسان إليه أبدا، هي نفحة كريمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على البناء الطيني الذي خلق به آدم فكان الإنسان. وحتى الجنين في بطن أمه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنفخ فيه الروح، يقول إن يعني إذا مر بالنطفة 42 ليلة، يعني شق الله سمعها وبصرها وخلق جلدها وعظمها ولحمها، ويرسل الملك يقول يا رب ذكر أو أنثى، يعني فيأمر الله ويكتب الملك ويقول ينفخ الروح ويكتب 4 كلمات الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. فلولا نفخة الروح ما كان الإنسان.
0: نعم.
1: ولذلك يعني الجنين قبل نفخة الروح إذا رأى الطبيب خطرا على حياته أو حياة الأم يجيز الشرع الإسلامي إسقاطه، لكن بعد نفخة الروح في هدية،
0: صحيح،
1: يعني كأنه قتل نفس.
0: نعم.
1: فأقول أن من استقرائي للآيات القرآنية الكريمة ولأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت إلى قناعة بأن الروح غيب لا يعلمه إلا الله، وأن الروح إذا دخلت هذا الجسد الطيني صارت نفسا، لأن الخطاب قبل الخلق بالروح والخطاب بعد أن يخلق الإنسان كله بالنفس. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ليه؟ الروح كونها من الله، وهنا الكون الكينونة مش يعني مندي تبضيعية، لا تشريفية وتكريمية، يعني هي لا تنتزع شيئا من الله سبحانه وتعالى، تعالى الله
0: يعني عن ذلك. كونك أتيت إلى هذه النقطة،
1: نعم،
0: بالذات لأن،
1: نعم،
0: بين يدي سؤال، ما دامت هذه الروح من الله،
1: نعم،
0: ونفخت فيه من روحي،
1: نعم،
0: فقعوا له ساجدين،
1: نعم،
0: بعضهم يسأل كيف يعذبنا الله عز وجل، نحن بعض من روحي.
1: لا لا لا
0: يعني
1: أبدا،
0: تذكر الآن تفصيل آخر
1: أبدا،
0: نعم،
1: يعني من هنا يعني ليست تبضيعية، هي تشريفية وتكريمية،
0: نعم،
1: يعني أن الروح منحة عظيمة من الله سبحانه وتعالى فنسبت إلى الخالق، كما يقول
0: بيت أنها ليست من جزء من الله عز وجل،
1: كما يقول بيت الله، الله كل لا يتجزأ سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ويكن له كفوا أحد. فأقول من هنا تكريمية وتشريفية وليست تبضيعية.
0: جميل.
1: أما أقول بيت الله، يعني الله لا يحتاج إلى البيت، الله لا يحد المكان، تشريف للمكان. أما أقول ناقة الله، الله لا يحتاج إلى ناقة ولكن تشريف للناقة، وهكذا. فنفخته من روحي هذا نوع من التكريم للروح والتشريف للإنسان، يعني ولذلك قال ولقد كرمنا بني آدم،
0: نعم،
1: وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فأقول يا أخي الروح كونها منحة من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله سبحانه وتعالى، تأتي الإنسان بصفاء عجيب وبسمو عجيب وبصفات من الكمال يعني البشري، ثم تتشكل بسلوك الإنسان فيكون نفس مطمئنة، تكون نفس
0: لوامة،
1: تكون نفس خبيثة، تكون يعني بحسب تعامل الإنسان معها. ولذلك كل الحديث قبل خلق الإنسان يقول الروح يرسل إليه الملك ينفخ فيها الروح ويكتب أربع كلمات.
0: نعم.
1: بعد أن يعني تعيش مع الإنسان فترة تتأثر بسلوك الإنسان فتصبح نفسا، إما يرقى بها الإنسان أو يحافظ على كمالها البشري أو ينخط بها.
0: يعني هناك بعض العلماء من حاول،
1: نعم،
0: يعني وزن هذه الروح،
1: نعم،
0: هل يعني سمعتم عن ذلك؟ هل هناك
1: هو طبعا محاولات؟ لا يستطيع أن يزن الروح،
0: نعم،
1: هو حاول أن يثبت هل يفقد الإنسان شيئا يعني عندما يموت،
0: نعم،
1: يعني لأن العالم الغربي أغلبه العالم المادي لا يؤمن بالروح،
0: نعم،
1: لا يؤمن بس في هذا الكيان الجسدي المادي الملموس المدرك.
0: هل هناك تجربة فعلا بهذا؟
1: نعم.
0: الموضوع؟
1: نعم، نعم، يعني عالم بريطاني اسمه آرثر أليسون،
0: نعم،
1: أستاذ للهندسة الكهربائية والإلكترونيات في جامعة لندن، اتصلت به إحدى جمعيات علم النفس في البريطانية وطلبته، يعني بحكم تقدمك الهائل في الأبحاث الإلكترونية وأبحاث الطاقة الكهربائية، ألا تستطيع أن تثبت لنا أن الإنسان هذا يفقد شيئا عندما يموت؟ فبدأ ينزل إعلانات في الجرائد، يعني يطلب متطوعين يقيس الطاقة المنبثقة من أجسادهم وهم أحياء، ويسموها الطاقة الحيوية أو ميتابوليك إنرجي، وتقاس بالسنتيمتر المربع. ولما يموتوا يعني أهل الميت هذا يتصلون به فورا، يذهب ليقيس هل فقد شيئا، يقيس الطاقة، فأثبت الإنسان يفقد شيئا لكن لم يعرف ما هو هذا الشيء. فجاءه يعني أحد الطلاب المسلمين النابهين وقال له يا سيدي أنت تتعب نفسك وتتعب الناس معك بغير طائل. قال له ما هو البديل؟ قال له والله البديل بسيط جدا. ما هو البديل؟ قال له قس فرق الطاقة بين الإنسان الواحد يقظا ونائما. قال له إيه علاقة النوم بالموت؟ قال واليقظة بالحياة. قال والله أنا لا أدري ولكن القرآن يساوي بينهما. وجاء له بالنسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم وقرأ عليه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فاندهش الرجل وبدأ يقيس فرق الطاقة بين الإنسان يقظا ونائما، فوجد أن الإنسان يفقد قدرا من الطاقة قريب لما يفقده حي بين كونه حيا وميتا. فجاء إلى القاهرة وأعلن إسلامه في محفل كبير، ولم يعرف من الإسلام إلا هذه الآية وحدها، وكان يقرأها أفضل مما يقرأها كثير من المسلمين: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
0: آية واحدة أدخلت هذا العالم البريطاني في الإسلام. يعني ربما يستغرب البعض عندما يقول لنا علماؤنا أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله سؤالا واحدا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفلح الأعرابي إن صدق، ما بالنا نقرأ القرآن برمته ولا تتحرك هذه المشاعر، لا تذرف هذه الدموع، لا يتيقن هذا القلب. في الحلقة القادمة بإذن الله من برنامجكم أفلا يعقلون سنتحدث عن الرزق، لأن الرزق مقارن للأجل في كثير من الآيات والأحاديث، حديث شائق جدا يستثير اهتمام الناس جميعا. هل الرزق من الله عز وجل؟ ماذا كتب فيه؟ مع برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الصبر في تبليغ الدعوة إلى الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يوسف عليه السلام وكثير من المسلمين اليوم في أمريكا بالسجون يعلمون الناس الإسلام، ناس كثير في سجون مصر يعلمون الناس الإسلام. سيد قطب كمل ظلال القرآن في السجن، كمل تفسير ظلال القرآن في السجن، وكان يعلم من حوله من المسلمين المصريين الإسلام. يهود أخرجوا عدد من المسلمين إلى مرج الزهور من فترة، تذكر كانت مرج الزهور جامعة إسلامية وملتقى اللبنانيين بالفلسطينيين يتعلمون دين الله والصبر والثبات على الحق. هذه صفة المسلم أينما كان، كان بأمريكا ولا بمرج الزهور ولا بالسجن مع يوسف في مصر ولا في السجن في الجزائر ولا في السجن في أمريكا ولا في أوروبا، المسلم بيبقى مسلم، بيبقى داعي إلى الله، لأنه وظيفة المسلم الدعوة إلى الله. وظيفة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. لذلك السجن ما بيغير شيء من حياة المسلم، بالعكس هو فرصة ذهبية لتبليغ الدعوة. برات السجن إنسان بيلتهي بولاده، بيلتهي بتجارته، بيلتهي بالتلفزيون. اليوم فتر بها الناس بيقضوا ليلة على التلفزيون، بينما في السجن ما في تلفزيون، ما في ولاد، ما في مرأة، ما في تجارة، ما في شغل، محبوس الإنسان. أحلى ساعة لتبليغ الرسالة وأبرك وقت هو وقت السجن. هكذا استغل يوسف عليه السلام فترة السجن من أجل أن يعلم الناس دين الله. قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. هذا الدين الأقيمي، كل دين آخر ما الأقيمي. ذلك الدين القيم، يعني عبادة الله هي الدين القيم، وكل عبادة غير عبادة الواحد الأحد دين فاسد لا يقيم الله تعالى له وزن. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيا أخواننا، يقول أحد الإخوة: كنا في مرج الزهور في روضة من رياض الجنة، أرادتها إسرائيل إبعادا وأرادها الله تعالى جنة لنا على الأرض. كنا نحيي الليل بالتهجد ونقيم تعليم القرآن في النهار وطرفا من الليل، نتهجد لله تعالى. عقدوا جامعة، جامعة النجاح اللي كانت، أقاموا لها كليات في مرج الزهور وتعلم الناس، بعضهم أخذ الإجازة في مرج الزهور يكمل دراسته، إنه كانوا دكاترة الجامعة نفوا مع طلابهم، فأتموا المقرر والمنهاج في مرج الزهور وأخذوا الإجازات الجامعية في مرج الزهور، حتى تعلموا أن المسلم أينما كان يدعو إلى الخير ويدعو إلى عبادة الله تعالى. فلا يضيع واحد منا بس شوي الحصر يبطل يصلي وبصير أف وينفخ. يا إخواننا، الخير فيما اختاره الله. رب العالمين بيبلينا مرات بالشر ومرات بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بالخير وبالشر بدك تضل المسلم وبدك تدعو إلى الله تعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بالشر في مكة والحجارة على قدميه ويدعو إلى الله تعالى في القبائل، ويذهب إلى الطائف بصلط المجانين والسفهاء يرجمونه بالحجارة وهو يدعو أهلها إلى الله. وفي مكة كذلك يتآمر عليه كبار القوم ويدعو إلى الله تعالى، ولما صار عزيز يدعو إلى الله، ما بقوله صلنا وخلاص، وصلنا للمدينة وصلنا هلأ ملوك خلاص، لا، بالعكس، لما بصير إنسان صاحب سلطان يصير يستخدم سلطانه في طاعة الله وتوصيل دعوة الله، لأن صاحب السلطان مسموع الكلمة أكثر من الضعيف. لذلك لم يترك عليه الصلاة والسلام ساعة في حياته دون أن يدعو إلى الله تعالى في مكة وفي القبائل وفي المدينة المنورة. وبعد الفتح، وبعد الفتح استمر حتى لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. جاءني أحد الآباء مرة قال: اسمع هذه الغريبة أو هذه اللطيفة. نعم. قال: ابني ذهب إلى كندا، ما كان يصلي في لبنان، ولا بدي يرسوا على ابني، رجع من كندا عن يدعونا إلى الصلاة وبذكرنا بسيئنا على الأوقات الخمسة، هو مصلوا يقول لا أخته يا عمي، أنا ما بعثته على الأزهر، بعثته على كندا، رجع مسلم. قال له: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، انت بعثته للدنيا وربنا أراده للدين. ففي نفس كندا أصبح داعي إلى الله تعالى. تعلموا كيف أن المسلم إذا كان متوجه إلى الله تعالى يحفظه الله تعالى في غربته وفي دار إقامته وفي السجن وهو حر، وفي القوة وفي الضعف وفي الآمن وفي الخوف لا يتغير. الرسول عليه الصلاة والسلام بغار ثور، لما قال له الرسول أبو بكر: والله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدميه لرأنا. ماذا قال له؟ ما قولك يا أبا بكر باثنين ثالثهما الله؟ شوف بأي حالة ما نسف، تذكر أن الله معنا، إن الله معنا يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. شوف بقى المسلم، واحد منا كان أصع قلبه صار يرجي فلا تشوفونا فلا من موت، لا مسلم يعني قلبه في طمأنينة وسكينة. الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله، بالطريق طلع لسراقة من أطاع قلبه وراح يعني اتخبى وراء صخرة ولا لا، لا بقي عليه الصلاة والسلام في مكانه، دعا سراقة إلى الإسلام فأسلم. فهو هو مهاجر تارك مكة فار بدينه يدعو إلى الله تعالى، سراقة قال له: وبدي لبسك أشاور كسرى وسراويل. شوف هذا المسلم يتعلم من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، من قصص القرآن، كيف أنك أنت أعظم إنسان في الوجود عندما تكون مؤمنا، عندما تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أعظم إنسان في الوجود، لأنك أنت تلميذ رسول الله، أنت حبيب رسول الله، أنت لك تمشي على غرز رسول الله، على أثر رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك يا أخوان احنا ديش صار فينا، عملوا فينا السبع وزمتان بعدنا عم نصلي، ما سألنا عن حدا، ما سألنا وبعدنا ندعي إلى الله، كلنا ندعي إلى الله وكلنا منصلي. هذا دليل على إيماننا، صدق إيماننا كلنا، يعني كل المسلمين اللي ثبتوا. في ناس طيروا، في ناس بطلوا يفوتوا على الجامع، في ناس صاروا يعني يشتغلوا بالعكس بمعصية الله تعالى، وعم بيعملوا جواسيس عليك ولي مثلا. شوف بقى رحمة الله عليك ولي، شوف رحمة رب العالمين مثبتك. في ناس كانوا يعبدوا الله على حرف، ومنهم من يعبد الله على حرف على طرفه، فإن أصابه خير مأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فيا أخواننا تعلموا من كتاب الله وتعلموا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أن المسلم لا يتغير، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم حتى نلزم طريق الحق إلى يوم الدين، حتى نلقاك وأنت راض عنا. تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن السيئات، ونسألك اللهم أن تجعلنا على غرز رسول الله على أثره كما أمرتنا، واجعل رضاك والجنة غايتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان: الصبر في تبليغ الدعوة إلى الله.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم

وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليماً.

عذابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها

رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح

يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها

فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض

ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم

سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض

يسبحون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا

ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم

الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده.

وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشفا

قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيرسل عليكم قاصفا

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم

ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة و

قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن

ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح

لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا

رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.

وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية

الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن

ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض

وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون

لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء

وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح

على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل

تذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجد

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبر، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاوية ابن قرة ابن إياس. نحن سنعود إلى القراءة من كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن تراجم أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. أما الإنسان يصاحب الكبار يجعلونه كبيرا. الصحبة ممكن أن تكون صحبة مادية، أن تجالس إنسانا له مكانة، له قيمة، له علم، له صلاح، له ولاية، فمصاحبتك له يأخذك نحوه. هذه في صحبة مادية. في صحبة علمية فكرية، أنت لما تجلس تقرأ في تراجم الأولياء، في تراجم الصالحين، في تراجم أهل القرآن، أهل الفقه، أهل الحديث، أهل الحب لحضرة الله عز وجل، لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القراءة عنهم يعيش فكرك معهم فيأخذونك نحوهم. ففي صحبة مادية جسدية، في صحبة عقلية، في صحبة ثالثة اسمها صحبة روحية. فصحبة جسدية مادية وصحبة عقلية وصحبة روحية. أنت اجتهد أن تكون مع هؤلاء الثلاثة في كل أحوالك. نصيحة يا أخوان، هلأ إذا بتقدر تضلك مع الصالحين ليلك ونهارك المكسب معك، بس طبيعة الحياة ما بتسمح لنا، يعني كل واحد لنا عنده أعمال ويختلط أحيانا بغير الصالحين. فإذا ما أتيح لك أن تصاحبهم جسديا، مرات شاب بيسافر بيقول لك والله ما بعرف حدا، منين بدي الاقي الصالحين، اجلس واقرأ في تراجم هؤلاء الصالحين. ما أتيحت لك القراءة يا أخي، أنت تخيل بأنك مع الصالحين، تذكر مع الصالحين. سبحان الله، يلي بيناتكم طلع إلى عرفات وهيك جلس في عرفات ومجلس عرفات بعد 20 سنة، مرات هيك بيقعد وبيتذكر، بيتذكر هيك جلسة عرفات وكيف كان في إخوانه من الصالحين وأصحابه وشيوخ، ما تلاقي غير بكي بعد 20 سنة. ليش بكيت أخي؟ كون قاعد هيك هو وأهله مثلا، تلاقي الدمعة عينه شباك. تخيل، بس لأنه هو تخيل جلسة مع الصالحين فتلاقي ذرفت عينه. في أثر كبير كبير لصحبة الصالحين. لذلك نصيحة يا شباب، يا رجال، الأخوات كمان مع الأخوات والرجال مع الرجال، اصحبوا ما استطعتم، كونوا مع الصالحين. يا أيها الذين آمنوا، الله عز وجل قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كون مع الصادقين فقد ما بتقدروا يا شباب يا رجال. أنا مرة قلت لكم كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين إنما هو الصاحب. فإذا الله عز وجل أكرمك بأن تصحب الصالحين، إن شاء الله إن شاء الله أراد بك خيرا. بس عليك بقى أن تنضبط وأن تجاهد نفسك، لأنه الشيطان بده يقطعك، الشيطان بده يبعدك، الشيطان بده يقول لك إيه هلأ يعني عود معهم هدون وفي شلة تانية بتقعد معهم، يفكر أنه الصالحين هدون شلة، يعني أنه هلأ أنا بقعد مع شلة الصالحين وعندي شلة تانية. لا، هدون الصالحين مو شلة، هدون الصالحين أناس يريدون أن يأخذوك إلى الله عز وجل، إلى سعادة في الدنيا والآخرة. شغلة مو شلة ورفقات، يعني أنت عم تشكل حواليك هؤلاء. الأمر تحتاج في سلوكك إلى الله عز وجل، تحتاج هذا الصاحب. بسورة الفاتحة لما الله عز وجل بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هل هو الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لما هو صراط الله؟ الصراط المستقيم مين حطه؟ يعني الصالحين حطه؟ لا، وضعه الله بالقرآن الكريم وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم؟ ما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الله، ايش قال؟ صراط الذين أنعمت عليهم. قال إنما ذكرك بالسالكين قبلك حتى لا تستوحش من الطريق. هذا الطريق سلك قبلك فيه الذين أنعمت عليهم، أنبياء، صديقين، صالحين، شهداء، أولياء، حفاظ، فقهاء. فأنت بتشوف هدون كلهم رفقاتي، هدون كلهم معي بالطريق. إيه لك اهدنا يا رب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فذكرك بأصحابك في الطريق وبالسابقين لك في الطريق من أجل أن تستأنس بهم فتغز السير في المضي في صراط المستقيم. عشان هيك يا أخوان نحن نقرأ في سير الأولياء، الهدف أن تصاحب هؤلاء لعل قلبك يعلق بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبتي. وديروا بالكم تعدوا فعلا مع الفجار، أنا بخاف إنه شي يوم شي فاجر أنت قاعد معه يعلق قلبك فيه فتعمل عمله فتلحق برتبتي. أنا ما بعرف إيمت قلبي حيعلق بالفاجر، ما بعرف، بجوز أنا 20 سنة بقعد مع فجار ما يعلق قلبي، بس بجوز بجلسة واحدة يعلق قلبي، ما بعرف، يعني قلبي مو بإيدي، شايف؟ هلأ جلوسي بإيدي، نظري بإيدي، سمعي بإيدي، لمسي بإيدي، بس قلبي مو بإيدي. كمان مع الصالحين هيك، أنا ما بعرف إيمت بده يعلق قلبك، أنت خليك قاعد مع الصالحين، إيمت بيعلق قلبك ما بنعرف، بجوز من أول جلسة. هلأ في ناس من أول جلسة، مرة في أخ هو قال لي، هو ما بيحضر بالجوامع بنوب بنوب بنوب، ولا بيحب الجوامع ولا بيحب المشايخ، وأنتوا ما يعني ما بتعجبوا، زوجته إنسانة صالحة، مرارا ما تقول له الله يوفقك الله يخليك روح أحضر شي درس، روح أحضر، ما يرد، ما بيحبها هي الشغلة كلها. صارت زوجته تجي يوم التنين هون العشاء، صارت تقول له الله يخليك بس مرة واحدة، بس كذا بس كذا، ما يرد عليها، حضار معي مرة ما بده. مرة دقت له تليفون قالت له وينك، قال له أنا بالمالكي، وكان يوم التنين وقت الدرس، قالت له الله يخليك ببوس إيدك ببوس رجلك بشان الله بشان النبي، أنت هلأ بالمالكي وهون في درس، هون في جامع اسمه أنس بن مالك قريب عليك، فوت فوت بس المرة. هو اللي على قد ما يعني تنقف فوق راسي هي مرتي، قال لي لعكي قلبي يعني شو بدي أعمل، قال لي شوفي أنا حبفوت هلأ، بس هذا الشيخ اللي عم تقلي لي تعال أحضر هون معه 30 ثانية، إذا بيقدر يعني يجذبني بعود، ما بيجذبني امشيها، لعد تفتح ايدي سيرة الفوتة والطلعة. قالت له منيح معليش، قال انا والله ما بعرفه يا اخوان. بس بعد 2 سنين هو قال لي القصة، اجا فات وهيك بيقول لي، قال لي انا ما بعرف خلال يعني، قال لي بس هيك انا مبين 30 ثانية، قال لي ما بعرف شو صار معي انه انا ما عاد قدرت اقوم، قال لي صلي 2 سنين أنا بحضر بالجامع ما عاد ترك الجامع. يا إخوان الله يوفقنا، هذا توفيق من الله، ما أحد، أنا أصلا لا بعرف من هو ولا شفته ولا شيء، بس الله عز وجل أحيانا يريد لك الهداية فيجذب قلبك، إما جذبة القلب ما بعرف، وأنت ما بتعرف ولا أحد بيننا بيعرف، هذه القلوب بيد الله عز وجل. يا إخوان نصيحة، قد ما بتقدروا عدوا مع الصالحين قد ما بتقدر، إيمت الله بيجذب قلبك ما بعرف، بجوز من أول لقطة، بجوز بعد 20 سنة، بس أنت خليك مع الصالحين. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول، وإنما مثلك من العالم كمثل رجل استظل بظل نخلة لا يدري متى يسقط عليه منها شيء. أنا مرة كنت قاعد بدرس شيخي عليه رحمة الله، فأنا بحضر كثير يعني، بس عادي يعني الحضور عادي هيك عم بحضر، اسمع جيب ورقة وقلم، بعلامة انتم ما بتجيبوا ورقة وقلم، بكتب طيب وبجمع هالكتابات. لما تجوزت طلعت دفاتري بجهازي، قلت لها لزوجتي ما تمدي ايدك على الدفاتر هدول، حلو اكتبوا يا اخوان والله الكتابة يا اخي جميلة هيك واحد خصوصية لانه. المهم مرة كنت قاعد بدرس مع الشيخ عليه رحمة الله، فالشيخ هيك قال يا ابني أنا بدي كل واحد منكم يصير معه 2 دكتوراه، واحدة باختصاصه واحدة بالشريعة، وهيك هو الشيخ عم يعمل هيك، هو جاءت عينه بعيني. ما بعرف أنا فعلا لما هيك طلع فيني هيك مدري شو صار، أنا حسيت هذا الكلام أبدا لابس أنا لازم هيك سام، سبحان الله كنت يمكن صف 11، مدري 11 مدري بكالوريا،
وخلاص. مرت الأيام، الله أكرمني، يعني صرت طبيب وصار معي دكتوراه شريعة. سبحان الله، مثلك من الجلوس مع هؤلاء في عطاء إلهي، يعني الله يقسمه. ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت فيهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. فوالله يا أخوان، مجالسة هؤلاء الصالحين نصيحة لوجه الله، اجلسوا معهم دائما، ودير بالك من الفاجر. إذا إلك رفيق شرير، أنا بعرف أنك أنت لا بتحب الشر ولا بتحب تعمل اللي هو عم يعمله، بس أنا ما بعرف، بخاف شي يوم يعلق قلبك فيه. الله وكيلك، بينخرب بيتك، كل شي بنيته خلال 3-4-5 سنين بيروح بلقطة واحدة بس. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح اللي أنتوا حافظينه، بس الحقيقة في له وقفة، هالحديث عجيبة، اللي بيقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ففي وقفة عجيبة بهالحديث، إنه هو ما بيقول مثل الصاحب الصالح والصاحب السيء، لا، مثل الجليس. الجليس اسم فاعل من جلسة، بيشير إلى من فعل الفعل وإلى الفعل وإلى مراته كمان. جليس جلسة واحدة، مرات بتجلس مع واحد جلسة فاجر، الله وكيلك بيزعجك كثير. طيب أخي، بس طبيعة حياتنا بدنا نقعد مع، يعني أناس، في ناس خيرين وفي ناس وسط، والحقيقة في ناس شريرين كثير، هيك طبيعة حياتنا أخي، شو بدنا نعمل؟ خير إن شاء الله. أخي هدون اللي شريرين كثير، إذا أنت مضطر لتجلس معهم، اجلس معهم بمقدار قضاء الحاجة، اقضي حاجتك وامشي، إلا أن يمشي في طريقك. أخي طيب، مو حرام هدول نتركهم ما حدا يجيبهم؟ بلا، إذا أنت بتقدر تجيبه جيبه، بس ما بتقدر دعه وادعي له لعل الله عز وجل يهيئ له يعني صاحبا. هذا هو سبب قراءتنا من كتاب صفة الصفوة في سير الأولياء، معاوية بن قرة بن إياس. إن شاء الله تعالى في المجلس القادم نقرأ عن سيدنا معاوية. والحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل قلوبنا تعلق بعبادك الصالحين، بفضل سورة الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأحبكم في الله أيها الأحبة، لا نزال مع سورة الحجرات، سورة القيم والأخلاق. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. جاءت سورة من السور القصار، في أولها: ويل لكل همزة لمزة، همز ولمز، يعني هذا البخيل ما طلع منا خير ولا طلع منا مال ولا طلع منا صدقة، هو منبوذ وماله منبوذ، وعندما طلع منا طلع همز ولمز، يعني شيء منا بالإشارة وشيء منا بالسلوك، همز ولمز. هنا في الحجرات يأمر الله: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. يا أخي، كل إنسان له اسم سماه أبواه: عبد الله، عبد الرحمن، محمد. لما اللمز والغمز والهمز؟ لما يعني؟ ناديه باسمه الذي يناديه الله يوم القيامة به، فالمؤمن ينادى يوم القيامة بأحب الأسماء إليه، حتى ملك الموت عندما يأتي يقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان، ثم يرفع، تفتح له أبواب السماء الملائكة: هذا روح من؟ فلان ابن فلان، بأحب الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا. هكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالغمز واللمز والهمز هذه من صفات الجاهلية. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الله، بعد الإيمان؟ يعني لما دخل اللمز والهمز والغمز تخلخل الإيمان؟ نعم، تخلخل الإيمان، نقص الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالعمل الصالح وينقص بالمعصية، هذه معصية، نقص الإيمان. بئس الفسوق بعد الإيمان. يا الله، وهنا تكون الخطورة إذا صارت الانستغرامات والتويترات والكمبيوترات تنقل عن فلان وعن فلانة دون تثبت صفات ذميمة، وهذا من أخطر ما يكون، نشر الفضيحة، نشر الفاحشة، هذا من أخطر ما يكون. الأصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الستر وحسن القول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ينزغ بالغمز واللمز والهمز، ينزغ يعني مثل تماس الكهرباء، هكذا ينجدح القلب في هذا الإنسان، ويحدث بعدين، يحدث الأثر في العلاقات من الكره ومن البغضاء ومن العداوات والاختلاف إلى آخره. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، يعني مع الأسف بعض الناس يقول أمام الأولاد عن زوجته هذه يمكن مثل النعال، أبدلها بأي لحظة. كم يا ولد كذا يا ابن كذا، يشتم أمه قدام الولد والأم. الأم يعني لما سأل أي الناس أحق بصحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك. وهؤلاء الأولاد يسمعون من أبيهم شتم ونغزات ولمز وغمز وهمز، فميمتهم تنكسر قلوبهم. يمكن حتى الوليد إذا دخل الديوانية على والده وربعه كلهم موجودين، وبعدين مسكين يعني يبي من عزه ويبي من رزقه، كيا كيا كيا الولد كيا هذا اللي لا يعرف يحكي لا يتأطرم. اسمع اسمع الحين لو بغيت حكه، فمسكين الولد يصفر وجهه وكلهم مستعدين للضحك عليه إذا تحكه. يمكن عنده فأفأة، يمكن عنده ثقل لسان، فاستوقع من هذا الولد شبو قاله من محبة وبر والده في قلبه وهو يعاملها المعاملة. يا الله، فالقضية يعني عندما يعرضها القرآن هذا العرض لا تظن أنها يعني سهلة وبسيطة. كسر القلوب هذا من أخطر ما يكون. واحرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. الله، فانتبه أيها الحبيب، قضية يعني خطيرة. عندما يقول الله ولا تلمزوا أنفسكم، والعجيب كلمة النفس، يعني هذا اللي لمز غيره، ما لمز نفسه، لكن الكلمة القرآنية معبرة ومؤثرة، كأن هذا اللي أنت تغمزه وتلمزه وتهمزه هذا أنت. الله، التعبير كأنه غمز ولمز لنفسك وليس لإنسان آخر. يا سلام، ولا تلمزوا أنفسكم، ما لم يقل ولا تلمزوا غيركم. لاحظ، طبعا يعني نفس الكلمة ربي سبحانه وتعالى ذكرها في العلاقات الزوجية عندما قال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. زوجة من نفسك، خلق لكم من أنفسكم، فاللي يهين زوجته يهين نفسه. اللي يلمز أخاه المسلم أو أخته المسلمة إنما يلمز نفسه. الله أكبر، ما أجمل القرآن وما أعظم القرآن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب تهديد فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الظالمون. يعني الله جل وعلا يقول هؤلاء الذين غمزوا الذين لمزوا هم أهل الظلم. يعني وعندما تقرأ القرآن وتعرف أن من معاني الظلم وقوع الإنسان يعني بالشرك، كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا يقول فأولئك هم الظالمون، يعني أنت الآن بهالسلوك على حافة أن تقع بأخطر معصية، فدير بالك، ترى هذا لحوبة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فلازلنا نتحدث معكم من هدي الإسلام ومنهاج التربية الصالحة، يعني بدو تربية صالحة من الله عز وجل. نعم، منهاج التربية الصالحة، ونحدثكم من عظات الآباء للأبناء والأطفال. عظات، قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه، سورة لقمان، وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى أيضا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، وفصاله أي فطامه في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، بركي ما كانوا مسلمين، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مقبول يعني. يا بني، إنها أي الحسنة أو السيئة، إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو الأرض، موجودة بسورة نوح، يأتي بها الله: إن الله لطيف خبير. يا بني، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. نعم، أي أمر الله به أمرا مؤكدا: ولا تصعر خدك للناس، أي تمله كبرا، هي هيك أو هيك، ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متكبرا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. أي والله. ثم قال جل وعلا: واقصد، أي توسط، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. خص الحمير بالذكر تنثيرا من رفع الصوت، فجعله شبيها وقال الله تعالى: ووصى بها، أي الملة التي كان عليها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وروي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو طفل أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صغير: كخ كخ، عمل كخ، أي ارمي بها على الأرض، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ ممنوع عليهم الصدقة لأهل البيت. وفي رواية أنها لا تحل الصدقة، لا تحل لهم الصدقة. وعن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي في كنفه وحمايته، وكانت يدي تطيش في الصحفة محل الأكل، أي تدور في نواحي الإناء. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم يخبص كان بالأكل: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك، وكل مما يليك من اللي قريب لك مش لهناك. فما زالت طعمتي بعد، أي صفة أكله. وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي على دابته، يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، حط وراءه، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء كلهم لم ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنه هكذا أدركنا الوقت، وللحديث صلة، فإلى اللقاء، والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلق الموت والحياة، لماذا لم يقدم ربنا عز وجل قوله بالحياة قبل الموت؟ لأننا هكذا نعيش، لكن القرآن في مواضع كثيرة يثبت أن الموت قبل الحياة. معنا فضيلة البروفيسور زغلول النجار يحدثنا عن هذه المعاني من ضمن برنامجنا أفلا يعقلون، نتحدث فيه عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ونرد فيه على الشبهات التي تثار حول الإسلام. السلام عليكم
1: فضيلة الدكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني هناك قضايا شائكة، منها قضية الموت والحياة، منها قضية الروح، منها طول الأعمار وقصر الأعمار. بداية، لماذا اختار ربنا عز وجل أن يقدم الموت على الحياة؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبيائه ورسله، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة.
1: وبعد، يعني يدعي كثير من المتطاولين في هذه الأيام على أن القرآن الكريم ليس معجزا وليس فيه شيء جديد، وأنه تم استقاؤه من الكتب السابقة، ويعني أن يعني بعض الذين يتخيلون أنهم منصفون يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم رجل عبقري موهوب، يعني كتب هذا القرآن. والقضية ليست يعني عبقرية فردية، ولكن هي يعني منحة إلهية. هذا الوحي نعمة إلهية من الله تعالى بها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاه من بين جميع خلقه ليوصل إليه هداية الله للبشرية، الهداية الخاتمة التي ليس من بعدها هداية، وليس من بعدها نبوة، وليس من بعدها رسالة. ولذلك نقول أن التلميح إلى الإشارات العلمية والكونية التي جاءت في كتاب الله من أعظم ما يرد به على هذه الشبهات في زمن الفتن الذي نعيشه. من هذه القضايا قضية يعني سبق الموت للحياة، كما جاء في سورة الملك، يقول ربنا تبارك وتعالى عن ذاته العلية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بغض النظر عن أن قضية الابتلاء هي يعني رسالة الإنسان في هذه الحياة، لماذا قدم ربنا تبارك وتعالى الموت على الحياة؟ ويقول معهم كنوا أمواتا فأحياكم.
0: نعم.
1: ففعلا يعني قدام المفسرين قالوا أن الوجود قبل الخلق عدم فكأنه موت، والخلق إيجاد من هذا العدم فكأن الموت سابق للحياة. لكن فوجئنا في أواخر القرن العشرين باكتشاف عجيب. يعني هذا الاكتشاف يقول أن العلماء لاحظوا على الصبغيات، وهي حاملات الوراثة في داخل الخلية الحية للإنسان، أولا أن عدد الصبغيات محدد للنوع، فالإنسان هذا المخلوق المكرم خصه ربنا تبارك وتعالى ب46 صبغي أو كروموسوم كما يسمى باللغة الإنجليزية. وكلمة كروموسوم يعني الجسيم الملون، لأنه يتقبل الصبغة أكثر

0: من غيره من الأجزاء الخلية الأخرى. فأظهر واضحا هذا العدد لو اختل بزيادة كروموسوم واحد أو بنقص كروموسوم واحد إما يشوه هذا المخلوق أو لا يكون. في دراسة الصبيات هذه في أثناء قراءة الشفرة الوراثية للإنسان لاحظ العلماء فجأة أن كل صبغي له نهايتان طرفيتان سموهم تلومير أو الجسيمين البعيدين، تلو باللاتين يعني بعيد، تلومير ومير يعني جسيم. قالوا ما وظيفة هذين الغطائين، يعني ما هي وظيفة الغطائين دول؟ فبدأوا يعني يراقبوا هذين الغطائين الطرفيين، فلاحظ العلماء أن هذان الغطاءان الطرفيان يكون أطول ما يكون عند الميلاد. ومع انقسام الخلية للنمو أو للتكاثر فيما بعد يقصر طول هذين الغطائين الطرفيين، حتى إذا وصل طول كل منهما إلى حد معين ينتهي أجل الخلية فتنفجر وتموت. فسموهم longevity meter، قياس الأجل. هما نفس الغربيين أننا لا يعرفون الإسلام، سموهم مقياس الأجل longevity meter. قالوا طيب يعني إحنا لو شفنا إنزيم يطول الغطائين دول يطول أجل الناس. فبدأوا يبحثون وجدوا أن في إنزيم اسمه تيلوميريز، سموه من اسم الجسمين دول تيلومير، بقى سموه تيلوميريز. حينما استخدموا هذا الإنزيم أدى إلى هياج شديد في انقسام الخلايا وإلى أورام سرطانية رهيبة للغاية، فتوقفوا عن استخدامه. قالوا طيب نشوف مضاد لهذا الإنزيم لعله يعالج مرضى سرطان. فاكتشفوا إنزيم اسمه أنتي تيلوميريز، ضد التيلوميريز، استخدموه أيضا هيج الخلايا تهيجا شديدا وأدى إلى مضاعفات سرطانية رهيبة للغاية.
1: سبحان
0: الله. مهم، خلص العلماء إلى قضية أن الأجل يحدد قبل أن يخلق الإنسان، وهذا الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات، أولها رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. من الذي عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه المراحل المتتالية في خلق الجنين، والتي لم يكتشفها الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين، حينما تم تصنيع كاميرا دقيقة للغاية زرعت في رحم امرأة حامل وأعطت هذه الكاميرا صور هذه المراحل، فجاءت كما وصفها القرآن الكريم تماما وكما وصفها المصطفى صلى الله عليه وسلم، نطفة أمشاج، علقة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، خلق العظام، كسوته باللحم، ثم إنشائه خلقا آخر.
1: سبحان الله،
0: كلام عجيب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الرزق يكتب سلفا قبل أن يخرج المولود أو الجنين إلى هذه الحياة، كما يكتب الأجل. فما في قوة على وجه الأرض تستطيع أن تزيد رزق الإنسان هللة واحدة أو تنقصها هللة واحدة، ما في قوة على وجه الأرض تستطيع أن تمد الأجل يعني لحظة واحدة أو تنقصه لحظة واحدة. لذلك أكد القرآن الكريم على أن قضايا الرزق والأجل قضايا لا يحسمها إلا رب العالمين.
1: يعني فضيلة الدكتور، ربما يعني موضوع الرزق لوحده، نعم، يعني العشرات من الناس،
0: نعم،
1: يتمنون الحديث عن هذا، وهل هو قدر، هل يمكن أن يزيد بالطاعة، هل يمكن، نعم، أن ينقص بالمعصية. هناك حديث سنفرد حلقة كاملة عن موضوع الرزق وآياته. أما فيما يتعلق بالأجل، تذكر الآن أن هذا يعني موضوع الأجل محسوم، نعم، من خلال هذه، نعم، الصبغيات،
0: نعم،
1: فيها التوقيت الزمني لنهايتها.
0: نعم.
1: ماذا نقول في عصر نجد فيه أن هناك أناس يعيشون أعمار 40-45، يعيشون في مناطق نائية ليس فيها رعاية صحية، بينما لا نقول تزيد الأعمار، لكن نلاحظ أن الذين يعتنون بصحتهم يعيشون 80-90-100 عام، 110 أعوام. وأنت تعلم أن هناك عشرات التجارب، العلماء أهمهم جون ريد الذي قال يمكن للإنسان أن يعيش 900 عام، وهناك كان محاولات قبل فترة إنسان لا يشيخ أبدا.
0: نعم.
1: هل يمكن التحكم بهذه الصبغيات؟
0: أبدا.
1: ماذا تعني بأن الأجل هنا محدد؟
0: نعم.
1: لو حسننا الظروف المعيشية ألا يتغير ذلك؟
0: أبدا. يعني أنا جاءني أحد الإعلاميين العرب إلى بيتي،
1: نعم،
0: وقال لي أنا كنت في زيارة لأوروبا وأمريكا، وقال لي عدد من العلماء أن بإمكانهم مد أجال الناس إلى ما لا نهاية.
1: سبحان الله.
0: فقلت له أنت مسلم؟ قال نعم. قلت له ألم تقرأ القرآن الكريم؟ ألم تقرأ قول ربنا تبارك وتعالى ولكل أجل كتاب؟
1: نعم.
0: ألم تقرأ قول ربنا تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت؟ يعني فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: نعم.
0: يعني هذا كلام غير المسلمين، غير المؤمنين بالله. هؤلاء الناس يعني المادة شغلت عليهم قلوبهم وعقولهم ووجدانهم إلى درجة الجنون. قال لي والله أنا زرت أحد الأطباء في مختبره وأراني إحصائيات ويقول أنه على وشك أن يمد أجال الناس إلى ما لا نهاية. قلت له هذا واهم، لو استطاع أن يمد أجله هو يرينا ذلك.
1: نعم. يبدأ بنفسه.
0: فالذي أقوله يا أخي الكريم أن من مآسي عصرنا الانطلاق بالمعرفة الإنسانية في إطارها المادي المحدود فقط. والإنسان ليس مادة فقط، الإنسان إذا فقد صلته بربه وإذا فقد فهمه لحقيقة رسالته في هذه الحياة ينتهي إلى الجنون، ينتهي إلى الخروج عن المنطق، عن المألوف. يقرر ربنا تبارك وتعالى أنه لا يملك آجال الناس إلا هو سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: لا يملك أرزاق الناس إلا هو سبحانه وتعالى. وهذه قواعد أساسية ملزمة. قد يستطيع الطبيب أن يحسن يعني مستوى معيشة الإنسان، أن يجعل الإنسان يعيش بعافية، يعيش بغير أمراض، لكنه لا يستطيع أبدا أن يتحكم في الآجال، لأن الذي يتحكم في الآجال هو الله سبحانه وتعالى وحده.
1: صدق الله العظيم. لكن يعني سيبقى تساؤل، ما كنت قد ذكرت أن هذه السبقيات تحمل صفة الموت منذ البداية.
0: نعم.
1: يعني ربما يسأل سائل سنتحدث عنه بعد الفاصل، هل يمكن معرفة هذا الأجل ربما إذا تطور العلم؟ بيّن البروفيسور زغلول النجار أن الموت موجود قبل الحياة، لأن الله عز وجل قد استودع في كل خلية، في كل صبغية من صبغيات هذا الإنسان، التاريخ الذي تنتهي فيه هذه الصلاحية لهذه الصبغية. وبالتالي عندما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأجل مكتوب عند ولادة الإنسان، فهذا يدل على أن الموت قد سبق الحياة. فضيلة الدكتور، يعني ما دمنا نتحدث أن صفة الموت ملازمة لكل صبغية من هذه الصبغيات، ماذا لو تقدم العلم الحديث فاكتشف أن هذه الصبغيات ستموت؟ خاصة أننا نسمع أن بعض الأطباء يتنبأ هذا الإنسان بقي في عمره أسبوع، أسبوعان، شهر، شهرين، وفعلا يحدث أن تكون الوفاة في نهاية هذه الخلايا. ما المانع أن يصل الإنسان إلى هذا العلم، أم أنه من المستحيلات طبقا للقرآن الكريم؟
0: يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا علم لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أنا كنت في الإمارات وفوجئت بأن أحد يعني الشخصيات الكبيرة في الإمارات ذهب إلى الهند لإجراء عملية جراحية، فمات في ليلة وصوله هناك وعادوا به.
1: سبحان الله.
0: يفهم يعني هو مكتوب ليموت في الهند، فيعني أهله
1: ظنوا لم يستطيعوا
0: بالتنبؤ
1: من عمره هكذا.
0: فأخي الكريم، عملية الخلق والموت والبعث قضايا لا يملكها إلا رب العالمين.
1: سبحان
0: يعني تخمين الأطباء بين الحالة الجسدية أو الحالة الصحية لمريض ما متدهورة، هو يخمن يعني هذا أمامه أسبوعين، أمامه شهر، يعني مجرد تخمين قد يصدق وقد لا يصدق. وأنا قابلت كثير من الناس الذين قال لهم الأطباء ستموتون في خلال أسبوعين ثلاثة، وعاشوا عشرات السنين.
1: سبحان الله.
0: نعم. فهذه القضية قضية محسومة. يعني هل يمكن للأطباء أن يتنبؤوا من طول النهايات الطرفية في الكروموسومات أو في الصبغيات؟
1: نعم.
0: أن يتنبأوا بلحظة وفاة الإنسان؟ لا. ليه؟ لأن جسم الإنسان مكون من 100 تريليون خلية في المتوسط.
1: مرة ثانية،
0: 100 مليون خلية في المتوسط.
1: سبحان الله.
0: طيب أي هذه الخلايا سيكون سبب الوفاة؟ من يعلم ذلك؟ قد تكون خلية في المخ، قد تكون خلية في القلب، قد تكون خلية في الكبد، قد تكون خلية في البنكرياس، قد تكون خلية في المثانة، يعني لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة يعني قضية الخلق والإفناء والبعث قضايا لا يملكها إلا رب العالمين، ومحاولة الخوض فيها يعني من قبيل يعني التحدي لمعرفة شيء في هذا المجال مضيعة للوقت، مضيعة للعمر، لن ينجح فيها الناس على الإطلاق.
1: يعني بعض الناس، وأنا أذكر يعني أنقل لك من مقال قرأته، نعم، أن إيجاد المعجزات عبر التاريخ وعبر الرسل إنما هي إشارات أنه يمكن لهذه المعجزات، ما كانت معجزات سابقا، يمكن أن تصبح حقيقة. يعني ببساطة شديدة، عندما يخبر ربنا عز وجل أن السيد المسيح سيدنا عيسى عليه السلام استطاع أن يبرها الأكمه والأبرص والأعمى، الآن يوجد من يستطيع بفضل الله عز وجل وبما سخر من علوم يستطيع أن يعيد البصر إلى فاقده ويعيد السمع إلى فاقده وهكذا. هل هذا فيه إشارة ربما نصل إلى من يستطيع إعادة الحياة كما حدث مع أصحاب الكهف، كما يعني أحيى الله عز وجل عشرات الحوادث التي ذكرها حول هذه المعجزات؟
0: طيب يا أخي الكريم، أولا لابد أن نؤكد على معنى إسلامي هام جدا مؤداه أن المعجزة خارقة للسنن، خارقة للقوانين، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى مقام المعجزة أبدا مهما توسع علمه ومهما تقدمت تقنياته، لن يستطيع الإنسان أن يحدث معجزة، لأن الإنسان محكوم بالقوانين التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في خلقه. فالمعجزات خوارق للسنن، خوارق للقوانين، يعني لا يستطيع العلم أن يفسرها. عملية تقدم الطب قضية مسلم بها، يعني لا ننكر أن الإنسان يتقدم ونحن مطالبون بالأخذ بالأسباب. قضية تقدم العلاج، تقدم التغذية، تقدم الرياضة البدنية، تقدم أنواع العلاجات، هذا كله مسلم به ومطلوب، لكن مطلوب في حدود القدرات الإنسانية. لن يستطيع الإنسان أن يصل إلى مقام المعجزة أبدا. والمعجزات كانت للأنبياء فقط والمرسلين فقط، يعني ما يحدث للصالحين تسمى كرامات، لا تسمى معجزات، وهي ليست خارقة للسنة ولكنها فوق ما تعوده الناس، يعني الكرامات فوق ما تعوده الناس. لذلك أقول المعجزات استحالة أن يصل الإنسان إلى مقام المعجزة، لأن هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى لمن يختار من أنبيائه ورسله.
1: يعني عندما تحدثنا عن سيدنا عيسى عليه السلام، ماذا تقول في إبرائه للأكمه والأبرص؟ والآن نستطيع، مو نحن نستطيع، بعض الأطباء يستطيع أن يصل إلى إعادة البصر وقد فقد كليا أو أتى بغير البصر.
0: أنا أقول يا أخي الكريم، في حالات يتوقف فيها عصب البصر مثلا أو عصب السمع ويمكن علاجه، لكن في حالات يعطل تماما ولا يمكن علاجه. أنا قابلت بعض الناس الذين عانوا في سن مبكرة من ضعف السمع، وسافروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أوروبا وزرع قوقعة في الأذن ولم يجدي شيئا. يعني هو إبراء عيسى عليه السلام للأكمه والأبرص وإحياء الموتى، هذا بإذن من الله، بأمر
1: صحيح
0: من الله
1: صحيح،
0: لكن ليس علاجا عاديا، ليس علاج الطبيب للمريض، لا، ده هو بيجيب إنسان يقف الطب عاجزا أمام حالته البصرية أو السمعية، أو واحد ميت يعني مات خلاص وسلم الأطباء أنه ميت فيحييه. هذه المعجزات هي يعني شهادة للأنبياء بالنبوة وشهادة المرسلين بالرسالة، وهي خوارق للسنن والقوانين يعجز عنها الإنسان عجزا كاملا. ولابد أن نفرق ما بين تطور وسائل العلاج وبين ما حدث من معجزات للأنبياء والمرسلين.
1: ما دمنا نتحدث عن الموت والحياة وعن الروح، يعني هناك دائما توقف عند المفسرين عند الحديث عن الروح، نعم. لأن الله عز وجل قال كل الروح من أمر ربي،
0: نعم.
1: لكن يعني شغف الإنسان بمعرفة هذه الروح وزنها، نعم. كينونتها، نعم. هل صدفت أحدا تعامل مع هذه القضية، حاول أن يصل إلى قضية الروح؟
0: وطبعا أنا وجدت أن كثير من الكتاب خاصة علماء النفس والطب النفسي احتاروا حيرة شديدة في التفريق ما بين النفس والروح،
1: نعم.
0: طبعا نحن كمسلمين نسلم بقول ربنا تبارك وتعالى، والخطاب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا،
1: نعم.
0: فالروح غيب مطلق لن يصل الإنسان إليه أبدا، هي نفحة كريمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على البناء الطيني الذي خلق به آدم فكان الإنسان،
1: نعم.
0: وحتى الجنين في بطن أمه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنفخ فيه الروح، يقول إن يعني إذا مر بالنطفة 42 ليلة، يعني شق الله سمعها وبصرها وخلق جلدها وعظمها ولحمها، ويرسل الملك يقول يا رب ذكر أو أنثى، يعني فيأمر الله ويكتب الملك ويقول ينفخ الروح ويكتب 4 كلمات،
1: نعم.
0: الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد، فلولا نفخة الروح ما كان الإنسان،
1: نعم.
0: ولذلك يعني الجنين قبل نفخة الروح إذا رأى الطبيب خطرا على حياته أو حياة الأم يجيز الشرع الإسلامي إسقاطه، لكن بعد نفخة الروح في هدية،
1: صحيح.
0: يعني كأنه قتل نفس،
1: نعم.
0: فأقول أن من استقرائي للآيات القرآنية الكريمة ولأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت إلى قناعة بأن الروح غيب لا يعلمه إلا الله، وأن الروح إذا دخلت هذا الجسد الطيني صارت نفسا، لأن الخطاب قبل الخلق بالروح والخطاب بعد أن يخلق الإنسان كله بالنفس، يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ليه؟ الروح كونها من الله، وهنا الكون الكينونة مش يعني مندي تبضيعية، لا تشريفية وتكريمية، يعني هي لا تنتزع شيئا من الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن
1: يعني
0: ذلك.
1: كونك أتيت إلى هذه النقطة،
0: نعم.
1: بالذات لأن،
0: نعم.
1: بين يدي سؤال، ما دامت هذه الروح من الله،
0: نعم.
1: ونفخت فيه من روحي،
0: نعم.
1: فقعوا له ساجدين،
0: نعم.
1: بعضهم يسأل كيف يعذبنا الله عز وجل، نحن بعض من روحي.
0: لا لا لا
1: يعني
0: أبدا،
1: تذكر الآن تفصيل آخر
0: أبدا،
1: نعم.
0: يعني من هنا يعني ليست تبضيعية، هي تشريفية وتكريمية،
1: نعم.
0: يعني أن الروح منحة عظيمة من الله سبحانه وتعالى فنسبت إلى الخالق، كما يقول
1: بيت أنها ليست من جزء من الله عز وجل،
0: كما يقول بيت الله، الله كل لا يتجزأ سبحانه وتعالى،
1: نعم.
0: الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ويكون له كفوا أحد، فأقول من هنا تكريمية وتشريفية وليست تبضيعية. أما أقول بيت الله، يعني الله لا يحتاج إلى البيت، الله لا يحده المكان، تشريف للمكان. أما أقول ناقة الله، الله لا يحتاج إلى ناقة ولكن تشريف للناقة، وهكذا. فنفخته من روحي هذا نوع من التكريم للروح والتشريف للإنسان، يعني ولذلك قالوا ولقد كرمنا بني آدم،
1: نعم.
0: وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فأقول يا أخي الروح كونها منحة من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله سبحانه وتعالى، تأتي الإنسان بصفاء عجيب وبسمو عجيب وبصفات من الكمال يعني البشري، ثم تتشكل بسلوك الإنسان فيكون نفس مطمئنة، تكون نفس
1: لوامة،
0: نعم. تكون نفس خبيثة، تكون يعني بحسب تعامل الإنسان معها. ولذلك كل الحديث قبل خلق الإنسان يقول الروح يرسل إليه الملك ينفخ فيها الروح ويكتب 4 كلمات،
1: نعم.
0: بعد أن يعني تعيش مع الإنسان فترة تتأثر بسلوك الإنسان فتصبح نفسا، إما يرقى بها الإنسان أو يحافظ على كمالها البشري أو ينخط بها.
1: يعني هناك بعض العلماء من حاول،
0: نعم.
1: يعني وزن هذه الروح،
0: نعم.
1: هل يعني سمعتم عن ذلك؟ هل هناك
0: هو طبعا محاولات؟ لا يستطيع أن يزن الروح،
1: نعم.
0: هو حاول أن يثبت هل يفقد الإنسان شيئا يعني عندما يموت،
1: نعم.
0: يعني لأن العالم الغربي أغلبه العالم المادي لا يؤمن بالروح.
1: نعم.
0: لا يؤمن بس بهذا الكيان الجسدي المادي الملموس المدرك.
1: هل هناك تجربة فعلا بهذا الموضوع؟
0: نعم. نعم. يعني عالم بريطاني اسمه آرثر أليسون.
1: نعم.
0: أستاذ للهندسة الكهربائية والإلكترونيات في جامعة لندن. اتصلت به إحدى الجمعيات علم النفس في البريطانية وطلبته يعني بحكم تقدمك الهائل في الأبحاث الإلكترونية وأبحاث الطاقة الكهربائية، ألا تستطيع أن تثبت لنا أن الإنسان هذا يفقد شيئا عندما يموت؟ فبدأ ينزل إعلانات في الجرائد يعني يطلب متطوعين يقيس الطاقة المنبثقة من أجسادهم وهم أحياء، ويسموها الطاقة الحيوية أو ميتابوليك إنرجي، وتقاس بالسنتيمتر المربع. ولما يموتوا يعني أهل الميت هذا يتصلون به فورا، يذهب ليقيس هل فقد شيئا، يقيس الطاقة، فأثبت الإنسان يفقد شيئا لكن لم يعرف ما هو هذا الشيء. فجاءه يعني أحد الطلاب المسلمين النابهين وقال له: يا سيدي، أنت تتعب نفسك وتتعب الناس معك بغير طائل. قال له: ما هو البديل؟ قال له: والله البديل بسيط جدا. ما هو البديل؟ قال له: قس فرق الطاقة بين الإنسان الواحد يقظا ونائما. قال له: إيه علاقة النوم بالموت؟ قال: واليقظة بالحياة. قال: والله أنا لا أدري، ولكن القرآن يساوي بينهما. وجاء له بالنسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم وقرأ عليه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فاندهش الرجل وبدأ يقيس فرق الطاقة بين الإنسان يقظا ونائما، فوجد أن الإنسان يفقد قدرا من الطاقة قريب لما يفقده حي بين كونه حيا وميتا. فجاء إلى القاهرة وأعلن إسلامه في محفل كبير، ولم يعرف من الإسلام إلا هذه الآية وحدها، وكان يقرأها أفضل مما يقرأها كثير من المسلمين: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
1: آية واحدة أدخلت هذا العالم البريطاني في الإسلام. يعني ربما يستغرب البعض عندما يقول لنا علماؤنا أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله سؤالا واحدا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفلح الأعرابي إن صدق. ما بالنا نقرأ القرآن برمته ولا تتحرك هذه المشاعر، لا تذرف هذه الدموع، لا يتيقن هذا القلب. في الحلقة القادمة بإذن الله من برنامجكم أفلا يعقلون سنتحدث عن الرزق، لأن الرزق مقارن للأجل في كثير من الآيات والأحاديث، حديث شائق جدا يستثير اهتمام الناس جميعا. هل الرزق من الله عز وجل؟ ماذا كتب فيه؟ مع برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عند ظني عبدي بي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. متفق عليه. ظن العبد بالله عز وجل يشمل كما قال أهل العلم أمورا عدة، منها إجابة الله عز وجل لدعائه حينما يدعوه، وقد أمر صلى الله عليه وسلم الداعي بحسن ظنه بربه حال الدعاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. وحسن ظن العبد بربه تبارك وتعالى في إجابة الدعاء إنما يصدر حين يمتلئ القلب باليقين بالله تبارك وتعالى، باليقين بقدرة الله عز وجل، برجاء ما عند الله تبارك وتعالى والأمل فيما عنده. كما أن حسن ظن العبد بالله عز وجل في إجابة الدعاء يدعوه إلى أن يجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. الإنسان حينما لا يرجو نوال أمر، حينما لا يرجو تحققه، حينما ييأس من المطلوب لا يسعى لتحصيله، لا يجتهد فيه. وإذا سعى اليائس لأجل أن يقول لنفسه فقط لما لم أفعل. وأيضا يتضمن حسن ظن العبد بربه تبارك وتعالى حسن ظنه بالله عز وجل في رجائه في قبول توبته إذا تاب. الله عز وجل نهى عباده الذين أسرفوا على أنفسهم من اليأس والقنوط، نهاهم تبارك وتعالى عن أن ييأسوا من قبول التوبة، فقال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والرجاء الصادق بقبول التوبة يدفع صاحبه للتوبة النصوح، ويحفزه للتخلي عن الذنب ومجانبة الخطيئة، يبادر بالاعتذار من أساء في حق عزيز محبوب له. متى يبادر؟ يبادر إذا أيقن بأن هذا الإنسان سيقبل اعتذاره، يعتذر لفظيا بإبداء الأسف والندم، أو يعتذر عمليا بالإحسان إليه حتى يرى أن تلك الإساءة قد غمرها إحسانه وبذله. ولو يأس هذا الإنسان من قبول صاحبه لعذره لم يعتذر، أو اعتذر اعتذارا باردا يعني أقرب ما يكون بتحلة القسم. أيضا حسن ظن العبد بالله عز وجل يتضمن رجاءه بقبول العمل الصالح. فالمؤمن حين يعمل العمل الصالح يدور دائما بين الرجاء والخوف، فهو يرجو الله عز وجل أن يقبل عمله وأن ينال على هذا العمل أجر الدنيا والآخرة، لكنه أيضا يخشى أن يداخل عمله ما قد يخدشه فيرد الله تبارك وتعالى عليه عمله. وقد وصف الله عز وجل عباده بالوجل عند الطاعة، قال تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. أيضا من أعظم صور حسن الظن بالله عز وجل يقين الإنسان بأن الله تبارك وتعالى ينصر أولياءه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه. الله تبارك وتعالى قد يدير الدائرة ابتلاء وامتحانا أو اصطفاء لأوليائه ليشرفوا بالدفاع عن دينه ونصرته. وقد عاب الله تبارك وتعالى على ضعاف الإيمان ظن السوء بربهم فقال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وحسن الله عز وجل ورجاؤه يدفع الإنسان للعمل الصالح، يدفعه للاجتهاد فيه. يقول تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما القعود والاستسلام للأماني فهو شراء للوهم وتسويق لضعف الذات وليس حسن ظن بالله عز وجل. فأحسن الظن بخالقكم فهو عند ظن عبده به. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يحسن الظن بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: كل الناس بتغتسل، إما الاغتسال للنظافة أو الاغتسال من الجنابة، سواء الاغتسال من الجنابة أو الاغتسال من الحيض عند النساء. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليه سنة في الاستحمام أو الاغتسال، وزي ما قلت لك إحنا ماشيين ورا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن هو قال على نفسه أدبني ربي فأحسن تأديبي. فكل جوانب حياتك لما تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام اتصرف فيها أي تصرف، ده أرقى تصرف في عين ربنا، لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيوصلنا بربنا في عبادتنا زي صلواتنا وقرآننا وصيامنا، وبيوصلنا لربنا في كل تفاصيل يومنا، حتى العادات اللي ممكن ما تتصورش أن فيها حضور مع الله وعبادة، يقول لك صلى الله عليه وسلم إزاي تعبد ربنا فيها. ليه؟ لأنك عبد، تأكل كما يأكل العبد، وتمشي كما يمشي العبد، وتلبس كما يلبس العبد، إحنا عباد لله، وبالتالي هتلاقي فيه عبادة في كل فعل. إحنا النهاردة هنتكلم عن الآداب النبوية والسنن المنسية في اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام. السنة الأولانية هي قول بسم الله عند خلع الثياب، لأنك لما بتخلع ثيابك حجاب بينك وبين رؤية الجن والشياطين لك أن تقول بسم الله كما قال صلى الله عليه وسلم. فأو أنت بتقلع لبسك في الحمام تقول بسم الله. الأدب الثاني والسنة الثانية عدم الإسراف في الماء، رغم أن دي عبادة فيها تنظف أو فيها رفع للجنابة، لكن إحنا مش بنسرف في المية. ولما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شاف سيدنا سعد بيسرف في المية وهو بيتوضى، قال لا تسرف يا سعد. قال أفي الوضوء سرف؟ قال ولو كنت على نهر جار، لو بتتوضى من نهر ما تسرفش. طب وفي الغسل؟ سيدنا جابر بن عبد الله، بعض التابعين، التابعين هم الجيل اللي شاف الصحابة، الصحابة الجيل اللي عاش مع النبي، فبيسألوه كيف كان غسل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم انه كان بيغتسل بصاع. صاع ده زي مش احنا عندنا لتر، ده وحدة قياس للمية، عندنا المد والصاع. المد اقل من اللتر، المد تقريبا 6-8-8، يعني اكتر من نص لتر بشوي. النبي كان بيتوضى بالمد، وكان يغتسل بالصاع. الصاع 4 مد، لو ضربت 6-8-8 في 4 طالك تقريبا 2.7، يعني 2 لتر و750 تقريبا، أقل من 3 لتر كان بيغتسل بيهم صلى الله عليه وسلم. فالتابعي لما سيدنا جابر قال له كان النبي صلى الله عليه وسلم بيغتسل بالصاع، قال لا يكفيني. قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. أنت بتقول إن الصاع ما يكفيكش اللي هو 3 لتر، لا، ده كان بيكفي حد شعره تقيل قوي صلى الله عليه وسلم، وخيرا منك يعني أكثر منك حرصا على أنه يغتسل زي ما ربنا يحب، ده النبي صاحب السنة. فخد بالك من الإسراف. السنة الثالثة أنك تحاول تغتسل زي غسل النبي لو تقدر، لو تقدر. زمان كانوا بيغتسلوا بالكوز، فأنت بتصب المية بطريقة معينة. طبعا الغسل اللي يكفيك أنك تقف تحت الدش والمية توصل لكل جسمك، وبأخد بالك أن مهم أن المية توصل لمناخيرك وبقك كمان من جوه، فوانت بتغتسل كده تحت الدش ده تمام كفايه. بس النبي كان بيغتسل ازاي؟ اول حاجه كان بيغسل ايديه صلى الله عليه وسلم، وبعدين لو في اذى عالق بالجسد بيشيله، وبعدين كان بيتوضى، ثم يفرغ على راسه بالكوز 3 مرات حتى يتيقن ان الميه دخلت في اصول الشعر، ثم يفرغ على جسمه بعد كده الميه، بيبدا بالشق اليمين وبعدين بالشق الشمال. ده شكل غسل النبي، ايده 3 مرات يشيل الاذى اللي في الجسد، ثم يتوضى، ثم على راسه، ثم على جسمه كله، ثم يغسل رجليه بعد كده. زي ما قلت لك لو وقفت تحت الدش والميه وصلت لكل جسمك انت كده اغتسلت. بالمناسبه برضو عشان تبقى عارف معلومه في سنه النبي عليه الصلاه والسلام، لو بتغتسل الاغتسال اللي هو بستحمى مش من جنابه، استحمام النظافه، يبقى توضى بعدها لو عايز تصلي. لكن غسل الجنابة اللي بيرفع الحدث الأكبر، الحدث الأكبر اللي هو بيجي بسبب الجنابة، الحدث الأصغر اللي بينقض وضوء. رفع الحدث الأكبر بيرفع مع الحدث الأصغر. فأنت لو بتغتسل بس من الجنابة، اغتسلت بس وفتحت الدوش كده، أنت كده متوضي تقدر تصلي. ودي معلومة مهمة ملهاش دعوة بالسنن بس معلومة ليك. السنة الرابعة من سنن الاغتسال هو التيقن من وصول المياه لفروة الرأس، انك تخلل بصابعك راسك كده عشان تطمئن، بالذات الناس اللي شعرها تقيل قوي، ان المية مش غسلت بس الشعر من بره، وصلت لفروة الرأس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على كده، يدلك رأسه حتى يتيقن من وصول المياه لأصول الشعر. السنة اللي بعد كده وهي الخمسة، وهي انك انت تعجل بالغسل من الجنابة. بعض الناس ممكن تصيبوا الجنابة وبعدين ينزل يروح شغله وتضيع عليه صلوات. أنا ما بقولش إن دي سنة يعني الواحد يؤجر لو عملها، ولا يأثم لو ما عملهاش، لا ده يأثم، بس مش يأثم عشان أخر الغسل، هو يأثم عشان فاتته صلوات. فخد بالك من المسألة دي، من سنة النبي إنه يغتسل أول ما يقدر على طول، فاللي بتصيبه جنابة على طول يغتسل، ولو حب إنه هو ينام بيتوضأ قبل ما ينام، ثم لما يستيقظ يبقى يغتسل بعد كده. يبقى دول خمس سنن في الغسل. يبقى معلومة تانية، الأغسال المسنونة. يعني إيه؟ يعني متى تغتسل؟ يقولك هنا سنة أنك أنت تغتسل. هقولك على ثلاث مواضع النبي كان بيغتسل فيهم، مش فرض، سنة أنك تغتسل. رقم واحد عند الإحرام، اللي بيسموه غسل الإحرام، وهو سنة من آداب الإحرام ومن آداب الدخول للحرم ومن آداب مخالطة المسلمين في العمرة والحج، فقبل الإحرام بيغتسل. ثم كان النبي يغتسل في يوم الجمعة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ المفروض يغتسل كل يوم جمعة. والعلماء قالوا كلمة واجب هنا مش يعني فرض، إنما واجب في مكارم الأخلاق، وده إجماع الأئمة الأربعة. فمن السنة الاغتسال يوم الجمعة. أما الغسل الثالث السنة في يوم العيدين، الفطر والأضحى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، برضو لأنه أدب مع الله في أيام العيد، وأدب قبل ما تنزل صلاة العيد تختلط بالناس إن الإنسان يكون مغتسل. فدول خمس سنن للغسل، وثلاث أوقات الإنسان فيهم من السنة أن يغتسل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم الخليل عليه السلام بنى الكعبة ودعا الناس لعبادة الله عز وجل وحج بيت الله، فصارت هذه الجزيرة موطنا لدعوة إبراهيم عليه السلام، وظلت قرونا بعد قرون، سنوات طويلة متمسكة بدعوة إبراهيم الخليل بالحنيفية السمحة. تأتي أديان بعد أديان، ويأتي أنبياء ويقتلون ويحصل ما يحصل حول الجزيرة، لكن ظلت مكة وما حولها على توحيد الله عز وجل. يحج الناس ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهي دعوة إبراهيم عليه السلام. حتى جاء زمن من الأزمان، كان سيد مكة رجل اسمه عمرو ابن لحي من خزاعة، خزاعي، وهذا الرجل كان مطاعا، سيدا مطاعا في قومه في مكة، فسافر إلى الشام حتى وصل البلقاء، وجد قوما من العماليق يعبدون أصناما لهم، وكانت الشام في ذلك الزمان صراع

القحط والجفاف، وأحيانا يغزوهم ناس ويحتاجون للنصر. قال هذه تنصركم وتمطركم؟ قالوا نعم. كيف؟ فعلموه كيف. قال هل تعطوني واحدا منها؟ قالوا نعم. فأعطوه صنما اسمه هبل. تذكرون غزوة أحد لما قتل المشركون ما قتلوا من المسلمين، ماذا قال أبو سفيان قبل إسلامه؟ قال أعلو هبل. فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أعلى وأجل. فهبل هذه كانت بدايته. رجع إلى مكة فجمع الناس، قال تعرفون ما هذا؟ قالوا ما هذا؟ فبدأ يخبرهم، فأعجب البعض واستنكر البعض، لكنه مطاع في قومه، فألزمهم بوضعه عند الكعبة. مع الأيام رأى رئيا من أتاه رئي من الجن. الجن والشياطين كانت هذه فرصتها، هي تسعى لو بمئات السنين أن تدخل الشرك في الناس. فجاءت إلى عمري ابن لحي، قالوا دام أن هذا مستعد لهذا الأمر لنأتيه. فأخبروه عن مكان دفن أصنام قوم نوح. تعرفون قوم نوح الذين أغرقهم الطوفان، وصلت أصنامهم إلى منطقة قريبة من مكة ودفنت، قيل هي في جدة. دفنت هذه الأصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه الأصنام التي ذكرها الله، أكبر أصنام قوم نوح. فدلوا الجن عمرو بن لحي على مكانها. ذهب حفر، ما هذا؟ إي والله إنها أصنام. شالها وين وداها؟ حطها عند الكعبة. وكل ما جاءت القبائل في الحج أعطاها صنم، فود لقبيلة كذا وسواع لقبيلة كذا، وجابوا بأصنام جدد اسمهم اللات والعزة. اللات ودوها الطائف عند ثقيف، وعزة في مكان آخر. وجاء رجلان من جرهم، واحد اسمه أساف وامرأة اسمها نائلة، فزنيا في صحن الكعبة، فمسخهم الله عز وجل من حجارة، كما قيلت الأساطير في الأساطير، مسخوا إلى حجارة ثم عبدوهم من دون الله عز وجل، عصا مغضوب عليهم وأخذوا يعبدونهم من دون الله تعالى. وصل عدد الأصنام حول الكعبة أكثر من 360 صنما، ملؤوها في الكعبة وما حولها، وصارت الناس مغرمة بهذه الأصنام، وبدأ الشرك يدب في جزيرة العرب بسبب ذلك الرجل. من؟ عمرو بن لحي، هو أول من سيب السوائب في الإبل، قال هذه إبل ما حد يأخذها، هذه حرام أكلها، هذه حرام الركوب عليها، هذه حرام حلبها، هذه حرام ما أدري. قام يضحك عليهم بالبحيرة والسائبة والوصيلة ويضحك عليهم ويخدعهم، والشياطين تؤزه، حتى سمي بأبي الأصنام. إن سئلت من أبو الأصنام؟ عمرو بن لحي. تخيل كل شرك في الجزيرة وقتها في ميزان من؟ هذا الرجل. حتى رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النار، قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه، يعني أمعاءه، في النار مندلقة أمعاؤه، يحترق في جهنم وهو يدور حولها، أعوذ بالله. والناس كلها تعرف هذا عمرو بن لحي أول من جاء بالأصنام في جزيرة العرب. شوف الجرم اللي سواه، شوف الخبث اللي ارتكبه، شوف الإثم الذي سيحصل عليه والعياذ بالله. كان الناس بشدة تعلقهم في الأصنام، كانوا إذا كانوا في سفر ما عندهم صنم شو يسوون؟ كانوا يجمعون التراب ويحلبون الشاة ويصبون اللبن على التراب حتى يجمعوه على بعضه، فيصنعون مثل التمثال، ثم يطوفون حوله ويدعونه من دون الله عز وجل. وإذا سألتهم ليش تعبدون هذه الأصنام، يردون على رسول الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانت قريش متمسكة بحنيفية إبراهيم الخليل، حتى جاء واحد، شوف واحد دمر عقيدة القوم كلهم، وبدأت الأفكار الأخرى، ليس بعد الشرك ذنب، وبدأت قريش تقول نحن أهل الحرم، نحن الحمص، ما نخرج من الحرم. شنو يعني ما تخرجوا من الحرم؟ يعني ما نروح عرفات، ما نقف في عرفة في وقت الحج. أسقطوا عن أنفسهم عرفة والإفاضة من عرفة،
كل شيء خارج الحرم من المناسك.

سك أسقطوه عنهم، لأن إحنا ما يصير نفعل هذا الفعل ونحن أهل قريش أهل الله وحرمه. فابتدعوا في دين الله وملأوا ما بين الصفا والمروة أصناما، كلها أصنام، وصار الناس يسعون بين الصفا والمروة فقط لأصنامهم، حتى أن الصحابة وجدوا حرجا، هل بعد الإسلام نسعى بين الصفا والمروة؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. خلاص الشرك راح والأصنام هدمت، ونظفها النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وما حولها، وأرسل الصحابة إلى الطائف وإلى كل مكان أن يدمروا هذه الأصنام ويزيلوها من جزيرة العرب. فطهر الله الجزيرة مرة أخرى، إنه عمرو ابن لحي أبو الأصنام أول من سيب السواد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.